كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك للذنب وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدًا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعلى الأعز.

صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدل عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاس العظام الأحمل ومشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا وللمسلمين كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وابتل المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم
إلهي نسألك بالاسم الأعظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخصونا مصونا يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله بكل طواف الأملاك ندعو ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين يا الله أخص بهما من قطب حق وجه الدين تاج العارفين يا الله رقاف ذو التمكين ملقى وقدم الشريعة واليقين وذكر العيد رسل القطب أجنى عن قلب الصدى للصادقين يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله ولا ننسى كمال الدين سعدا تاج العابدين يا الله وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جاه مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسبول علينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فمن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك عندك أما عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا أسألك أسبال الستر على القبائح والأغطال يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال.

أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا والي الله أشكو إليك وأبكي من شب ظلمي وأفكي سوى القيل والقال يا الله أحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشوى فات واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية أضحش تروج علي وقل

قلبي على مداوات قلبي كربي فانظر إلى الغم يا جال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم يا جال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي كربي فانظر

يا ربي عبدك ببابك عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك ولفضالك وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصل بكل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين

عليك لا هدراك والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين.

السميع القريب الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه بكل حين.

وصحبي والتابعين. يا الله ربي إني أضو الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا. يا الله تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغثني بالغز قبل المنيا. والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية. يا الله فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية.

واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله، فلهذا السر أدعو بيساري وعساري يا الله، أنا عبد صار فخري.

قد حل قلبي من هموم. يا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى الصبار. يا الله قد كفاني علم ربي واختياري. يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا. يا الله يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا. يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. يا الله قد كفاني علم ربي واختياري. يا الله لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي. يا الله وبوادي الفضل عاقف فأدم ربي عكوفي. ولحسن الظن لازم فوخلي وحليبي. يا الله وأنسي وجلسي طول ليلي ونهاري. يا الله قد كفاني علم ربي واختياري. يا الله حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي. يا الله وارح سري وقلبي من لظاها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي. يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري. يا الله قد كفاني علم ربي واختياري. يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات. تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب التابعات. تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات. العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات. لنا والأحباب أهل الدين ماضيهم مات لما علمنا وجهلناك. ولحرام أو ندم أو ماحن مكروه وواجبات. ولكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن. يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات. واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التاب. يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات. وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات. وأعطنا حسن اليقين كمال العقل دائم. وأصلح ما فسد وارفع لكل المؤذيات. منك الهداية والعناية والنعائم سابقات. وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات. بالقبول أعمالنا والدعوات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات. ندخل مع طه وآله في الصفوف ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات. معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات. واغفر لناظمها وللقارئين والقاريات أو نشرها وكاتبين وكاتبات. وارحم وفق أمة أحمد وهدي واصلح للنيات. عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات. وآله كل الأنبياء والصالحين في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب بعض النعمة تدى خلقه ورضا نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا جميل الصل يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير. اللهم

انا مغلبنا بك نبيك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا بلانا ليكون ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعه في الرزق وتوبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفوا عند الحساب وامانا من العذاب ونصيبا من الجنه، وارزقنا النظر الى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزاد عرشه وامداد كلماته. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من جدتي وجهت لك وجهتي.

وكل طاغ المارد معاند بحق سر طاسم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوضي يا عظيم وسخر الأسباب وذل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدين ماردي وحاسد المعاندي بحق سر طاسم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي كوجتي عجل بغوضي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد المعاند حق سر طاسم. يا الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. في كل لحظة ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين

المؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

نفسه زنة عرشه وامداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدين يا رب اغفر لي والوالدين، يا رب اغفر لي والوالدين، رب اغفر لي والوالدين، يا رب اغفر لي والوالدين وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها

من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه.

مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك.

إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

أكبر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

استولوا الصلاة قاربوا ثلاث واتدوا يرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك والذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم يتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء بحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يهدي إليه من يشاء والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فتوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت العدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم لحظوا عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله أكبر بك من تولك سنت وشعلك سمع بصر مخل سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتهم منها وما له في الآخرة من نصيب أم لم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا الله غفور شكور أم يقولون افتراه على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته وهو عليم إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين من بصره ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وإنه بعباده خبير بصير الله أكبر سبحان الذي الملك سمع الله لمن حمده.

عليك وإنا ولا يذل من واليت ولا يزل من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وصوفنا وحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجهر والظلما وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلعهم وصنهم وتولهم ورعهم والهم ومجدهم وفقنا من تعب وترضى والطب بنا وبهم ما يجري به القضاء. واصر وادفع بعيد وزل عنا وننجر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعين والزارين اجلا بعافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم نبي الامي علي وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله اللهم أنت السلام عليك السلام عليك السلام حين أبين وتحن بحن إن دالي جد الجلال الكرام اللهم لا مانع لما أعطيت المعطي المعمات الأرادة مقدرة المبارك بظلم ربيعنا على ذكرك وذكر عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحمد على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نسيزنا دار شمداد كلماته.

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا.

أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة نفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة نفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة نفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة نفس عدد ما وسعه علم الله.

أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل أصحاب الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف أخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق

وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج ميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله
لله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير
وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء،

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة الإمام العلامة القاضي جمال الدين محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين
1: آمين.
0: إلى أن قال وأما مدح الوفاء وذم الخلف فقد قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وقال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وأما مدح الأداء الأمانة وذم الخيانة فقد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب رواه الإمام أحمد وعن عبد الله بن عمرو وعن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ الأمانة وصدق الحديث وحسن الخليقة وعفة في الطعمة رواه الإمام أحمد وغيره بأسانيد حسنة وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة وقد قتل في سبيل الله شهيدا فيقال له أدي أمانتك فيقول يا ربي كيف وقد ذهبت الدنيا عني فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له الأمانة كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على عنقه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين رواه الإمام أحمد وجود إسناده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. هذا في باب الثلاثة، وإن حدثت فاصدق أو وعدت فلا تخلف به، وإذا أؤتمنت فصن حفظ الأمانة بافتقادي. وبهذا النظم يشرح المصنف رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقد سبق الكلام عن صدق الحديث وعن ذم الكذب واتباعه واحترافه أو التغافل يلقي كلمة من هذا الباب وكلمة من هذا الباب، ما قصد الكذب، ولكن فلينبغي أن يتحرى ولا يقول إلا الصدق. والثاني كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن مدح الوفاء بالوعود والعهود وذم الخلف. قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكل الأنبياء صادقين في وعودهم، ولكن الله تبارك وتعالى خص من بينهم ذكر سيدنا إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه كان صادق الوعد، ما يخلف الوعد قط. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا وعد أحدا في موضع وفي وقت فجاءه في اليوم الأول ولم يجده يحضر أيضا في اليوم الثاني، فإذا لم يجده يحضر أيضا في اليوم الثالث، بعدها يتوقف. وأما في الأيام الثلاثة فيأخذ للشخص الذي وعده عذرا فيأتي إليه ثانيا ويأتي إليه ثالثا. ولكن أولئك أهل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أسوتهم وهو قدوتهم، يحفظون الوعد ولا يتحامل على الشخص الذي وعده ولم يأتي. باقي العذر، أين السمعين العذر الذي جعلته؟ ربما مرض، ربما نسي، ربما حدث له من الأعذار ما لم يخطر على بالك، وين السبعين العذر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام التمس العذر بعد ذلك، بعد إقامة الوعد يلتمس العذر للشخص إذا لم يفي، وينتظره ويأتيه في اليوم الثاني ويأتيه في اليوم الثالث كذلك، حفاظا على الوعد. وقد ذكروا أن أحد ملوك العرب كان يخرج إلى الصحراء في كل عام، وكان له يوم في حياته في عامه يوم نحس، يوم نحس في حياته، والمصيبة على من وافقه في ذلك اليوم أو وافاه أو التقى به. فلما خرج في أحد الأعوام وهو في خيمته في الصحراء، أقبل رجل أعرابي مار في طريقه، فقال لهم أدخلوه، فأدخلوه، فوافق يوم النحس اللي عند هذا الإنسان، وافق يوم النحس، فقالوا إنا سنقتلك، كلام بيحققه. قالوا لكن عندي أولاد سأذهب إليهم ورتب أمرهم وشأنهم ثم أعود. قالوا من يضمنك؟ ربما تذهب ولا تعود. تضمنوا ليش؟ ما بينكم وبينه مشكلة، ليش بتقتلونه وتضامن منه؟ فتفرس الأعرابي في أحد الجلساء، قالوا هذا يضمنني، بس أشار إلى واحد لا يعرف، لا يتعارفان قط. فأشار الملك إليه قال تضمنه، إذا ما رجع نقتلك أنت. قال أضمنه. خرج الأعرابي، متى بترجع؟ قالوا عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس، عند غروب الشمس سأعود. فتعالى النهار وجاء ضحاءه وظهيرته وعشيته، والرجل ما ظهر له خبر. مع غروب الشمس هم ينظرون في الضامن قدهم دلهين، بينظرون في الضامن بيقتلونه بدله إذا ما جاء. فمع غروب الشمس وصل الرجل أقبل، فتعجبوا منه، تعجبوا غاية العجب. فلما جاء سأله الملك لماذا رجعت؟ قد أفلتت وقد ذهبت واحد ضمنك وانتهى الأمر. قال والوعد؟ نحن العرب لا نخلف الوعد، أنا وعدتكم، كيف أخلف الوعد؟ وسأل الضامن لماذا أنت ضمنت؟ قال وفاء له، استأمنني فقمت له بهذا الوفاء. فقال الملك وأنا لا أكون ألأم الثلاث، لا أكون اللئيم فيكم، هذا وفي وهذا قائم بالوعد، وأنا اللئيم فيكم خلاص، ما لن أكون ألأم الثلاثة، وقد ألغيت يوم نحسي ذا من حياتي كلها. لما رأى الموقف، موقف الصدق الوعد والضمان وقيام الشخص مع أخيه مهما قدر على ذلك، قال ألغيت يوم النحس ذا، وسلم الاثنان معا، لا سلم، كلهم سلموا، الأعرابي والضامن، وهو الرجل من الموقف ذا غير النحس ذا، قال هذا شيء ما يليق بالإنسان ولا يليق بالأخ لأخيه، ألغيت يوم النحس، فألغى يوم النحس كله، وهذا لأجل المروءة، وفاءً بالعود لأجل المروءة التي تعودوا عليها وتربوا عليها. فكيف إذا فعل الإنسان ذلك من أجل الله؟ أمره أعظم وأكبر فضيلة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس فعله على سبيل المروءة والاعتياد والإلف، تربية طيبة وحسنة، لكن عظيم الثواب وجزيل الأجر في من فعل ذلك لأجل الله تبارك وتعالى. وقد قال سيدنا الإمام عبد الرحمن بن عبد الله في الفقيه علامة الدنيا: لماذا لم ينل كل البارين بوالديهم ما ناله أويس القرني؟ أويس القرني نال مكانة عظيمة حتى صار النبي يذكره وأنه سيقدم في الحجاج، وقال لسيدنا عمر وعلي: إذا لقيتما فاسألاه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما. وذكر لهم من خبره أنه كان به برص فبرئ إلا موضع في جسمه، وكان له والدة هو بها بر، وما لقي النبي عليه الصلاة والسلام في حياته لأن أمه لم تسمح له بالذهاب إلى رسول الله من اليمن إلى المدينة. فنال مقام عظيم ببره بأمه، لأنه كان يبر أمه إخلاصا لوجه الله، ليس للعادة والإلف. وإن فعل الإنسان ذلك حتى مع العادة والإلف وانطبع قلبه على ذلك نعمة كبيرة، لكن إذا فعله لأجل الله ومخلصا لوجهه فضله أعظم ومكانته أكبر. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وإنما يكون خلف الوعد خصلة من خصال النفاق إذا نوى الخلف عند الوعد. هو يقيم الوعد في نفسه يقوله ما بحضر، داخل يقول ما بجي، ما بحضر، لا بتشوفنا بعد اليوم ذا، وفي الكلام تمام الساعة كذا في المكان الفلاني. هذه آية من آية النفاق والعياذ بالله، ينوي الخلف عند إقامة الوعد. ولكن إذا نسي الإنسان أقام وعدا وهو عازما ناويا للوفاء بذلك الوعد ثم نسي، فلا يدخل في ذلك الوعيد. لكن ينبغي أن يكون الإنسان على تنبه، فإن الناس ما بيسمحون لك أن تغفل الوعود بالتعللات، ونسيت وما قدرت، وليه تعطي وعود؟ من فرض عليك إقامة الوعد أنت تستطيع قم أعطهم الوعد، ما تستطيع لا تعطي أحدا وعد. فكر في أمرك وراجع، فإذا ضبطت نفسك ووقتك والقدرة على الحضور قدم الوعد، وإلا فاعتذر، خير لك من أن تعطي وعدا وتخلفه. ولذلك قال بعضهم إنه ينبغي للإنسان في حالة الفرح ألا يعطي وعدا. فرحان واحد جابه منه قالوا تمام تعال، لا تعطي في حالة الفرح، ليست حالة استقرار هذه لإعطاء الوعود. ولكن في الحالة المستوية ليس فيها فرحان ولا غضبان، أدار الفكر قليلا وأعطى وعد، فلا بأس، على قدر استطاعته وعلى قدر نيته وزمانه يسمح ووقته وحضوره إلى المكان يقدر يحضر إليه فيعطي الوعد، وإلا فلا. وقالوا أيضا: ولا تقرر وأنت غضبان، لا تتخذ قرارا وأنت في حالة غضب، ليه تندم بعد عليه؟ هذه حالات ما يستقر فيها حال. ولذلك قال الفقهاء: ينبغي للقاضي ألا يحكم ولا يقضي في هذه الحالتين، ليس فقط، وكل ما شبهها مما لا يستقر فيها خلقه ولا تستقر فيها نفسيته. يقضي في حالة ما يمسك نفسه لا يقضي، فإنه ربما يحابي وربما يعنف، فالأفضل لا يقضي في هذا الحال. فإذا استوى حاله عادي، ليس بغضبان ولا فرح كثيرا ولا غضبان كثيرا، يقضي الآن. ومع ذلك القضاء ينفذ الحكم الذي قرره في حالة الغضب وفي حالة الفرح ينفذ، لكن الأفضل أن لا يقضي في حالة شدة الفرح وفي حالة الغضب. فلا يعطي الإنسان وعد في حالة الفرح ولا يتخذ قرارا في حالة الغضب، فإنه يندم على ذلك. وقال الله تعالى في ذم الخلف: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، بما أخلفوا الله ما وعدوه. وقد قال بعض أهل التفسير إنها نزلت في الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحلف ووعد، وكان فقيرا، أنه إذا آتاه الله المال ويسر عليه سيؤدي الزكوات ويتصدق ويواسي في سبيل الله وسبيل الخير. ومنهم من عاهد الله، من عاهد، من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بغى يتوصل فقط ويحصل على المال، ويعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاءه مستجاب، لكن بالصدق يأتي، بالصدق ويأتي بالحسن الوعد والقيام والوفاء، ليس بالكذب والطمع في الدنيا فقط والجشع عليها. ثم حتى الزكاة تركها، حتى الزكاة الواجبة، نقول لنصدقنا، يعني بيكون علم في الصدقة والمواساة والإنفاق، ماشي، حتى الواجب الذي فرضه الله على كل أحد ما عاد أداه، بخيل به، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يكون للإنسان بينه وبين الله وعد، ولا بينه وبين أحد من الخلق وعد إلا وهو عازم على الوفاء به. ولذلك لا يكثر إنسان من الوعود مع رب: سأصوم، سأقوم، سأفعل، سأفعل، هو ما يقدر، لا يعد إلا ما يقدر عليه، ويتدرج في فعل الخير وفي فعل القربات، يتدرج فيه ولا يدخل فيها دخول شديد ثم يتراجع، ولا في القيام ولا في الصيام ولا في، لكن شيئا فشيئا تدريجا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الكرام. وقد قال في الحديث الشريف: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت سريع، الجواد السريع، لا أرضا انقطع ولا ظهرا أبقى. الأرض ما يقطعها المسافة، والظهر ما يبقيه، الظهر يعني المركوب، يقول له ظهر، ما يقطعها المنبت الجواد السريع، على سرعة، على غير ترتيب، ما هي مرتبة، تسرع لفين؟ تعرف المسافة كم اللي بتقطعها؟ طيب عندك مركوب، هل يستطيع هذا المركوب أن يقطع المسافة دي كلها والزمان ذا كله حتى يصل؟ وإلا بتعب وبيبقى، ولو أتعب نفسه وأعطى حملها ما لا تطيق، لأنه بفرحة جاءته فرحة سريعة، والآن بيقدم شوي، قليل قليل، تدرج. وإن الدين متين، دين قوي، صلب شديد، بيستوعبك وقوتك وزمنك وهمتك، تعال عليك بتشوف متانة هذا الدين. ولكن دم على ما تقدر عليه من الخير، ولا تزيد إلا برياضة، والزيادة تكون عبر الرياضة. هذه الرياضة التي كان يتكلم عنها أهل العلم، ما هي الرياضة اللي يتكلمون عنها اليوم؟ لا، هذه ليست من الرياضة اللي يتكلم عنها العلم في شيء. الواحد منهم إذا أراد أن يقلل في المنام مثلا، كيف يقلل في المنام؟ تنام كم أنت؟ قلل في المنام، قلل يسير واستمر عليه فترة من الزمن، فإذا ألفته النفس واعتادته تقل اللي يصير أيضا آخر واعتده زمن أول. وفي الطعام كذلك بيقلل من الطعام. قالوا في كيفية التقليل من الطعام أن يأتي بعواد خضراء، الطعام الذي يعتاد يأكله كل يوم يحطه في كفة ميزان ويحط العواد الخضراء في ميزان حتى العواد الخضراء تساوي الطعام الذي يعتاد أكله. فإذا وكل يوم هكذا يزنه كل يوم، فإذا جفت الأعواد يأتي بأعواد خضراء تزن الأعواد الجافة التي قد كان يزن بها، فيرمي الأعواد الجافة ويزن، بيكون نقص في الطعام الأعواد الخضراء ذي الجديدة مقابل الجافة السابقة، بيكون بتقل القليل في الطعام تقليل بسيط جدا. وهكذا هذا الرياض التي اعتاده بوقت منه زمن سنتين ثلاث سنين أربع سنين خمس سنين حتى تستقر نفسيته على الطعام اليسير التي اعتادته. أما بالمفاجأة كذا والترك هذا مصيبة عليه، تخاف عليه بعدين، تخاف على نفسه من المرض، تخاف حتى على دماغه من هذه المفاجأة السريعة لترك الطعام أو ترك المنام وترك كثير. لا يحتاج رياضة، لا تكون عبادة إلا بهذا الوجه، وإلا يتعب الإنسان منها. وهكذا الرياضة في قيام الليل، والرياضة في قراءة القرآن، والرياضة في الصيام. ذاك الصحابي النبي قال صم ثلاثة أيام، قال أقدر، قال يوم بيوم، قال أقدر على أكثر من ذلك، فأعطاه النبي صوم فصار يصوم كثيرا تمام الآن، يصوم شباب قوي نشيط، تقدم في السن ضعف ولكنه كان وفي بالوعد. قال لكن قد كلمت الرسول، أنا قلت له أقدر على أكثر من ذلك، صار واحد بينه. قال بعدين يقول كان يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. الآن يقدر، نعم عنده همة وعنده قوة، لكن باقي بتجي أيام تقدم في السن، بيدخل في الشيخوخة، بيضعف، ما عاد بيقدر على هذا العمل. وهكذا إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه، يعني دخلوا توكم تقدموا يمشوا إلى أعماقه، لكن برفق. هذه الرفق تعلم العلماء منه الرياضة، الرياضة في الأعمال والتدرج في الأعمال شيئا فشيئا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه الإمام أحمد بن حبان في صحيحه، وقال الحاكم صحيح الإسناد. وأما مدح أداء الأمانة وذم الخيانة فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى في ذم الخيانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأداء الأمانة أمر مهم، ينبغي الإنسان أن يتوقف معه وقفة غير عادية. أداء الأمانة أمر مهم. لما كان بنو شيبة يفتحون الكعبة ويأخذون مفتاحها، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وطلب المفتاح عام الفتح من عثمان بن طلحة، فأبى عثمان، فلما رأه سيدنا علي بن أبي طالب أبى، وصل إليه وأخذه منه بالقوة لوايده، وأخذ له تقر رسول الله طلب المفتاح، فأخذ منه المفتاح ودخل النبي الكعبة وصلى فيها، ونزلت عليه الآيات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدعا عثمان بن طلحة وسلمه المفتاح وتلا عليه الآية، فأسلم عثمان بن طلحة. إلى إيش الأمانة هذه؟ وقرآن ينزل فيها أن تؤدى الأمانة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. أراد بعض السلاطين أن يأخذ المفتاح منهم بحكم سلطنته، فقال له العلماء: أنك ظالم بكلام رسول الله، ستكون ظالم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتراجع عن ذلك ورد المفتاح لبني شيبة في زمان ليس بالبعيد. فالأمانة أمانة، أمانة تمنت، أخذت أمانة من شخص، اقترضت منه مالا، أخذت دينا، أخذت عينا، فليحرص المؤمن على ذلك، فإن الخيانة في ذلك خطيرة. وقد كان الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم معه في السفر ويحمل رحله ويشده فوق الجمل، ففي الغزو أصابه سهم طائش فمات، فقالوا هنيئا له الجنة، خرج في سبيل الله واستشهد، وكان يحمل متاع النبي ويربط المتاع فوق الراحلة. فقال لهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكن رأيت بردة غلها تشتمل عليه نارا، حس البردة عجبته شلها من الغنائم قبل أن تقسم، ما هي حقه. وهذا الحديث أيضا يؤتى بالعبد وقد قتل شهيدا في سبيل الله، فيقال له أدي أمانتك، فيقول أي رب كيف قد ذهبت الدنيا، منين جيب الأمانة؟ أيوه هكذا هي الدنيا، انتهت والآخرة أقبلت. ولماذا كانت الأمانة خطيرة؟ لأنك ستسأل عنها في وقت ما حد عندك، ستطالب بها يوم القيامة والأمانة غير موجودة، ما بتقدر ترجع إلى الدنيا تجيبها مشان تردها. لا، لكن في الدنيا احرص على أداء الأمانة ولا تخن أحد. قال فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له الأمانة كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها، يقول هذه الأمانة دي اللي أخذتها من الشخص وما رددتها له، فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على عنقه، حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه، فتذهب الأمانة عليه، تحسر فقط على الأمانة، ظن أنه بيردها، تحسر عليها فتزل منكبه، فهوي في أثرها أبد الآبدين والعياذ بالله. الشخص الذي لم يتب أو استحل ذلك، أخذ أمانة على شخص ورفض ردها إليه مستحلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث من استحل مال أخيه فقد كفر والعياذ بالله. هذه حقوق ينبغي للمؤمن والمسلم ألا يستهين بها في أي حال. أد الأمانة، أدها وانت فرحان، وانت روح ما تقول لما يقول لي لما يطالبنا بقول له ارسل لها سيارة، خل واحد يجي ليه، أمانة هكذا تفعل معها بعد ما أخذتها واستفدت منها وانتفعت بها، بتطالبه وعدك، ويمكن عادوا في الزمان دي يقولوا بغيت تعويض منه، تعويض حق إيش؟ أمانة عندك ردها، وإن كانت مستأجرة ردها بأجرتها، تعويض ليش؟ يعني ظلم تريده فوق الظلم؟ قد خنت الأمانة والآن تريد ظلم فوق الأمانة، فوق الأمانة الذي خانها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فليحذر الإنسان، فأن هذه حقوق العباد مبنية على المشاحة. أنت أدها ما بينك وبين الله، بينك وبين الله استغفر وتب، ما بينك وبين الخلق يتركك الخلق أنت وياه، الخالق سبحانه وتعالى يقول لك أنت وياه روح، شو مسامحونك ولا بيسامحونك ولا بغوا حقهم، تقدر تؤديها لما تقدر تؤديها. فأداء الأمانة أمر شريف وبفرح وبسرعة ومن دون تأخير، من دون تأجيل ولا مماطلة، فهكذا ينبغي أن يكون نفس المؤمن. أد الأمانة إلى من ائتمنك، بادر في إعادتها وردها إلى صاحبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا وإياكم بأفضل الأعمال وأحسن الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدنا القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم غلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، بشر مغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة يضل الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري مستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وآية لهم أنا حملنا ذرية بفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم.

ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم هم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على عيون فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر ننكس في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقود له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنبك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبان عنيد وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وشيخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث متوكهم شر المعتدين والمفسدين. واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير.

0: المعتدين واغث ما توقفهم شر المعتدين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث ما توقفهم شر المعتدين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث ما توقفهم شر المعتدين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين واجعلنا بالهداة المهتدين واغث ما توقفهم شر المعتدين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين واجعلنا بالهداة المهتدين واغث ما توقفهم شر المعتدين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافلين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نسيك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احطط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف في ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس وردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سال يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله من الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ حاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق ما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله نعم الوكيل، بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل. أنت رحيم لم تزل. من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله ربي اكفينا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم. يا ربي فرق جمعهم. يا ربي قلل عد واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنى وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر جمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائدي كل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سري طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي حاسد معاندي بحق سر طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ألطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف. الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف. الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف. الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في ذكر فوائد القرآن والحث على تلاوته وشيء مما في صحف إبراهيم وموسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذكر شيء من أحوال المقصرين مثل الإنهماك في عمل الرياضة والأغاني، وشيء من فوائد الذكر وتوجيه قارئ القرآن.

وفي الفتن مرجع لإخراج الورى من ظلمات. وخيركم من علمه وعلمه قال الرواة، والماهرين مع الكرام البررة في المرتبات، فيه العلوم كلها من يحفظه نجم.

والمجموعات، كل حصص لها اهتمام ومراجعة ومذاكرات، إلا القرآن جعلوه في آخر المؤخرات، ما له سوى حصة فقط بلا اهتمام ولا التفات، فيغلطون إذا قروا في كل سطر غلطات، وبعد أن يتخرجوا قد يقرؤون في النادرات، وإن قروا ما رتلوا فلا يجيدون القرات، ويدخلون في الحصص للنشاط لعب الكرات، كذاك أنواع اللعب يأتونها في فترات، لأجل يرتاضوا كثير لا لجهاد المعركات، وسرعة المشي بها يذهب وقارها للصلاة، والتوادة والاقتصاد وحسن سير الحركات، ربع سدس هدي النبي فخل منك العجلات، والصالحون يمشوا رويد هونا على أرض المشات، متواضعين مع الأدب يخشون رب الكائنات، عباد للرحمن جل وغيرهم عبد الطغاة، وصفهم القرآن في الفرقان 11 صفات، فاقتد بهم فغيرهم ملتحقون بالشقات، والدين فصل ليس بهزل ولا لعب ومسخرات، وما خلقنا للعب ولا

0: غير جواب سؤال أربع مشكلات عن الشباب أين مضى وعمر وعلم وثروات
1: وخاتم الدرس الضحى شريط كله أغنيات ويشتمل هذا الغنى على الغزل.

الصلوات يبلغ المسؤول عن عورات أصحاب الصلاة هذا من أولاد الزنا وفيه عرق من الزنات بشر بها المتجسسين قال عليها ازكى الصلاة ومن ستر مسلم ستر هنا ويوم الطامات ومن فضح مسلم فضح في الدار ذا والآخرات يا ساتر استرنا وزد من تحت ست

كذا المصاحف تشتكي وتتعلق بالعصات، فبعضهم يقرأ قليل من حيث فك الختمات، ولا عرف من أي جزء.

في صحف إبراهيم حكمة وعظات، ولا صحف موسى الكليم عليهما منا الصلاة. في صحف إبراهيم نصح لمن رعى من الرعاة، فيها خطاب للملوك لا يجمعون الفانيات، بل ينصرون من ظلم يكف منه الدعوات. فيها على العاقل يكون عمر السوائع أربعات، ساعة يناجي خالقا والثانية محاسبات، والثالثة يفكر بها في صنع ربه والصفات، والرابعة يصلح بها شانه.

مقبل على شأن حليم حافظ لسانه واللهات أيقن بأن كل كلام عمل فقل الكلمات وفي صحف موسى عليه أزكى السلام والصلاة فيها عجبت للفرح ممن تيقن بالممات ومن ضحك موقن بنار الحطمة والهاويات ومن مصدق بالحساب ولا تعب بالصالحات ومن غضب من بالقدر مؤمن سخط للمقضيات ومطمئن بالدنا وقد علمها فانيات يعلم بما قد صنعت

تأمل السبع الطوال واحفظ لسبع منجيات، وسبع تقرأ كل ليل لكل ظالم مهلكات، وسورة الكوثر

شروط أربعة إن نقصت فكاذبات تعزم على أن لا تعود إلى الذنوب إلى الممات بعزم صادق والندم وترك كل المعصيات ورد ما عندك حقوق لآدم أو مظلمات أو تعلمه بما أخذت وتحصل المسامحات فإن تكن غيبة ولا يدري له استغفر ميات وإن درى فقل كذبت وجئت أطلب مغفرات حتى يسامح وإذا قضي عليه بالممات فالورثة هم نائبون على الحصص قال الرواة ومن يحج وهو فقير.

مات، من أكثر استغفار فاز من كل ضيق بمخرجات. نستغفر الله العظيم من الذنوب والتبعات ومن جميع ما يعلمه من ماضيات ومقبلات، في كل لحظة ألف ألف أبد.

0: مع الله. الغني. الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره، والله عز وجل مستغن عن خلقه بقدرته وعز سلطانه، وخلقه فقراء إلى بره وإحسانه، وهو سبحانه غني بذاته، كامل في أسمائه وصفاته، له الغنى التام، ومنه الفضل والإنعام، وبيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أن يقول:
1: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث.
0: ومن علم أن ربه هو الغني تعلق بأبواب خزائنه ورحماته، وسأله من فضله وجزيل هباته، وأقبل عليه واطرح بين يديه، يلح في رجائه ويخشع في دعائه، مظهرا الخضوع والانكسار والتذلل والافتقار. فالله سبحانه يعطي بلا عد ويمنح بلا حد، يده ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار.

0: şimdi.
1: Maallah. Maallah.
2: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة في مرحلة الثانوية العامة، مستقبلك بيدك وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

لا شيء بالوقت عند الناس وقته جديد ونقد بدا نقص في الأرزاق رزقه يزيد طلسم لمن

أي الصلوح مطلوبه ولو هو بعيد، واليوم يهل الدرك حبشي وقف بالوصيد. قولوا وجب كل ما تبغاه قبضاه بليد، ذالي

مبرز لمن له قصد يبغى عقيد معي رجال الجمال من بغى يستفيد اليوم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نحن عرفنا أن باب الحيض بابنا مهم جدا وله أهمية كبيرة وعظيمة، لسيما في حق له النساء، لكونها اختص بله بالنساء. وهذه الأهمية تؤكد على النساء أن يهتمين أيضا بما يتعلق بباب الحيض، ومن اهتمام يعني أن يعرفنا أشياء قبل نزول دم الحيض بالفعل، مثل تعلم ما يتعلق به ينبغي أن يتقدم نزول دم الحيض بالفعل. وأيضا يتعرفنا على أشياء تطلب منهن إذا نزل دم الحيض بالفعل. فالمرأة إذا أتاها دم الحيض ينبغي لها أشياء كثيرة جدا، من هذه الأشياء التي تنبغي المرأة إذا أتاها دم الحيض يعني الصبر على أذى الحيض وتقبل ما يتعلق بذلك الأذى من مشقة بطيب نفس ورضاء. تمام. فالصبر من يمنة الأشياء التي تنبغي المرأة إذا أتاها دم الحيض. نعم. الصبر على أذى الحيض وتقبل ما قدره الله تعالى عليها بطيب نفس لا بتبرم وجزع. فالحيض أذن بصريح قوله تعالى، قل هو أذن، وهو أذن ليس بالهين، هو أذن، هذا أمرنا ثابت نص الآية القرآنية، قل هو أذن. فقوله تعالى قل هو أذن أثبت كون الحيض أذى. تمام. وهو أذن ثابت بنص الكتاب، وأذن ليس بالهين. إذن مدام أذن ليس بالهين حينئذ بيصحبه أحد أمرين، إما تبرم ويجزع من المرأة غير الله الموفقة، بيصحبه تبرم وجزع ومشاكل ذلك، أو بيصحبه صبر واحتساب للأجر من الله سبحانه وتعالى على ذلك الأداء. تمام. فلهذا من الأشياء التي تم غياه للمرأة إذا تأذى من الحيض له الصبر على هذا الحيض وتقبل ما قدره الله تعالى بطيه بنفس. نعم. وكون أداء قد ذكرنا في درس سابق أنه أداء من جهات مختلفة كثيرة تبلغ العشرات، أردنا أن نحصي الجهات التي يكون أذى من يعني أو يظهر كونه أذى بها، هي جهات هي يعني أشياء كثيرة جدا تبلغ العشرات، 20 شيء 30 شيء ممكن تكون يظهر كونه الحيض أذناه من جهتها. من جملة هذه الأشياء كونه نجس، يعني لو كان مثلا دم الحيض الشارع يجعله طاهر يكون أمر خف عليها، لكنه نجس، إن أصاب ثوبها نجسه، إن أصاب بدنها نجسه، إن أصاب مكان نجسه، وهكذا كونه نجس. ونتن رائحته، نجاسته ونتن رائحته وعدم قدرته على استمساكه، ما عنده قدرة على استمساكه أبدا، وإبطاله بعض العبادات إذا طرأ عليها مثل الصلاة والصيام، ومنعه لكثير من العبادات وإلى آخر ذلك منها، وإجابه الكثير من الأحكام. تمام. إلى آخر ذلك منها من الأمور. فيظهر كونه أذى يعني بأشياء كثيرة من جملة هذه الأشياء التي ذكرناها. نعم. نعم. وهكذا ينبغي عند الابتلاء بشيء الالتجاء إلى ما يسليك عن ذلك الأذى مع حصوله مع حصولك له إيصالك إلى حصول الثواب عليه، وهو الصبر. يعني الإنسان عندما يبتلى بشيء ينبغي له أن يلتجي إلى ماذا؟ إلى الشيء الذي يحصل لك لا تسلي عن هذا الأذى ويوصل لك إلى أن تثاب عليه، وهو الصبر. هذا الصبر الذي هو يعني الذي هو بهذا المعنى. فالصبر يسليك عن الله عن الأذى، تسلى الأذى ويوصل لك إلى أن تؤجر على ذلك الأذى. الصبر، ويأتي الكلام عن الصبر. تمام. لماذا هو يسليك الصبر؟ لأنك عند ملاحظتك الأجر يهون عليك له الأذى يهون عليك، لأن أجر أعظم، أجر الله أعظم من الأذى مهما كان الأذى. تمام. فلهذا هو يسليك له ملاحظتك للأجر والثواب لله سبحانه وتعالى، يسليك عنه عن الإحساس بها بوقع الأذى وإيلامه. وهذا تستفيد فائدتين، أنت الآن لما تلتجي للصبر وترجع لله للصبر تستفيد فائدتين، ما تحس بها بوقع له ذلك الأذى، وأيضا تؤجر على ذلك. نعم. نعم. ولهذا يعني لكون له الصبر لا يكون إلا في مقابلة ابتلاء بأذى، نسأل الله عليه وسلم. قال أهل العلم لا ينبغي له من الإنسان طلب له الصبر من الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تطلب من الصبر اللهم ارزقنا الصبر، لا لا ينبغي. لماذا؟ لأن الصبر لا يكون إلا في مقابلته ابتلاء بأذى، يعني وبأذى يعني له وقع، لأنه لا يسمى صبر في مقابلة شيء ليس فيه أذى، هذا ما يسمى صبر. تمام، نعم. فلهذا لا ينبغي أن يطلب من الله تعالى الصبر مطلقا، وإنما الصبر مقيدا عند نزول الله القضاء، كما في دعاء الفجر، والصبر عند الله القضاء ومنازل الله شهداء. الصبر عند القضاء، ايش معنى الصبر عند القضاء؟ اي اللهم ارزقنا الصبر عند الابتلاءات التي قدرتها علي ولما تقدر صرفها عني، والا فصرفها او لا، يعني تكون الحالات ثلاث، يعني ان الانسان يطلب من الله سبحانه وتعالى المراتب ثلاث. المرتبه الاولى ان يطلب من الله تعالى صرف له، ان تصرف عنه له الابتلاءات بالكامل، هذا اعلى درجه. ماذا؟ لانه بها يضمنه عدم يعني التبرم على القضاء والقدر. الإنسان ما بتبرم على القضاء والقدر ما دام ما فيه يعني مشقة عليه ولا إيذاء له، لكن مع وجود الابتلاء ما يضمن نفسه هل يسلم من التبرم والجزاء أو يقع في التبرم والجزاء. لهذا دائما سؤال العافية أفضل من سؤال الله الصبر. لما تسأل من الله تعالى العافية أفضل من تسأل من الله سأله له الصبر، لأنك بالعافية تضمن رضاك على القضاء والقدر، لكن بالابتلاء لا تضمن رضاك على القضاء ولا والقدر. قال انه الشيطان يستفزك على كاه يحسب انك تبرم وجزع، فتقع في الله في الاثم، وحينئذ تحس بالله ذلك البلاء وتؤزر وتؤزر على ذلك. لانه قال القلم اذا صبرت جرى عليك القلم وانت ماجور، واذا لم تصبر جرى عليك القلم، علم صبرك ما بيرفع عنك الاذى، جرى عليك القلم وانت ماجور. إذا صبرت جرى عليك القلم، يعني وصل حده لذلك الأداء الذي قدره الله تعالى، لكن وأنت مأجور، وأن لم تصبر جرى عليك القلم وأنت مأزور عليك، وقل إثم. فالآن يعني تحصل على خسارتين، الإحساس بالأداء واستمراره وعدمه ارتفاعه بسببه يزعك هذا واعتراضك، والشيء الثاني لا الإثم. نعم نعم. طيب، ثم أن الصبر من نعم الصبر من أعظم له العبادات القلبية التي هي أعظم من العبادات البدنية. نعم، هو من العبادات القلبية، والعبادات القلبية أعظم العبادات البدنية، وهو ليس من العبادات البدنية القلبية فحسب، هو من أعظم العبادات القلبية. وبالصبر حصل التفاضل بين الله الرسل، يعني الله لما أرادنا أن يفاضل بين الرسل جعل التفاضل بين الرسل بماذا؟ لا بالصبر. فأفضل الرسل أولو العزم، وأفضلهم هم نفسهم التفاضل بينهم على حسبه من هو أصبرهم وتحمله وأكثرهم تحملنا للمشاكل. فهذا ما يعني يشير إلى أو يبين فضل الصبر، كون التفاضل بين الرسل وقع به بالله بالصبر وليس به بغيرهم بقية له الأشياء الأخرى. نعم، وورد فيها في فضل الصبر من الكتاب والله والسنة الشيء الكثير. فمن الآيات قوله تعالى إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، يعني الله جعل معيتهم على مع الصابر. فالآن في الصابر حال صبره الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك الملوك يكون معه بعانته بحفظه بعنايته ورعايته وإلى آخر ذلك، يكون ملك الكل كله مع بنص الآية الصريحة لما قال إن الله مع الصابرين. نعم، وأيضا قوله تعالى وبشر الصابرين، وأيضا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، إلى آخر ذلك ما قلت الآيات، وكل من هذه الآيات الكلام عليها عظيم، لأنه قال إن وبشر الصابرين إن الله مع الصابرين، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني أجر الصابر هذا خارج عن حد الله الإحصاء والحصر، خارج عن حد الإحصاء والحصر، لكن الأجر على بقية الأعمال لا داخل تحت الحصر، وأن كثر لكن تحت الحصر، لكن أجر الصابر هذا نص الآية، الآية صريحة في هذا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إلى آخر ذلك ما قلت الآية العظيمة. نعم، وأيضا من السنة حديث كثيرة، منها حديث الصبر نصف الإيمان، جعله نصف الإيمان ليس ربعه ولا وإنما نصف الإيمان. نعم، وما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر، ومن حديث الصبر ستر من الكروب وعون على الخطوب، ستر من الكروب وعون على الخطوب، يعني الإنسان لم يكن صابر أو أنه يستر عنه الكروب، لما تبتلى بشيء صلى الله عليه وسلم وتصبر ما عاد يعني يثبتون بك الأعداء، لأنه بسبب صبرك هذا خلاص ما عاد تظهر عليك الله الابتلاءات هذه، أنت صبرك يسيطر عليها ويخفيها. ستر لله من الكروب وعون على الخطوب، ويهون عليك الله الخطوب، ما عاد تحس بألمها وإيقاعها، لأنه كما قلنا بسبب ملاحظاتك للأجل من الله سبحانه وتعالى وامتثالك لرضا قدر الله سبحانه وتعالى ترضى بقضاء الله وقدره، هذا كله يهون عليك الله الخطوب، فهو في نفع أيضا لتحملك له الأذى أيضا. والصبر اختلفوا في معناه، قيل أنه هو تجرع المرارة من غير تعبيس، هذا من جملة معاني أنه تجرع المرارة، المرارة يعني هي يعني توصف يعني أو تقال للشيء الذي هو الذي هو لا أمر منه، لهذا قال تجرع المرارة بلا تعبيس، هذا من جملة معاني لا صبر. ومن معانيه أيضا حبس النفس عند المكاره وقهرها عند على التزامها مقتضى الشرع. ومن جملة معانيه الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، هذا من جملة معاني الصبر لآخر ذلك ما قلت له المعاني. طيب النساء على ثلاثة أقسام تجاه إذا أتاهن دم الحيض. القسم الأول تحس بهذا الحيض وتلاحظ الأجر والثواب الذي في مقابلته فتصبر، ولا يحصل منها تبرم ولا جزاء، وإنما انشراح وقبول ورضا ما قدر الله سبحانه وتعالى عليها، وهذا هو له المطلوب، وهذا هو الأفضل والأكمل، والذي ينبغي منه من كل مرأتنا مؤمنة أن تكون هذا حالها. إذا أتاها دم الحيض أن تحس بهذا الحيض ويعني وألمه ومشاكله ومشقاته، لكن مع هذا تلاحظ أجر الله سبحانه وتعالى له، ويعني ترضى بإمضاء قدر الله سبحانه وتعالى عليها، لأنه هذا أمر قدره الله كما في الحديث شيء كتبه الله على بنات آدم يقدره، معنى كتبه يعني قدره، تمام؟ فتتقبل هذا برضا وطيب نفس، يكون هذا يعني يكون في حالة رضا لما قدره الله سبحانه وتعالى، وفي حالة ملاحظة لما للأجر الذي في مقابله، هذا هو الأكمل، وتحصل على الخير لها العظيم والكبير، فهذه تنال عظيم الأجر. فينبغي لكل من أتاها الحيض من النساء أن تحرصها أن تكون من أهل هذا القسم. القسم الثاني يحصل منها بسبب أذى الحيض تبرم والجزع، فهذه تحصل على الله على الإثم، على الله على الإثم من الله تعالى، وتحس بالأذى أكثر وأكثر. نعم هذه تنال من الله تعالى الإثم العظيم، فالحذر كل الحذر أن تكون من أتاها الحيض من أهل هذا القسم. والثالث القسم الثالث أن تحس بأذى الحيض ولا تلاحظ، أن لا تحس بأذى الحيض ولا تلاحظ الأجر في مقابلة ذلك، يعني كما هو كثير من النساء يأتين دم الحيض بلا يحس، ما عنده إحساس لا بأذاه لكونهن اعتدنه، ما تحس بأنه أذى يكون اعتادته، ولا تحس أيضا ولا تلاحظ الأجر من الله سبحانه وتعالى على ذلك، فهذه أول سالمة من الإثم وغيرها، يعني غيره يعني خارج عنه عن حصول له الثواب لها من الله سبحانه وتعالى على ذلك له الابتلاء الذي ابتلاها به، وأن لم تلاحظ هي لها الثواب عليه، لكن لما تلاحظ يكون الثواب أكثر، لأن الإنسان لما يعمل عبادة وهو يلاحظ ثوابها والحامل على على على فعلها ثوابه يكون ثوابه أكثر، لكن لما تعمل عبادة وأنت ما تلاحظه ثوابها ولا يحملك على فعلها حصول الثواب، تثابت ما تحرم الثواب، الله تعالى كريم يثيبك على هذا ما دام هي عبادة، يثيبك الله سبحانه وتعالى عليها، لكن ثوابك أقل من ثوابها القسم الأول، ثوابك أقل. فلذا يكون النساء على أتياه لها صبر على ما يأتينا إذا أتاهن دم الحيض على هذه الثلاث الأقسام، منهم من تصبر، ومنهم من تيزع، ومنهم من لا تصبر ولا تيزع، من تصبر تحصل على الثواب، ومن تيزع تحصل على العقاب، ومن لا تصبر ولا تيزع لا تحصل على عقاب ولا تخلو من حصولها ثواب لها من الله سبحانه وتعالى على ذلك، والله أعلم.
1: رسالة في الحيض والنفاس.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: صلة الرحم منساة في الآجال، مثرات في الأموال. منساة في الآجال معنى رب يطول عمرك، إما معناه أن يبارك في عمرك، وإما أن يطول الله في عمرك، يبقى العلم اللي عمرك الذي في علم الله تعالى، ويتغير المكتوب عند الملائكة. عمره 60 سنة، ولكن عند الله من عمرك 70 سنة، يتغير عند الملائكة من 60 إلى 70 بسبب صلة الرحم. وربي عالم أنك ما تصل رحمك، يطول في عمرك حتى تكون عن أنك فيها، يطول عمرك بسبب هذا الشيء، بسبب صلة الرحم. قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا شوفها ملعون في 3 آيات من كتاب الله تعالى. بر الوالدين هذا شيء لابد منه، ثاني بر والديه، يقوم بوالديه، والوالدان لهم حق يقوم به من يتق الله والمدلون في النسب. قال إن هذا لا، كان اسمه واحد اسمه الفضل بن يحيى البرمكي، هو أبوه كان بارا بأبيه، حصل ما حصل فتنة بينهم وبين هارون الرشيد وأدخلهم السجن كله، حبسهم كلهم، البرام كانوا يسمون، قاموا إلا وزراء وأهل علم وأهل كرم، ولكن حصل ما حصل وزجهم كلهم في السجن، حبسهم كلهم. يحيى بن فضل ابن يحيى وأبوه، وكان بارا بأبيه، ماشي عندهم أكل ولا عندهم شيء، اللي حي يعطون إياها بسيطة، ماشي عندهم النعيم ولا عندهم شيء. وكان في وقت البرد هذا أبوه كان يتأذى من الماء البارد، بيحر الماء، ماشي بيحر، كيف بيحر الماء؟ هاتوا محار، ما بيبون محار، بيبون ليه؟ ماشي لما بارد له ياتون، يا يفعل، شوف بر الولد بأبيه، لما ياتون بالإناء، الإناء من النحاس اللي فيه الماء البارد، يا يلاقيه يكشف بطنه ويحر الماء ببطنه، قال لأن بطن حارة شوي لأنها في حرارة الجسم، يحر الماء ببطنه، يخليها ببطنه يحر على ما قليل تسكن البرودة اللي فيه، يعطيها أبوه منشان يتوضى. شوف كيف البر إلى هذا الحد. ونحن اللي بأنا هو يعتني بها، بأنا هو اللي يعطينها، بأنا هذي يقينها كل شيء، إلا أبوه. شوف كيف أنت وصل إلى هذا الحد، كيف يحر الماء مسكين أبوه، يتوضى بالماء البارد، ما خلته نفسه يحر الماء ببطنه، يكسب بطنه لأن فيها حرارة شوي، حتى إذا قليل يعني إنها ذهبت البرودة، انكسرت البرودة، يعطيها أبوه. من مننا يفعل مثل هذا لأبيه، حتى تقدم النعال له أو تصافحه أو تعطيه الأكل، تقدم له الأكل، تنفق عليه، إيش معنى من بر؟ ما معنى شيء من البر؟ كان واحد من السابقين، كان هو في بيته ما شاء الله ربي وسع عليه، وهو زوجته وعياله، تأتي أمه إليه تذك الباب عليه، تقول: يا بني أعطني درهم واحد. تقول لزوجته: أمك ذي كل يوم بتيبة تفقرنها، كل يوم بتقول بوا الدرهم، كل يوم بوا الدرهم. رد أمه، ردها، بكت أمه مسكين، بكت ورجعت في طريقها، بوت ولدي بوا الدرهم، أمك حتى عطها المال كله، مالك كله عطها إياه، خلي الدار وأنا بأخري من الدار، لي بأتي كله بعطي شيء. قالها: لا بتفقرنها أمك ذي، كل يوم بتيها، كل يوم بتقول بوا الدرهم، كل يوم عجيب، تستاهل كل شيء، لها الخير كله. قال: هلا ماشي، له ماشي معناها، ولا بكت مسكين الأم وريعت. قدر الله خري يوم من الأيام في طيارة، في رحلة معه في طيارة، وجاءوا ذيل اللصوص قطعوا بهم في الطريق، قطعوه، أخذوا أموالهم، وهذا الرجل قطعوا يده، قال علقوها في عنقه ورموه في الشارع في الطريق يعني في الصحراء، فجاءوا الناس ونقذوه وردوه إلى بيته، قالوا: دارين اللي قطعت يدي، لأن أمي ما أعطيتها الدرهم، لو أعطيت أمي الدرهم بيدي ما بيقطع الله يدي، لأن منعت أمي من إعطاها الدرهم فقطع الله يدي. شوف كيف أنت إنسان لما يعني أنه يكون عاقل والديه، هذا الأمك لهم حق عليك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: نشأ منذ صباه بطلا هماما وفارسا مقداما، فهو حقا من أشجع الشجعان وأحد فوارس الميدان. إنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولد قبل البعثة بعشر سنين، وهو أول من أسلم من الصبيان. فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فنام على فراشه ليلة الهجرة والمشركون محاصرون لداره بسيوفهم المسلطة متأهبون لقتل النائم على الفراش. فأي شجاعة هذه، وأي تضحية، وأي إيمان. بارز عمرو بن عبد ود يوم الخندق وهو فارس قريش فقتله، وبارز مرحبا يوم خيبر وهو فارس اليهود فضرب رأسه بالسيف فقتله. تزوج فاطمة رضي الله عنها ورزق منها بالحسن والحسين، وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم ومساعده، حيث قال فيه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي، وهو أعلم الصحابة بالقضاء. قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قاضيا: إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك. وحبه بلا غلو من الإيمان. قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. قاتل الخوارج يوم النهروان وهزمهم، ولما وجد فيهم العلامة التي أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق الله وبلغ رسوله. كمن له ابن ملجم الخارجي وهو ذاهب إلى صلاة الفجر، ففاجأه بضربة خائنة بالسيف على رأسه فسقط شهيدا. وكان ذلك ليلة الجمعة 13 خلت من رمضان سنة 40 للهجرة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه.
3: خضار وفائدة. الفلفل الحلو أو الفلفل الرومي، اسمه العلمي كابسيكوم أنوم، أحد أهم أنواع الخضروات وأكثرها فائدة، مما يجعل تناوله يوميا أمرا في غاية الأهمية. فالفلفل الحلو يقوي جهاز المناعة ويعمل على حماية الجسم من العدوى والأمراض، لأنه يحتوي على فيتامين جيم. والفلفل الحلو يقي من الإصابة بفقر الدم، لأنه مصدر هام للحديد، ويساعد على تعزيز مخزون الحديد في الجسم. ولأنه غني بحمض الفوليك فهو مفيد جدا لصحة الحامل والجنين. ويحتوي الفلفل الحلو على نسب عالية من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي من شأنها أن تعزز صحة العيون وتحميها، وتحمي شبكية العين من عمليات الأكسدة الضارة. والفلفل الحلو من الخضروات التي تعين على رشاقة الجسم والتخلص من السمنة، لأنه يحتوي على كربوهيدرات تتحول لطاقة بسرعة ولا يتم تخزينها، مما يجعل الجسم يحصل على سعرات حرارية مفيدة دون أي دهون. وإن نصف كوب فلفل مقطع فيه 12 سعرة حرارية فقط. ويعزز الفلفل الحلو من صحة الجهاز الهضمي، فيقي من الإصابة بالإسهال والغثيان والتقيؤ وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي. وقد توصلت الدراسات إلى أن الفلفل الحلو ينشط القدرات العقلية والنفسية، ويعزز المهارات الإدراكية للإنسان، فهو مفيد لجهازه العصبي، وهو غني بفيتامين جيم، مما يجعله مفيدا جدا لصحة البشرة وتحسين مظهرها، لأنه يعزز إنتاج الكولاجين في الجسم، فيقلل من جفاف البشرة وتجاعيدها، كما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان. وتحتوي كل حبة متوسطة من الفليفلة الحلوة الحمراء بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المكونات الغذائية التالية: الدهون 0.36، الكربوهيدرات 7.18، الألياف 2.5، السكر 5، البروتينات 1.18. فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: خضار وفائدة.
4: فقرة الإعلانات.
5: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له حسن بن سعيد بن عمي الربيحان الملقب طاسة، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم السبت، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد الحماد بحارة المطار. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له حسن بن سعيد بن عمي الربيحان الملقب طاسة، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم السبت، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد الحماد بحارة المطار. تغمد الله الفقيد بوسيع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
6: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
4: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء، ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأعزاء، إخوتي وأخواتي، طيب الله أوقاتكم بكل خير. بتحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في حلقة جديدة من برنامجنا الشبابي نبض الشباب، نتحدث اليوم عن موضوع مهم ألا وهو طريقة التعامل مع المشاكل، وكذلك سعداء جدا بوجود أستاذنا القدير صالح بن مطران با معبد. السلام عليكم أستاذي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا وسهلا جدا، نحن سعداء جدا بوجودكم هنا.
2: الله يسلمكم وعافيكم إن شاء الله، حياك
1: أستاذي الكريم. لا شك أن طريقة التعامل مع المشاكل يطلبونها الكثير اليوم من الشباب. طيب يا أستاذي، عندنا بعض الأسئلة ونتمنى الإجابة من حضراتكم عليها. طبعا السؤال الأول يقول: إذا صادف الشاب مشكلة معينة في حياته أو عمله أو مهنته، فما هي الرسالة التي يقرأها الشاب من هذه المشكلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا نشكر إذاعة نور الإيمان على هذه الاستضافة، وجزاكم الله خير ما تقدمونه في إصلاح المجتمع وما يمكن أن يصلح في جانب الشباب من أمور حياتهم الدينية والدنيوية إن شاء الله تعالى.
1: نعم آمين.
2: طيب، لما تكلمت على المشكلة يقولون تعريف المشكلة، أي تعريف المشكلة هي؟ يقولون تعريف المشكلة هي كل ما يعيق في تحقيق الهدف، أي شيء يعيقك في تحقيق الهدف هذا يسمى مشكلة.
1: جميل.
2: والرسالة التي لابد أن نقرأها في كل مشكلة حاصلة عندنا، أعجبنا بعض الإداريين لما تكلم على جانب المشكلة قال: إذا حصلت لك مشكلة في حياتك فاعلم أن هذه الرسالة تقول لك الطريق ليس من هنا. المشكلة هذه تقول لك الطريق ليس من هذا الاتجاه أو ليس من هنا. لكن البعض مننا يقرأ من هذه الرسالة أو المشكلة هذه يقرأ فيها توقف هنا. المشكلة تقول لك توقف هنا، في الحقيقة ما في توقف،
1: استمر
2: في حياتنا لابد من مشاكل.
1: نعم.
2: قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم. إذن هذه الابتلاءات تحصل للإنسان. قال الله تعالى: فإن مع العسر
1: يسرى.
2: إذن في حياتنا لابد من معيق الطريق، يعني عوايق، في شيء من الأمور التي تصعب علينا في التعامل معها.
1: نعم.
2: وفي قواعد مهمة يعني لابد الإنسان يقرأها في حياته. من القواعد يقول لك: لا حياة بلا مشاكل.
1: عجيب،
2: ما في حياة بلا مشاكل، في أحد يعيش في حياتنا هذا بدون مشاكل؟
1: أبداً.
2: لابد من مشاكل دائما.
1: نعم.
2: وأيضا تزداد بعض الأحيان تزداد المشاكل بزيادة العمل، كل ما زاد عملك، كل ما زدت في الدراسة، ترفعت في شيء من مكان لمكان، يكون زيادة مشاكل. فيذكر الواحد لما راح إلى الجامعة، درس في الجامعة، فأول أسبوع جاءت مشكلة، أول مشكلة عنده أن الإدارة زودوا المادة في الدراسة، عدد المواد بدل ما كانت 10-5 صارت كم؟ زيدوا زيادة. فجاء مباشرة عند أبوه وقال: يا أبوي مشكلة حصلت كبيرة جدا. قال: إيش هي؟ قال: والله الجامعة مواد زودة. فسكت الأب، وكان الأب يعمل عمل طباخ، يطبخ. في الأسبوع الثاني جاء لعنده وقال: يا مشكلة ثانية. قال: إيش المشكلة؟ قال: المشكلة إن كانت الحصص بدل ما كانت عددها كذا وكذا زيدوها. فالحصة في الأسبوع الثالث جاءت مشكلة ثالثة. وكل أسبوع يجي لعند أبوه عنده مشكلة.
1: قال: إيش المشكلة؟ دائم يشتكي.
2: قال: دخل عندي مدرس ما يفهم أبدا، وأعتقد أن أنا بكون فاشل في الدراسة بسبب هذا المدرس. وكل ما ظهرت مشكلة جاي لعند أبوه.
1: أيوه.
2: إيش سواه؟ طبعا أبوه لا، ما عنده مجال، في ما عنده جانب معرفة في جانب الله التعليم. أيوه. أخذ مباشرة إلى المطبخ.
1: طيب.
2: وجاب له البيض، جاب له الجزر، جاب له البن. ثم قالوا أبوي إيش هذا؟ قال اسمع، هذا البيض كان لينا، لما نضعه على النار يتصلب ويتقوى.
1: نعم.
2: وهذا الجزر عكسه، كان صلب وقوي.
1: نعم.
2: لكن لما تضعه على النار تلين.
1: نعم.
2: وأما البن لما يخرج من الشجرة ما تستطيع تأكله، لكن لما تحطه في النار تحمسه يصير بن، أو تحطه في شاهي القهوة ويصير قهوة.
1: نعم.
2: قال طيب إيش دخل هذه الثلاثة الأشياء في مشكلتي؟ أنا مشكلتي في الجامعة وانت دخلتنا في الطبخ.
1: نعم.
2: قال اسمع يا بني، الناس في تعاملهم مع المشاكل بعضهم مثل البيض، يدخل الجامعة ولا يدخل العمل عنده همة، يعني عنده نوعا ما ضعف، ما عنده مكنة، ما عنده مهارة، ما عنده ثقة في ذاته، ما عنده خبرة، فهو ضعيف لين مثل البيض لين. لكن لما يدخل على النار وتصيبه المشاكل وتصيبه الأشياء في حياته يتصلب ويتقوى ويقاوم حياته. فبعضهم مثل البيض،
1: يا سلام.
2: والبعض قال مثل الجزر، يدخل بهمة قوية وعنده حماسة وعنده كذا، فأول مشكلة تحصل له يتلين، يضعف فيها. فعكس البيض.
1: نعم.
2: وبعضهم من لا شيء يصنع شيء، يعني يدخل إلى النار ويكون شيء مؤثر، كما هذا ذكر البن.
1: أيوه.
2: فقال أنت أي من هذه الثلاثة؟ بعض ما قدر شيء في هذا التخصص، دخل أول مرة، فهذا ضعيف جدا لكن يقاوم ويبني حياته ومستقبله. وبعضهم أيضا مثل البيض، فقال أنت مثل البيض أو مثل الجزر أو مثل البن. فوصلت الرسالة كاملة للابن، أنه كيف في حياتك المشاكل تعاني، ستحصل مشاكل كثيرة في حياتك، هل تقاوم، هل تستمر، هل تعالج أو لا. وهكذا الحياة، الرسائل التي تقرأ تحتاج أن تكون بهذه الطريقة. أيضا لابد نعرف أيضا أنه كل الناس يتعرضون للمشاكل، ما من حد إلا يتعرض لمشكلة ما. كذلك نفهم أن المشكلة لا تعني دائما نقص، ليس كل مشكلة فيها نقص، وإنما فيها إعادة نظر، صحح المسار وغيره
1: ويمشي
2: ويمشي.
1: أيوه.
2: وأيضا حط في بالك أن المشاكل تتجدد دائما، كل مرة تأتي مشكلة ثانية، دي مشكلة كذا، كل على حسب،
1: يعني حسب فترات تأتي المشاكل،
2: وهو كذا.
1: نعم.
2: يعني إما مشكلة في العمل، إما مشكلة في البيت، إما مشكلة في الدراسة، إما مشكلة على أصحاب، إما يعني أنت بتبقى هكذا يعني بدون مشاكل؟ لابد من هذا الشيء، لكن لابد أن نجعل هذه المشاكل هي شيء من نسيج الحياة، نمشي فيها على ما فيها ونعالج، ولا نهمشها ولا نهملها. أيضا لابد نطرح في بالنا أن المشاكل لها أكثر من حل، وليس حل واحد. كثير منهم لما يقول لك هذا مشكلة ما لها حل إلا كذا كذا وكذا، هذا غلط. أكثر من حل، في حل هكذا، تبحث عن حل وكيف يعني نصل إلى الحلول، هذا اللي نحتاج أن ننظر إليها بطريقة يعني تناسب له، تناسب واقع المشكلة أيضا.
1: نعم، سنصل لهذا السؤال طبعا أستاذ الكريم، بما أنه أكثر المشاكل أو بعض المشاكل لها أكثر من حل، طيب قد يتعرض الواحد منا إلى مشكلة كبيرة جدا ويشعر أنه في صعوبة جدا في الحل، فكيف يتعامل معها؟
2: طيب ممكن أنا أعطيك مثال بسيط واقعي
1: عشته
2: أنا بنفسي أيضا في بعض الخروجات إلى أفريقيا.
1: دعوة إلى الله صح؟
2: أيوة. لما خلينا مع في كينيا، فبعدين خلينا في بعض القرى، بعض مناطق الأدغال عندهم، في وفي بعض المسلمين مساكين عندهم مسجد، يعني حدود المسجد مترين في ثلاثة متر، كل المسجد هذا حقه المسجد، والمسجد من بيت خشبي عليه بس شيء من الخشب، كله من الخشب، ولما تأتي الأمطار إذا تخترق الخشب هذا وتدخل عندهم في البيت. فلما جينا لعندهم قالوا الحمد لله أنتم جيتم لعندنا، نحن فرحانين جدا بزيارة المسلمين إلينا، وهذا يعني تعزيز لنا وإعطانا شيء من الهمة والثبات على الإسلام، وعندنا مشكلة، هذه الغرفة اللي ترونها ثلاثة متر في مترين، يعني غرفة صغيرة جدا، هذه قال نصلي فيها نحن كم أفراد فقط، نصلي على مجموعة مجموعة، وعدد المسلمين فيها ما يقارب 20 نفر من المنطقة كلها القرية هذه.
1: تمام.
2: والمشكلة إن نحن استأجرنا هذه الغرفة من واحد نصراني، والمبلغ دفعنا حق سنتين، الآن دفعنا حق سنة ونص، استأجرنا سنتين ودفعنا حق سنة ونص، بقي 6 أشهر.
1: نعم.
2: بعد 6 أشهر بيأخذ مننا هذه الغرفة وما عندنا مكان نصلي فيه، فهذا أكبر مشكلة عندنا. فأنا قلت له إن شاء الله تعالى ربنا ييسر الأمور، والذي يهمنا من أهم من هذه المشكلة هو الإسلام، أن يبقى الإسلام فيها
1: في قلوب،
2: في قلوب وحافظين عليه بغض النظر صليته في شارع في أي مكان.
1: تمام.
2: وبعد ما خلصنا الجلسة معهم أخذت هذا المشرف حقهم، قلت له دلنا على الشخص هذا المسؤول النصراني صاحب المكان هذا، وممكن إحنا نستأجر منه لمدة سنة واحدة فقط. لكن هذا ليس حل المشكلة، المشكلة نحتاج أن نبني مكان، نبني مكان المسجد مولر لكم.
1: أيوة.
2: حتى لا تعانون كل مرة منها. قال هذا شيء طيب. فمشيت معه بغينا بنروح إلى عند النصراني هذا.
1: أيوة.
2: ونحن في الطريق وجدنا هذا النصراني أمامه في السوق أمام الناس.
1: أيوة.
2: فمباشرة صافحناه وعانقناه، أعطنا ترحيب طيب، وهو فرح وكان سكران.
1: سكران؟
2: أيوه. وكان حتى أثار الخمر، رائحة الخمر ظاهرة عليه.
1: تمام.
2: فيقول يقول صاحبنا هذا، يقول عفوا هذا لا تكلمه إنه سكران. قلت له ما يهم، أنا ممكن أتكلم معه لأن احنا مسافرين، عندنا يوم واحد فقط بنسافر.
1: تمام.
2: فقعدت أتكلم معه، أقول أشكرك أنت أولا على أنك ساعدت المسلمين إعطاهم هذه الغرفة.
1: صحيح.
2: ويصلون يقومون بالعبادة فيها. فهو السكران يقول عفوا أنا سكران الآن. قلت له أنا ما عندي مشكلة، ممكن أتكلم معه. فقعد يتكلم معي وقعد أتكلم معه، وأعطينا كلام الجانب التعاون بين المسلمين وبين عند المسيحيين وكيف يتعاونوا مع بعضهم البعض، أعطيته كلام الإسلام كيف حثهم على مسألة خدمة الناس وغيرها. بعد ما أكملنا الكلام معه وسلمنا عليه تودعنا منه وراح، وقلنا له إن شاء الله بنستأجر منك الغرفة لمدة سنة.
1: طيب هو سكران يعني؟
2: هو سكران.
1: طيب قدرت تتكلمون معه؟
2: أيوة.
1: طيب لكن يفهمكم؟
2: أيوة أحسنت، سؤالك مهم، لأن أنا سألت هذا المرافق قلت له كم نسبة السكر عنده هذا؟ يعني فل ولا بعض واحد ما يفهمك أبدا، لكن صح. هذا قال لا يعني يعني فاهم يعني،
1: يعني مو كامل شوية.
2: أيوة نسبة 50 قال 60. فتعرف إنه هذا يقولون لما يفيق بعدين يتذكر أشياء كثيرة من هذه. فهو مباشر بعد ما خلصنا ودعنا وراح، راح إلى مجموعة من النساء كان في جانب في السوق في الساحة كذا بعيدا، راح يكلمهن، ونحن جلسنا في المكان حقنا عند المسجد هذا اللي جالسين فيه الأخوان. بعد 10 دقائق جاء لعندنا فقال في بعض النساء هنا بغى بيدخل الإسلام.
1: هو بنفسه يعني.
2: هو يقول نعم ممكن يتفضل. فجين 5 نساء ودخل الإسلام
1: ما شاء الله.
2: بعدين بعد ما دخل الإسلام أنا سألتهم قلت لهم يعني ما الذي حملكم على دخول الإسلام، ما هو السبب يعني؟
1: أيوة.
2: فقال والله هذا الرجال السكران هذا اللي يتكلم ايش فيه، قال هذا الرجال قال انا كذا وكذا وكذا وكذا، يعني نقل الكلام اللي بحذافيره اللي تناقشنا معاه. أيوة. قبل ما يذهب اليه.
1: ايوه
2: يعني فهو تسبب في دخولهم الاسلام،
1: هو نصراني وسكران في نفس الوقت.
2: نعم.
1: يعني مثلا لو كان ماشي عنده سكر قد يقلب الكلام كله ما يعطيهم اياه. صح.
2: قد يقلب الكلام قد هو ايضا يقول لماذا انا اوصل لهم.
1: ايوه
2: يعني ينصر الله تعالى الدين هذا بعز عزيز وبذل ذليل.
1: نعم صحيح.
2: فلما قعدنا نتكلم معهم وقلنا لهم إن شاء الله أنتم أخواتنا في الإسلام، وإن شاء الله يكون لنا نصيب في جانب التعاون والنصيحة، وقعدنا نتكلم.
1: أيوة.
2: وهذا النصراني واقف عندنا يسمع الكلام. بعد ما خلصنا الجلسة قال حتى أنا إن شاء الله بغيت بدخل الإسلام، لكن أنا الآن سكران.
1: عجيب.
2: أيوة أنا سكران الحين، غدا إن شاء الله بتغسل وبجي وبعطيكم قطعة أرض سووها مسجد. فالجماعة قالوا هذا رجال سكران وكلام الليل
1: أماكن على قول.
2: أيوة. وكلام الليل يمحيل له يمحيل النهار ما عليه ما عليه ربط يعني. فالمهم أنه تم ترتيب الجماعة ترتيب معه وقالوا إن شاء الله. فقال هذا المشرف أظنهم هذا ما بيجي إلا هذا كلام سكران ولا بيجي.
1: نعم.
2: شوف ركز معي، المشكلة عندنا المسجد نفسه ويجي لك هذا يقول لك انا مستعد اعطيكم قطعه تعال
1: بدخل الاسلام.
2: هو بدخل الاسلام. نعم. المهم نحن سافرنا في نفس اليوم هذا، سافرنا من المنطقه هذه وذهبنا. ثاني يوم وأنا في المطار اتصل علي المشرف هذا وقال لي الرجال صدق كلامه
1: الله،
2: وجاء ودخل الإسلام مع أهله
1: ما شاء الله،
2: وقال بعطيكم قطعة أرض. قلت له أما قطعة الأرض الأفضل إحنا نشتريها منه حتى ما يقول هذا استغل ولا المسلمين وأخذوا أرضي، أنا بنشتريها مثل ما نشتري بقية الأراضي.
1: جميل.
2: وتم شراء الأرض وبنيت المسجد في هذه المنطقة، وصارت المنطقة هذه من أكثر الناس دخلوا الإسلام بسبب المسجد هذا، في دخوله من المسجد. قبل ما يكمل المسجد أسلموا أكثر من 70 شخص بس فقط بسبب دخوله من المسجد، يحسون بإنشراح وطمأنينة، والله قالوا هذا المكان هو المناسب لنا ودخلوا الإسلام. أنا أشوف بعض الحين المشكلة اللي نراها كبيرة جدا، صورة مغلوطة يعني ربما فيها حل، ربما مشكلة كبيرة في وسطها حلول كبير جدا وفرق كبير جدا. فهذه حياتنا في المشاكل، تحصل مشكلة تحصل شيء من هذه الأمور، لكن لا نعقد في مسألة الحل. قالوا بعضهم كيف نصل للحل؟ عندنا خطوات معينة نصل للحل، وهذه مهمة جدا. الخطوة الأولى نصل إلى حل المشكلة، أول خطوة هي الرفق، نترفق، الهدوء.
1: لمن الرفق؟
2: بعضنا البعض لو في مشكلة معينة. أول ترفق، في رفق يحصل منك وهدوء، هذا بيولدك يسمونها مولدات المشكلة، مولدات حل المشكلة.
1: يعني تقبلها المشكلة.
2: أنا أقصد أنك لا تندفع مباشرة في مسألة حل المشكلة
1: بقوة كذا.
2: أيوة، أولا
1: تفضل الأمور ببساطة،
2: تعطي شيء من الهدوء،
1: تمام،
2: النظر والتأمل. الرفق هذا بيولد لنا التفاهم.
1: نعم،
2: الرفق بيحصل منه التفاهم. إذا حصل تفاهم بيولد لنا التفاهم هذا التنازل، كل واحد بيتنازل عن الشيء لأن الرفق وصلنا إلى التفاهم، التفاهم ولدنا إلى التنازل، التنازل بيولد لنا حل المشكلة. إذا أي مشكلة تحصل لنا لابد من رفق، وبعد ذلك بيحصل التفاهم، وبعد ذلك سيحصل التنازل، بعد ذلك سيحصل حل المشكلة. لكن إذا واحد بغى يحل المشكلة مباشرة من دون رفق، من دون شيء من التفاهم، من دون شيء من التنازل من الأطراف الآخرين، يعني بتعقد المشاكل كثيرة في هذه الأمور. ويقولون خطوات حل المشكلة، أولا أول تشخيص، شخص المشكلة، ثم بعد ذلك انظر للحلول، ما هو الحل الأنسب لهذه المشكلة، ثم بعد ذلك التنفيذ، كيف تنفذ الحل هذا، ثم بعد ذلك نقيم هل هذا
1: التقويم هذا يكون بعد حل المشكلة،
2: بعد حل المشكلة
1: كم نسبة النجاح فيها وزي كده.
2: وهو كده. نعم. ثم بعد ذلك هل انتهت المشكلة ولا ما انتهت المشكلة، يعني بعض الأمور بغت بهذه الطريقة حتى نصل إلى حل المشكلة. أما بحل المشكلة بطريقة بعض بغى بسرعة أو حل المشكلة بسرعة، لا، تكون خطوة خطوة. وأيضا لما ننظر للحلول ننظر من عنده حل، لا ننظر إلى شخصية من طرح الفكرة أو الحل، بل ننظر إلى الحل نفسه، هذا الحل أنسب وما هو مناسب.
1: يعني الحين يا أستاذ الكريم نجد أن بعض الشباب يقول لك الحين حقي المشكلة كبيرة عرفت، وبعدين لما يريد أن يحل تلك المشكلة ما يستشير أحد فيها، يعني بالتالي الاستشارة قد تكون مهمة، حتى الاستخارة قد يستخير رب العالمين حتى لو شيء فيه.
2: في الحقيقة أيضا من الناقص اللي عندنا موجود نحن ما نستشير كبار السن عندنا، أصحاب تجارب وأصحاب معرفة وأصحاب رزانة وثبات ورسوخ في كثير من المشاكل، هم يتحملونها ومضت عليهم وعندهم تجارب، لكن إحنا نتغافل عن كبار السن هؤلاء. يقول لك واحد يا أخي والله هذا كبير السن، هذا عاقل، أبوي ما يفهم عقل وضعية عصرنا
1: قديم، ما يعرف المشاكل الحديثة.
2: صدقنا جزء كبير منهم هم أدرك وأعرف، ولو كانت الأحداث والوضع تغير، لكن سبحان الله جعل الله سبحانه وتعالى في كبار السن هذا استشارة فيها، في عندهم شيء يطرحونه ويضعونه في مسألة حل المشكلة، ستجد حلولها فيما بعد. ربما في الظاهر ما بتشعر بهذا الشيء في البداية، لكن فيما بعد بتجد حلها أقوى وأقوى. فإذا نحن نحتاج نستشير أصحاب التجارب كبار السن، ونستشير أيضا لمن كان لهم معرفة، ولا يأتي واحد متكبر يقول لك لا أنا ما بستشير حد، أنا حل مشكلاتي أنا بنفسي ولا خيرا. لا،
1: فتح يعني يشوف في نفسه على قول المثال يعني.
2: وهو كذلك. نعم. وأيضا لما تتكلم مع شخص أنت أيضا تتنفس نوعا ما، عندي مشكلة واحدة، لكن تطرح المشكلة على شخص ثقة، تطرح على شخص يعني يستطيع أن يساعدك في هذا الجانب.
1: صحيح. طيب يا أستاذ الكريم، طبعا المشكلة يعني قد تؤثر على الإنسان، بالتالي لما تحدث كذا فجأة كيف يتعامل الإنسان مع هذه الصدمة؟
2: أيوة نعم صحيح. الصدمات هذه تحصل لنا في مشاكل. لو نظرنا إلى الصدمة هذه هي أربعة أمور. أول مرتبة هي الاندهاش، تندهش. المرتبة الثانية هي التفكير والتفسير في هذه المشكلة
1: مباشرة،
2: لو تفكر يقعد تفكر الآن.
1: نعم.
2: المرتبة الثالثة هي الاستعداد للرد أو الاستعداد للحل. المرتبة الرابعة الحل، وهذا قد تخطر عليك في لحظة واحدة مباشرة
1: ترد على المشكلة.
2: أيوة. بعض الأحيان بحاجة إلى هذا التأمل في هذه المسألة. إذا نحتاج في مسألة الاندهاش الصبر أولا، تندش من أي مشكلة حصلت صبر. لما يحصل التفسير أيضا نغلب جانب الإيجابي على السلبي، ننظر الإيجابي على السلبي. لما نتعامل مع الحل ننظر للحلول، طريقة الرد وكيف الأنسب وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل واحد عنده قالوا يعني شوف المشكلة، كان رابط النبي صلى الله عليه وسلم برداء على عنقه فجره وشده قال يا محمد اعطني من مال الله لا من مالك. هذه فيها يعني عدة إساءات للنبي. أول الإساءة راح يجري خلفه، ثاني إساءة شده قوية جدا، ثالث إساءة أنه قال يا محمد ولم يقول يا رسول الله، رابع إساءة لم يقول له لو سمحت أعطني، حتى كلمة لو سمحت أو شيء من ذلك، أعطني من مال الله وليس من مالك. أيضا اتهام في شيء، إساءة أيضا يتهم أنه أخذ مال وهو له نصيب منه ورسول الله ما أعطاه. تعامل النبي مع هذه كلها بالابتسامة،
1: اللهم صل
2: على، والشد على العنق هذه كلها الإساءة. يقول الصحابي فلما نظرت إلى عنقه احمر من هذه لكن تعامل النبي بتعامل ابتسامة، هذا ردته في لحظة واحدة. أنت تخيل الإساءات كلها تحصل بمشكلة هذه، لكن كيف تعامل؟ تعامل بابتسامة ورد إليه. ثم أعطاه، وهذا حل مشكلة معينة. النبي تعامل مع مشكلة أخرى بالحوار. الرجل الذي جاء إلى النبي قال صلى الله عليه وسلم إذن لي في الزنا، قال له جلس فحاوره، وصل إلى عقله تفسير أنك أنت التفسير هذا أنت ما وصلت إليه، أنا بوصلك إليه الآن. هل ترضى أن أحد يزني بأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضون. أترضى أن يزني أحد بأختك؟ قال لا. وكذلك الناس. وصلوا إلى صورة أنك أنت الآن بتسيء إلى الناس، المشكلة ما عند الناس حتى عندك أنت. إذا أنت ما ترضى للناس أيضا، إذا أنت ما ترضى لنفسك أيضا، الناس لا يرضون لأنفسهم. صحيح. المشكلة التي هي عندك هي عند الناس أيضا. وضرب على صدره صلى الله عليه وسلم وحلجه. فكثير من مشاكل. موقف آخر، النبي لما حصل في وضع الحجر الأسود لما اختلفوا قريش، حمل رداءه في لحظة واحدة، حمل رداءه وفرشه ووضع الحجر الأسود عليه، وطلب من كل شيخ قبيلة يحمل بطرف الله الرداء.
1: نعم. كلهم يشتركون في
2: اشتركوا. وبعض الأحيان في حل المشكلة نحن بحاجة لهذا، نشرك الآخرين، ما نجعل الحل. بعض الناس يعني لما يجي لك عندنا مشكلة كذا كذا والحل فيه كذا وكذا، لا اشرك. بل يقولون عندنا أفضل هو الإداري الصحيح هو من يخرج الحل المشكلة من الحاضرين
1: بنفسه،
2: اللي عنده الحل، اللي في باله الحل، يخرج من الآخرين بالنقاش والحوار. ويحصل كثير من هذه في السيرة. لو ما تكلم على نماذج من السيرة في حل المشاكل كثيرة جدا في الجانب هذا، لكن هذا خلاصة الأمر كله إن شاء الله تعالى.
1: نعم إن شاء الله.
2: وهذا الحقيقة الموضوع طويل جدا، لكن إحنا عطينا نماذج بسيطة.
1: طبعا أستاذ الكريم جزاكم الله خيرا على ما قدمتم وأفدتم، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك من ميزان حسناتكم جميعا. مستمعين الكرام، إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. نأمل أن نلقاكم دائما على خير وفي خير. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.

بلغ سلامي للمدينة وللحبيب المصطفى، أزكى التحية للنبي المصطفى وأفضل سلام، وبعد سلم على الصحابة أهل المروءة والوفاء، والقبة الخضراء التي فيها النبي خير الأنام.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: أن الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية: من قال هلك الناس فهو أولهم هلاكا. يا هذا، لماذا تدعو الناس إلى الله عز وجل بقلب مليء بالضغائن، مليء بالأحقاد، مليء بسوء الظن؟ لماذا تدعو الناس إلى الله وأنت موقن، لا ظان، موقن بأنك أنت وحدك على الحق، أنك من الفئة الناجية، وأن كل من خالف اجتهادك وخالف منهجك الذي تتبعه فهو ضال، وربما كان كافرا، وربما أهدرت دماه؟ كيف يا أخي؟ أموقن أنت أن هؤلاء الذين تتهمهم بما شئت من الفسوق والابتداع بل الكفر، أموقن أن الواحد منهم لن يصبح في الغد القريب خيرا مني ومنك؟ أموقن أنك وأنت تعتد بنفسك أنني وإياك عندما نمتد على فراش الموت ونعالج برحاء لن تنسينا برحاء الموت شهادة أن لا إله إلا الله؟ أموقن أنت بهذا حتى تصنف نفسك وحتى أصنف نفسي معك في الناجين من عباد الله، وحتى نصنف التائهين مع الكفرة، مع الفاسقين، مع الفجرة؟ من كان فضيل بن عياض يا أخي؟ من كان؟ ألم يكن قاطع الطريق؟ ألم يكن مرتكبا للفواحش؟ إلى ما آل أمره بعد ذلك؟ ألم يكن واحدا من كبار الربانيين، من كبار عباد الله الصالحين؟ من كان بشر الحافي؟ ألم يكن مسرفا على نفسه؟ ألم تكن الدنيا قد أسكرته بأهوائها وشهواتها، ثم إنه آل إلى الإنسان الذي ضرب به المثل في التقوى وفي البعد، لا أقول عن المحرمات بل عن الشبهات وبالورع العجيب؟ من كان عبد الله بن المبارك وإلى ما آل أمره؟ أموقن أنت يا أخي أنني وإياك إذا حانت سكرة الموت سنبقى على هذه الحالة، على هذه الاستقامة؟ إذن فأنت تأمن مكر الله، والله يقول: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: الضحى.
1: أقسم بوقت ارتفاع الشمس أي أول النهار أو كله.
0: والليل إذا سجى
1: أي سكن أو اشتد ظلامه.
0: ما ودعك ربك وما قلى
1: المعنى تركك يا محمد وما قلى ما أبغضك منذ أحبك. نزل هذا لما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم عند تأخر الوحي إن ربه ودعه وقلاه.
0: وللآخرة خير لك من الأولى
1: وللآخرة خير لك لما فيها من الكرامات لك من الأولى أي الدنيا.
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: ولسوف يعطيك ربك في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا ترضى به. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار.
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: استفهام تقرير أي وجدك بفقد أبيك قبل ولادتك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب.
0: ووجدك ضالا فهدى
1: عما أنت عليه من الشريعة أي هداك إليها.
0: ووجدك عائلا فأغنى
1: المعنى فقيرا أغناك بما قنعك به من الغنيمة وغيرها.
0: فأما اليتيم فلا تقهر
1: المعنى فلا تغلبه على ماله ولا تستذله.
0: وأما السائل فلا تنهر
1: فلا تزجره وارفق به.
0: وأما بنعمة ربك فحدث
1: أي بنعمته عليك بالنبوة وغيرها فحدث أخبر.

0: مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا في هذه الحلقة الاستثنائية والحلقة المباشرة والتي تأتي على هامش احتفالات أهل المحبة والوفاء بذكر المولد النبوي بدار المصطفى. وقد عشنا مجموعة من الفعاليات الطيبة والمباركة، ويسعدنا ويسرنا أن يكون معنا في استديو الإذاعة والقناة ضيفين عزيزين، ضيف من الوادي وضيف من الساحل، وما أجمل أن يجتمع الوادي بالساحل فحضرموت أرض مباركة وأهلها مباركين. وبداية لبدء نرحب بالأستاذ والشيخ زكي صبيح، أهلا وسهلا ومرحبا بك. كذلك أيضا جاء ضيفا لدار المصطفى معنا الأستاذ عبد الله الحوري، جزاك الله خير على تلبيتك للضيافة، وأهلا وسهلا ومرحبا بك في الوادي.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا.
0: طبعا إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق المعدودة وهذه الفترة الوجيزة، وكم نتمنى أن يكون اللقاء أكبر وأكثر، ولكن نبدأ بداية بدء بالشيخ زكي. طبعا الشيخ زكي، نحن نعيش هذه الأيام فعاليات واحتفالات أهل المحبة والوفاء بذكرى المولد النبوي بدار المصطفى. لو تعطينا الشيخ زكي، لماذا أطلق على هذه الفعاليات بهذا الاسم الذي هو أول ما يتبادر إلى الأذهان، يعني يشعر الإنسان بأن هذا الاسم يحمل معاني كبيرة، لماذا أطلق على هذه الفعاليات بفعاليات احتفالات أهل المحبة والوفاء بذكرى المولد النبوي بدار المصطفى، وما المعاني التي يحملها هذا الاسم المبارك؟
2: حياكم الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وإنه لمن دواعي البهجة والسرور أن نكون في قناتكم الموقرة بصحبة الأستاذ عبد الله حفظه الله تعالى، وبصحبتكم وبصحبة مشاهدين الكرام حفظهم الله تعالى. والأمة الإسلامية والعربية في هذه الأيام تبتهج وتفرح في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول، بمولد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن هنا في دار المصطفى نشارك الأمة في المشارق والمغارب هذه الابتهاجات وهذه الأفراح التي انطلقت من قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله، قال بعض أهل التفسير، هو القرآن الكريم، ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله عز وجل: وما أرسلناك مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أن معاني الابتهاج والفرح تختلف من مجتمع إلى مجتمع، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى الأحباش يلعبون بحرابهم في مسجده وأراد الفاروق عمر رضي الله عنه أن ينهاهم، قال له عليه الصلاة والسلام: يا عمر دعهم، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدهم، أي أن هذه هي طريقة تعبيرهم عن محبتهم بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هذا المنطلق جاءت هذه الاحتفالات المباركة في هذه الأيام الطيبة المتصلة بهذا الدار المبارك برعاية من سيدي الحبيب عمر حفظه الله تبارك وتعالى، حيث أطلق على هذه الابتهاجات وهذه الاحتفالات باسم احتفالات أهل المحبة والوفاء، لأن المحبة أساس كل إنسان يحب، كل إنسان يحب، والمحبة عاطفة في داخل النفس البشرية. ولكن الله عز وجل بعث الأنبياء وأرسل الرسل من أجل توجيه هذه العواطف في المسالك وفي المجاري التي ترضيه سبحانه وتعالى. وأعظم هذه المجاري والمسالك التي يوجه فيها العبد المؤمن عاطفة المحبة هي محبته لربه ومحبته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. فهي أمور مترابطة، إذا أنت تحب الله فمن محبة الله محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أنت تحب رسول الله محبتك لأهل بيته الأكرمين الطاهرين، ومحبتك لكل ما اتصل به صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، وهم إلا نموذج. محبتك للصحابة، محبتك للتابعين خلفاؤه صلى الله عليه وسلم من العلماء العاملين، محبتك حتى للأمة بأجمعها لاتصالها به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا المحبة لابد أن تتوجه في هذا الاتجاه، لذلك جاء هذا المسمى المحبة والوفاء، لأننا نريد أن نوفي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولو نزرا يسيرا مما قدمه لهذه الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام أنقذنا الله به من الجهالة وأنقذنا به من الضلالة وعلمنا به من الجهالة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن ما نقدر كما قال سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله: فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائري. ما حد يقدر يجازي النبي، ولكنها يعني ملامح ونفثات يعني من الوفاء لما قدمه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وإلا ما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قدمه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح لأحد، هو أفضل من خدم هذه الأمة، وأعظم ما خدمنا بأنه جاءنا بهذا الدين وهذا الشرع القويم والمنهج السهل العذب. سبحان الله، هذا ما عرفناه إلا بواسطة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن بهذه الطريقة نعبر عن شيء من الوفاء لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: جزاكم الله خير الشيخ زكي على هذه المدلولات التي نأخذها ونستلهمها من هذا العنوان الذي وضعه سيد الحبيب عمر، اللي هو احتفالات أهل المحبة والوفاء. ولا شك أيها الأخوة المستمعين والمتابعين والمشاهدين عبر قناة وإذاعة نور الإيمان، نتنقل من مجلس إلى مجلس ومن فعالية إلى فعالية، وكلها متعلقة بجناب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وطبعا نحن سعداء أيضا هذا العام إذ يكون معنا الأستاذ عبد الله الحوري، وقد جاء طبعا ليشاركنا في هذه الاحتفالات، وجاء في لجنة التحكيم لفعالية المسابقة التمثيل التي أجريت بين فرق حارات مدينة تريم. ولكن طبعا نحن وكثير من المشاهدين يعرفون شخصية عبد الله الحوري خلف شخصية كوميدية طبعا يراها الجمهور على منصات المسرح ويضحك ويمرح معه في خلفياته الجميلة التي يقيمها، ولكن ربما البعض ما يعرف أن عبد الله الحوري هو أستاذ وخريج جامعي وصاحب تجربة. فماذا تحبون أن يعرف الجمهور عن عبد الله الحوري بعيدا عن الشخصية الفكاهية؟
3: أولا حياكم الله، وسعيد جدا أن أكون معاكم في نور الإيمان، وشكرا على الاستضافة، وسعيد جدا أن أكون متواجد من ضمن عضو في لجنة التحكيم للمسرح لعدد من الفرق في حارات تريم. وجهت لي دعوة وجزا الله خير أنه وضع اسمي من ضمن أعضاء اللجنة، وهذا شيء اعتز به كثير جدا. عبد الله عمر الحوري من غير بوزير، أنا خريج إعلام تخصص إذاعة وتلفزيون جامعة صنعاء، حاليا أنا رئيس مركز الفقيد محمد سعيد مديحج للأنشطة التربوية والتنموية بغيلبة وزير المدرسة الوسطى، سابقا معلم تاريخي معروف،
0: ولعله تخرج من هذه كوادر. المدرسة كثير من
3: نعم هذه مدرسة مشهورة، مدرسة الأم في حضرموت. طبعا أنا رئيس الآن المركز الثقافي، طبعا أنا مختص في مجال الإعلام والأنشطة مكتب التربية والتعليم مديرية غيلبة وزير، وإنسان مجتمعي، أحب أكون قريب من الناس، يعني حتى من خلال أنه مش المسرح، لكن أنا قريب من الناس، وسيط مجتمعي، علاقتي اجتماعية وحركتي دائما اجتماعية. عبد الله الحوري إنسان متواضع، إنسان يعني المسرح هو عبارة عن أنه هواية، وجات يعني في فترة متأخرة، لكن أنه بدايتي كان أعشق الميكروفون والإذاعة والصوت الإذاعي وهكذا، وسجلت بعدين بالدراسة.
0: وبدأتم تجربة في التمثيل هذا من متى يعني؟
3: التمثيل لحوالي أعتقد أنه يعني كانت البدايات يعني في الرحلات والجلسات هكذا، لكن كأساس مشاركتي بدايت في فيلم قدم اسمه فيلم الصروم، يعني كانت هذه البداية. وبعدها في مسلسل عرض في قناة رشد طبعا اسمه شني باشلك، وهذا أول تجربة. بعدين في قناة حضرموت في مسلسل الدار دارك كتجربة، لكن المسرح
0: كن بصمات أثناء دراستكم في المدرسة و...
3: أيوة يعني أكثر حاجة كانت الإذاعة يعني ما أخذ كثير من من من الوقت من وقتي، ولكن التمثيل كان يعني عبارة عن هواية يعني بين الأصدقاء هكذا. الانطلاقة كما قلت لك كانت في أول عمل هو فيلم الصروم، والبداية كانت يعني كظهور في قناة حضرموت اللي اعتز بها، يعني قناة حضرموت نحن نقول لون صاحبة اللون الأحمر، هذه القناة اللي صراحة هي أول ما أظهرتنا على شاشات التلفزيون، وفيما بعد بعدين قناة أو تلفزيون حضرموت الرسمي الحكومي الأزرق، هذا كان في أول عمل مسلسل برضو العزبة إضافة إلى برامج أخرى. هذا بعد تخرجي من الجامعة خصوصا، وبديت بهذا العمل في 2006 كانت بدايتي في الظهور في الأعمال التلفزيونية، وإضافة إلى الأعمال اللي في قناة حضرموت في 2014-2015.
0: جزاكم الله خير. طبعا هذه المرة أنتم ضيف على مدينة تريم وجيتم للمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة التمثيل، كيف وجدتم هذه التجربة؟
3: طبعا هو أنا برضو عملي في مكتب التربية، يعني دائما أكون في لجان التحكيم في خصوصا في مجال المسرح التقديم الإذاعي، يعني دائما أكون في إطار مديرية الغيل يعني من ضمن اللجان للتحكيم، يعني تجربة خطها من قبل يعني، لكن شرف أن أكون متواجد في مدينة الغنة تريم أرض العلم والمبدعين صراحة، يعني مش مجاملة، هذا حقيقة أن أكون يعني أنا قبلت، ليش قبلت هذا الشيء؟ أن أكون يعني في أرض العلم وأكون من ضمن إخوة أعتز بهم، وأول مشاركتي أيضا في أن أكون داخل دار المصطفى اللي أعتز بهذا المكان ليس من اليوم، حوالي من قبل 10 سنوات عندما زرنا نحن كفرقة البندر، وكان لنا لقاء مع الحبيب عمر يعطيه العافية، وكنت أنا المتحدث باسم الفرقة، وكنت يعني طلبت منه نصيحة وتوجيه لنا كممثلين، فكانت رسائله اللي صراحة أنا أعتز بها وكل أعضاء الفرقة أن نعتبر هذا العمل لله سبحانه وتعالى، فيه من الدعوة، فيه أيضا من الإرشاد والنصح عبر المسرح، يعتبر المسرح منبر أيضا مثله زي منبر المسجد، وكانت الكلمات هذه من الحبيب عمر الله يعطيه العافية أنه نحن يعني نستغل حب الناس والأعداد اللي تحضر لنا بأن نكون يعني رسل، يعني نصح وإرشاد وتوجيه، فيعني أنا خصوصا عملت بهذه النصيحة في أي عمل أقدمه على مسارح كان حضور فيها رجال أطفال نساء، أعتبر بعد نهاية تقديمي للعمل المسرحي أعتبره فرصة أنه أوجه من خلال النصح والإرشاد وبرضو إعطاء توجيهات لعل وعسى من يتقبل، ويكون برضو أنه ربما كلمة تخرج من القلب ويتلقاها قلب آخر ويكون فيها صلاح وإرشاد بشكل عام لمن هم موجودين في هذه الأماكن. بالنسبة لمشاركتي يعني كانت جميلة رائعة، أن وجدت كثير من الشباب الموهوبين من خلال تقمصهم للشخصية داخل الفرق هذه، ووجهت بعض لهم الملاحظات ليتفادوها إن شاء الله في الأعمال القادمة وأيضا حتى في فرقهم عشان تكون لهم يعني توجيه. كلنا يعني نحن مش ما درسنا وتخصصاتنا يعني في مجال المسرح، لكن ربما لدينا نحن يعني اطلاع وبرضو الخبرة يعني تعطيك دور احتكاكك بناس أصحاب الاحتكاك يعني أو أصحاب العمل أقصد، سواء في حضرموت ولا في اليمن ولا بشكل عام. حتى لما خرجت إلى مصر استفدت كثير من المختصين في هذا المجال وتوجيهنا برسائل كانت مهمة في العمل المسرحي أو أنه حتى في التمثيل والعمل الدرامي. فكانت التجربة جميلة رائعة من الثمان فرق على مستوى حارات مدينة تريم. شيء جميل جدا أن تكون هذه الفرق عندها إصرار وإبداع وتميز، وقدموا أعمال كلها تخدم يعني الـ أقول المجتمع بشكل عام من خلال تقديمهم الأعمال المسرحية اللي قدموها والتوجيه الطيب والمبارك في هذه الأعمال.
0: جزاكم الله خير. طبعا كما أشرتم فعلا المسرح هو لون من ألوان الدعوة إلى الله عز وجل، بل بعض الأحيان أستاذ عبد الله تحصل موقف يعني يعالجه مشهد تمثيلي يؤثر في الحاضرين أكثر من موعظة واعظ أو خطبة خطيب يعني. طبعا لما للأدوار التمثيلية هذه من ملامسة للقلوب مباشرة. طبعا عودة مرة أخرى إليك الأستاذ زكي، طبعا دار المصطفى عمل هناك عدد من الفعاليات شاهدناها وعدد ستأتي إن شاء الله تعالى في الساعات القادمة. من هذه الفعاليات مسابقة الإنشاد، مسابقة التمثيل التي تشرفنا بوجود الأستاذ عبد الله الحوري في لجنة التحكيم فيها، ما الأهداف، ما الأهداف التي من أجلها أقمتم مثل هذه المسابقات، مسابقة الإنشاد وكذلك أيضا مسابقة التمثيل؟
2: نعم، تتجلى الأهداف لهذه الأنشطة أولا استثمار طاقات الشباب ومواهبهم في كما قلنا في المسارات الصحيحة التي تخدم الأهداف النبيلة الموافقة

0: تدرج ضمن الأهداف اللي من أجلها تؤسس مثل هذه المسابقات، الارتقاء بمستوى هذه الفرق وهذه المواهب، الارتقاء بمستوى، لأنه كل سنة تأتي هذه المسابقة، فكل فرقة تأتيها مثل حالة من حالة الاستنفار كما يقولون، فتبعث عندهم الهمة وإبراز الأفضل والتميز على غيرها من، حتى أنه بعد ذلك تكون هناك في مجموعة تحوز المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث، وهناك جوائز كذلك طيبة للفائزين، كل هذا من أجل الارتقاء بمستوى المسرح كما أشار الأستاذ عبد الله لما له من أهمية، ومستوى كذلك الإنشاد، لأن الإنسان سبحان الله جبل على حب الصوت الحسن، جبل على حب الصوت، بل على حب كل ما هو حسن سبحان الله، فاستثمارا لهذا جاءت مثل هذه الأنشطة وهذه المسابقات وهذه الفعاليات التي في النهاية كلها تصب في خدمة منهج النبي صلى الله عليه وسلم وربط الجيل بهذه الشخصية العظمى، شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في مرحلة وزمان صاروا الناس يتابعون التوافه ويتابعون من لا خلاق لهم، فتأتي مثل هذه المهرجانات وهذه الفعاليات وهذه المحطات من أجل نلفت انتباه أجيالنا وأبنائنا إلى عظمة شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبر هذه الأنشطة وهذه الفعاليات المباركة.
1: جزاكم الله خير أستاذ زكي. طبعا نعود مرة أخرى للأستاذ عبد الله، طبعا بعد تجربتكم وتجاربكم السابقة في التحكيم، ماذا تتمنون أن تتركوا هذه المسابقة في نفوس المشاركين؟ وهل تتوقعون أن نرى من بين هؤلاء الشباب مواهب مسرحية يكون له حضور في المستقبل؟
2: يعني من خلال حضوري لهذه الليلة اللي كانت جميلة رائعة، وتواجد كثير من الموهوبين، يعني أنا رصدت مجموعة من الشباب، مجموعة يعني أحس أنها يعني لها بصمة إن شاء الله بتكون، لو حتى كنت أكلم الشباب، لو أنه في عناصر في كل فرقة يتم يعني جمعهم وتسمى فرقة النخبة في تاريخ منتخب. يعني نموذج
1: هم طبعا أستاذ عبد الله، لعلهم هل عملوا أستاذ زكي منتخب للتمثيل مثل ما عملوا منتخب للمنشدين؟
0: نعم
2: نعم، يعني لاحظت
0: لا يحتاج مزيد من الرعاية
2: والتأهيل والتدريب، يعني على أساس أنه يعني في عناصر، يعني كل فرقة تحصل واحد اثنين ثلاثة يعني ما شاء الله بارزين، لكن أنه مش تنقص في الطاقم يعني للفرقة، لا بس في بعضهم يعني ما شاء الله عليهم، أدائهم حضورهم برضو، طريقتهم في عملية العرض والتقمص للشخصيات كانوا رائعين جدا، برضو اكتشفت انه في ناس موهوبين حتى بدون ما يتحدث او ما يتكلم، او انما لغة جسده يعني تعطيك الفكاهة، تعطيك برضو الإيحاء، في البعض برضو يعني ما شاء الله كان مبدع من ناحية نبرة صوته، تطابقت مع عملية انه اختياره كشخص، يعني قام بتقمص مثلا شخصية معينة، أجد أنه هذه المسابقة أبرزت كثير من المواهب وأظهرتها بشكل جميل جدا. أتمنى بس أنه من الجهات المعنية والرسمية يعني أنها تهتم بمجال المسرح وتهتم بهذه الكوادر، لأنه نحن نحتاج يعني ربما أنهم ليس للمسابقة، إنما أيضا ربما يكون مسابقات على مستوى الوطن، ربما تكون أعمال يعني ترعاها مثلا الجهات الرسمية، ومن خلالهم يعني الشباب بيتأهلوا لأعمال تلفزيونية يقوموا بيشتغلون، لأنه الإنسان أو الممثل المسرحي يستطيع أنه يمثل في التلفزيون والدراما بكل أريحية، بعكس مثلا أنه ممثل دراما وجاي بيطلع مسرح، بالعكس يعني بيتعب الممثل خصوصا اللي هو جاي تلفزيوني وجاي على دراما وهكذا، لكن الممثل المسرحي يقدر انه يشتغل في اي مجال، لانه
1: بدأ من الصفر
2: وقوة العمل التمثيلي تنطلق من المسرح، لان المسرح امامك جمهور أمامك يعني ردة فعل مباشرة من الجمهور، فيعطيك يعني دفعة ويعطي أيضا تنمية للموهبة اللي عندك، فتستطيع أنك تتأقلم حتى في التلفزيون أو في الأعمال التلفزيونية.
1: جزاكم الله خير. طبعا كذلك أستاذ عبد الله، بالنسبة للفرق عندما تتنافس كيف ممكن يعني، أو ما هي نصيحتك، أو ما هو الكلام الذي تحب تطرحه حتى يكون التنافس شريف، يعني ما يكون
2: هناك في زعل؟
1: أيوة.
2: شوف، هو كل إنسان يعني لما بتواجهه بأشياء ربما بعضهم يعني يأخذ في خاطره، لكن في معايير، في شروط وضعت لابد أنك تتقيد بها. والكل هو صراحة لما بيقدم عمل هو أكيد أنه يبغى نفسه اللي هو فايز وأنه يكون متقدم، لكن غيرك بيشتغل أيضا، أنت لازم تكون مؤمن بفكرة التنافس، فكرة ليس أنه بس خلاص أنك تطلع على المسرح وبتأدي، لازم أنك تجتهد، تعمل على نفسك، يعني تقرأ إيش عن المسرح، كيف تقف، كيف حركة يدك، كيف نبرة صوتك، متى ترفع الصوت، متى تخفضه، حركتك داخل المسرح كيف تكون. كثير من الأشياء اللي لاحظتها عند البعض وليس الكل، أنه لابد أنه أول حاجة ينتبه للأساسيات الخاصة بالتمثيل داخل المسرح، من ضمنها عدم أنه إعطاء ظهرك للجمهور، حركة يدك، أن يعني متى ترفع اليد، متى يعني تعبير وجهك، نبرة الصوت، يعني متى تكون رافع، متى تكون اكتشفتها في مواهب موجودة، ولكن البقية لابد أنه من عملية التدريب والتأهيل. برضو أنا أقترح يعني أنه يكون في دورات من وقت لحين لأبناء مدينة تريم، يعني في كم هائل مبدعين صراحة ما نتركهم هكذا، لربما يكونوا أيضا ينافسون ممثلين الآن على الواقع هكذا. فأتمنى أنه يكون يعني يتبنى برضو تتبنى دار المصطفى من ضمن المخرجات هذه المسابقات أنه يكون تدريب من وقت لآخر باستضافة مختصين في مجال التنمية البشرية، برضو ناس مخرجين مصورين على أساس أنه كيف يتعامل مع الكاميرا، كيف يتعامل مع المسرح، يعني ناس أصحاب خبرة وأصحاب اختصاص يتم جلبهم وعمل لهم دورات من وقت لآخر، حتى أنه لو جات المسابقة يكون عندنا نموذج ما شاء الله يعني متميز. وبرضو أقول أنه التجربة هذه تعتبر رائعة جدا، أنه أنا أجيب إنسان موهوب وما عنده خلفية في في في في مجال المسرح، لكنه أبدع من خلال الموهبة اللي هو داخله جعلته يتقمص الدور اللي قام به داخل المسرح.
1: جزاكم الله خير، طبعا فكرة طيبة، وإن شاء الله تعالى فعلا يعني لو أقيمت بين الحين والآخر هناك دورات أو تدريبات ستكون مفيدة جدا في أن يكون التنافس مثمر ونتائجه طيبة. طبعا الأستاذ زكي، طبعا سنشهد الليلة هذه إن شاء الله تعالى الزف السنوي الكبير الذي يضم عدد من طلاب العلم ومن المعاهد المختلفة، وكذلك أيضا من الشباب وكبار السن والأفرقة الرياضية. ممكن تعطينا لمحة عن هذا المهرجان الذي سينظم هذه الليلة، ويعني برأيك ما الذي يمكن أن يستفيده المشاهد من خلال مشاهدته لمثل هذه المظاهر أو هذه الأشياء الطيبة المباركة؟
0: ما شاء الله، كما أسلفنا يعني هذه الاحتفالات والابتهاجات هي تأتي بدافع المحبة والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا لها انتماءات سياسية ولا طائفية، ولا وإنما هي محض نصرة ومحبة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا مبدأ أساسي في حياتنا أهل الإسلام والإيمان، أن تكون محبتنا ونصرتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولدينه ولمنهجه ولسنته ولما كساه الله سبحانه وتعالى من خصائص ومن ميزات. فهذا هو الدافع الأساسي الذي يدفع اليوم أو هذه الليلة المباركة، ليلة الزف الكبير، من حارات تريم والمناطق المختلفة، من ساحل حضرموت وأودية الوادي المبارك مثل دوعن عامد وغيرها من الأودية والمناطق الداخلية، هنا عندنا سيئون والحوطة وتريس، كل المراكز التعليمية والدعوية في الوادي تقريبا تأتي اليوم لتشارك في هذا المهرجان الابتهاجي والتعبير بما تراه ذا صلة
1: بالجناب
0: النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم السلام. فيكون مثل الثورة العاطفية في هذه الليلة المباركة لمحبة رسول الله وأظهار هذه الشعيرة المباركة التي كادت أن تخفى في قلوب كثير من أهل الإسلام. وكنا نسمع من بعض شيوخنا أن المحبة هذه سبحان الله لله والمحبة لرسول الله هي أمر طبيعي في قلب كل مؤمن، كل مؤمن عنده جزء من محبته لربه ومحبته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنها في كثير من الأحيان تحتاج إلى شيء من التحريك وإلى شيء من التنشيط، مثل ما يوضع السكر في فنجان الشاي يحتاج إلى من يحركه، لو ما حركته هو موجود لكن راقد ما تذوق طعمه، لكن إذا حركته بالملعقة ذوق طعمه وظهرت. يعني كذلك هي هذه الابتهاجات والأفراح والمناسبات المتصلة بالجناب النبوي على صاحب أفضل الصلاة والسلام تأتي من أجل تحريك هذه العاطفة السليمة في اتجاهها السليم. وما يستفيده المشاهدون والمستمعون هو نفس ما يستفيده الحاضر والناظر والمتابع لمثل هذه الأنشطة والفعاليات. الهدف الأسمى من ذلك هو تحريك هذه المحبة في قلوبنا وفي ضمائرنا حتى نكون عبيد خلص لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهي أشبه كما ذكر الأستاذ عبد الله بدورات تأتي علينا في كل سنة من أجل تحريك هذه العاطفة. وليس معنى ذلك أن احنا ما نحتفل في باقي أيامنا وليالينا بمحبة الرسول وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم إنه ربيع الأول هذا بحكم أنه شهر المولد النبوي وله كثير من الأحداث اللي لها صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم كانت في هذا الشهر، فبالتالي جعله سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم بمثابة محطة وقود تنعش الأرواح في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه
1: وتحريك الحب الكامن في القلوب كما أشرتم. جزاكم الله خير أستاذ زكي. الأستاذ عبد الله، طبعا ما الذي يجعل الممثل محبوب لدى الجمهور حتى قبل أن يبدأ بالكلام برأيك؟ يعني ما الذي يجعل الممثل محبوب قبل أن يبدأ بالكلام؟ يعني بعض الأحيان كما أشرت أنت سابقا تحصل الممثل عندما يدخل أو شيء يعني بمجرد ملامح جسده الناس تحبه وترغب في الاستمتاع والاستماع لما سيقوله.
2: نعم.
1: فما الذي يجعل حتى، لأن كثير من الممثلين يقول لك أنا أريد هذا فيه كما في غيري أريده فيه.
2: نعم.
1: فكيف
2: شوف هي سبحان الله، يعني هي المحبة هكذا، يعني ناس أول ما ينظر لك يقول لك أنا أحب هذا الشخص من وجهه، يعني فهي من الله سبحانه وتعالى، يعني هبة. أقول أنه يعني أول ما يطلع شخص في المسرح أنت تقول هذا سبحان الله، يعني أنا أرتاح له، ومش الكل يعني لكن البعض. ربما أنه العفوية التواضع، أنا بقول كذا يعني لازم تكون متواضع، والنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أكبر أنا أقول يعني شوف هذا الكلمة لو أنه نحن أخذناها بمعنى يعني يساعد أسرته وأهله ويكون في بيته يعني ينظف معهم وهكذا، هذا دليل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنه متواضع. برضو يلاعب الأطفال أبنائهم والصغار وهكذا، يعني الحسن والحسين. يعني أنا بالنسبة لي أنا من وجهة نظري ومن خلال تجربتي أنه ألاحظ أكبر شريحة اللي هو للممثل هي الأطفال، يعني إذا حبتك الأطفال فأنت دخلت البيت من أوسع، يحبونك الصغار يعني بعدين يجون
1: المشاهد اللي
2: نعم. فالإنسان سبحان الله يعني طريقة أدائك في المسرح ربما الأدوار اللي تعطى لك هي تؤثر برضو على أنك الناس حبتك. إضافة إلى أنه أنت العمل اللي تقدمه. يعني أنا بس أعرج على هذا الموضوع، أنا عندي أكبر شريحة أحس أنه الأطفال اللي هم يعني أكبر شريحة تتابع عبد الله الحوري. فحتى في بداية الشيء لما يشوفونا في الشارع وهكذا، فيعني سبحان الله يعني خارج حتى المسرح، فهي محبة من الله أول حاجة. يعني الشيء الثاني أقول لازم الإنسان يكون متواضع. تضغط على أعصابك هكذا لو كنت في الشارع، يبغى بيسلم عليك وهذا بيكلمك، فتخلق يعني بعد خروجك من المسرح يعني تخلق أنك لازم إنك تضغط على أعصابك بأن يعني تعامل الناس كلهم يعني تسلم على هذا وتضحك، واللي يبغى صورة منك واللي بياخذك واللي بيتكلم أيوة جبر، هذا يعطيك رصيد لأنك لما تطلع للمسرح يقول هذا شوفوا سلم عليك، هذا كلمنا، هذا يعني إنسان طيب، هذا متواضع. دائما الإنسان يكون يعني حبوب مع مع مع مع, مع جمهوره، لا يوري أنه عنده كبر وهكذا أو متغطرس ولا لا، أنت حب الناس، الناس بتحبك. من الأشياء يعني وهذا اعتبره درس بالنسبة لي، في موقف حصل أنه كنت قدمت حلقة من حلقات المسلسل على أساس أنه مرزوق خلص البترول حق السيكل حقه، اضطر أنه يأخذ بترول من جاره، وهذا طبعا يعتبر سلوك خاطئ. يعني كان على أساس أنه عندي قارورة وأسحب بترول من السيكل حق جاري
1: من دون إذن منه،
2: يعني هذا في مشهد هكذا. فنزل له صاحب السيكل جاري، فمرزوق عمل حركة هكذا وقمت ناخد أشرب كأنه أشرب البترول يعني، فهذا أثرت عليه يعني، فهو مشهد. فلما أخذت شربت على أساس أنه جاري لما شافني يقول لك هذا يشرب البيبسي حق أو الشراب حقه، فشاف اطمن الرجال أنه ما أخذت شيء بترول، فأول ما راح أنا يعني بلست البترول. بعد عرضت الحلقة بعد صلاة المغرب، طبعا بعد صلاة التراويح، في أب يبحث على عبد الله الحوري يدور وين يجلس. قالوا يجلس في جلسة معينة، جالي لهناك قال لي بغيتك، وكان معاه ولد صغير فوق السيكل، فقال لي شوف اليوم المشهد اللي انت جبته في الحلقة كان ابني اليوم بيشرب بترول، قال مرزوق يشرب بترول. فده عملت لي يعني درس انه لازم اختار المشهد اللي بقدمه ما أثر على الـ على الـ على, الـ على الآخرين، يعني لازم أكون حريص. فهذا الشيء أعطانا برضو أنه تنبيه أنه أي عمل أقوم به لازم أدرسه من ناحية من بيتأثر به، والأطفال شريحة كبيرة تتابع، أول ما يظهر في التلفزيون هذا مرزوق يعني عندهم زي القدوة، لازم أكون قد هذا العمل، ما أنه هو تمثيل لكنه يعطيك برضو أنه درس عشان تنتبه لهذه الأشياء. فقلت له أنا ما شربت البترول يعني، كان هذا أكمل، والحمد لله أنها يعني كانت سليمة يعني، وانتبهوا له في اللحظات الأخيرة أنه لما الريحة حق البترول في البيت قالوا البترول جو يحصلون، قال مرزوق يشرب البترول. فهذا الدرس برضو من الأشياء، أنه في كان في مصر كان في مسلسل على أساس أنه أنا أكون شخص مغرم ومحب للرياضيين العالميين، وفي الغرفة عندي ومولع بالرياضة وهكذا، فمن ضمن المشهد مرسوم لي أنه أعمل الصلاة الثلاثية هكذا، فأنا رفضت ودخلت مع المخرج في حوار ساخن يعني، أنه قلت له أنا ما بسوي هذا الحركة لأنه أنا معي ناس ربما أطفال يسوون، وهذا فيها يعني مش كويسة بالنسبة لي ولا تليك يعني كمسلم أنه أعمل هذا بيتأثرون بها، لقاها مرزو. فقال له هو تمثيل وأنا مخرج، قلت له، فدخلت حتى في مشاهدات ويعني كان شوي الحوار ساخن، ووصلنا النهاية إلى مدير القناة وكان يعني موقفه سليم، وبرضه أنه منع أن هذا المشهد أنه يطبق. فالإنسان لازم يكون أخوي حريص، يعني التمثيل رسالة، لكن برضه تنتبه أنه ربما عشان أنه ما تتحمل وزر يعني أنه يعني منك كلمة أو سلوك، فيكون يعني ردة فعله فيها جانب شرعي وفقهي يعني ما تخرج عن هذا النطاق. فأنا دائما أكون حريص، هذا الموقفين في هذا العملين يعني أعطونا درس أنه أنتبه لكل شيء يعني لأنه الإنسان ربما يتأثر بك وخصوصا صغار السن هكذا.
1: جميل
2: يعني.
1: جدا. طبعا الوقت داهمنا وطبعا يبدو أن الوقت أوشك على الانتهاء، وكنا نتمنى أيضا أستاذ زكي أستاذ عبد الله أن نأخذ كلمة أخيرة منكم، لكن يبدو أن المخرج يقول أن الوقت قد انتهى. وكم كنا استمتعنا بهذه الدقائق وإن كانت قليلة، ولكنها إن شاء الله كثيرة فيما قدمتموه، وإن شاء الله تعالى تجمعنا معكم في الأيام القادمة وفي الوقت القادم إن شاء الله تعالى لقاء أكثر من هذا حتى نستمتع أكثر ونستفيد أكثر. أحبتنا المتابعين والمشاهدين لقناة نور الإيمان وإذاعة نور الإيمان، وصلنا إلى آخر هذه الحلقة الاستثنائية الخاصة، وفي ختامها ما نقول لكم إلا جزاكم الله خير على حسن المتابعة والاستماع. نستودعكم الله تعالى، ونلتقي إن شاء الله بكم في باقي فعاليات أهل المحبة والوفاء بمناسبة ميلاد النبي المصطفى من دار المصطفى هنا بتريم. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له حسن بن سعيد بن عمي الربيحان الملقب طاسه، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم السبت، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد الحماد بحارة المطار. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له حسن بن سعيد بن عمي الربيحان الملقب طاسه، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم السبت، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد الحماد بحارة المطار. تغمد الله الفقيد بوسيع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10 صباحا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. سبق أيها الإخوة في الدرس الأول عندما عقدنا درسا عنوانه لماذا هذه السلسلة، أن ذكرت لكم هذه السلسلة لأمور أربعة. أولها لأن الله تعالى أمرنا أن نجري مثل هذه الدروس وأن نتعلم مثل هذه الدروس، فقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما قال الله تعالى مولانا فاعلم، وجب علينا أن نتعلم ووجب علينا أن نعلم. وثانيها هذه السلسلة من أجل أن تثبت الإيمان، للمساعدة في تثبيت الإيمان في القلوب، لأن المؤمن في هذه الحياة يتعرض لشهوات، ويتعرض لشبهات، ويتعرض لبلابل، ويتعرض لمحن، ويتعرض لفتن، والشيطان يوسوس له، وأهل الباطل يحاولون زيغه عن هذا الطريق، فكان لابد من مثبت له في هذا الدرب. فهذه الدروس لتثبيت الإيمان في القلوب إن شاء الله تعالى. وثالثها هذه الدروس لحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشرذم والتفرق، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي التي توحد كلمتنا. والأمر الرابع والأخير، هذه السلسلة لا إله إلا الله من أجل أن تزيد الحب في القلوب، لأن كثرة ذكر المحبوب تضرم جذوة حبه في القلب. فالحديث عن وحدانية الله والحديث عن حضرة الله تعالى يزيد الحب في القلب. ثم في الدرس الثاني كنا تكلمنا عن ركني لا إله إلا الله، وقلنا بأن فيها نفيا وإثباتا، فمن يقول لا إله إلا الله هو ينفي أن يكون معبود بحق في هذه الأرض موجودا، ثم يثبت هذه العبادة وأن يكون هذا المعبود هو الله وحده، لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالمؤمن عندما يشهد أن لا إله إلا الله فهو ينفي الألوهية والربوبية عن كل أحد في العالمين، ثم يثبتها لحضرة الله تعالى، إلا الله خالق السماوات والأرض وخالق العالمين. والدرس الذي يلي كنا نتكلم في معاني لا إله إلا الله. وسبق في درس أن تكلمنا من معاني لا إله إلا الله أنها أن يعتقد قائلها بأن تشريع الله تعالى أكمل التشريعات. والمعنى الثاني سبق في الدرس الماضي من معاني لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالتوكل وتفويض الأمر إليه. ودرس اليوم وهو معنى ثالث من معاني لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. عنوان درس اليوم من معاني لا إله إلا الله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية أن تعتقد تفرد الله تعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير والأمر والنهي والخفض والرفع وغيرها من الأفعال التي اختص بها الله تعالى نفسه دون خلقه. لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا ملك إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا ميسر إلا الله، لا معسر إلا الله، لا خافض إلا الله، لا رافع إلا الله. هذا توحيد ربوبية، أن تعتقد أن الله تعالى وحده هو الخالق، وحده هو الآمر، وحده هو النائب، وحده هو الملك، وحده هو الرزاق، وحده هو الكفيل، وحده هو الوكيل جل

جلال الله، هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية أن تعتقد تفرد الله تعالى في استحقاق العبادة بحيث تصرف له العبادة دون ما سواه. توحيد الألوهية أن تعتقد بأنه لا أحد يستحق أن تعبده إلا الله عز وجل، فتصرف عبادتك إليه ولا تلتفت إلى غيره. فتوحيد الربوبية علم، وتوحيد الألوهية عمل. توحيد الألوهية توحيد مطلب، توحيد الربوبية توحيد معرفة وإثبات. توحيد الربوبية توحيد معرفة وإثبات. قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. توحيد الربوبية توحيد معرفة وإثبات، أن تعتقد أن الله عز وجل وحده خالق السماوات والأرض، أن الله تعالى وحده يحيي ويميت، أن الله تعالى وحده له ملك السماوات والأرض، أن الله عز وجل وحده هو الذي على كل شيء قدير، أن تعتقد أنه هو الأول وأنه هو الآخر وأنه هو الظاهر وأنه هو الباطن وأنه بكل شيء عليم. كل هذه الآيات تتحدث عن توحيد الربوبية. أن تعتقد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أن تعتقد أنه ينزل من السماء ماء، أن تعتقد أنه جل جلاله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أن تعتقد أنه وحده عليم بذات الصدور. كل هذه الاعتقادات اعتقادات معرفة وإثبات، وهي توحيد للربوبية. وحده الله الذي يرزق، وحده الله الذي خلق السماء، وحده الله الذي يفني الأرض جل جلاله، وحده الله الذي يقيم القيامة، وحده الله الذي يولج الليل في النهار، وحده الله الذي يخرج الحي من الميت، وحده الله الذي يحيي ويميت، وحده الله الذي ينزل من السماء ماء. هذا كله توحيد ربوبية. لا إله إلا الله تعني توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. أما توحيد الألوهية فهو توحيد في المطلب والقصد، فلا تطلب إلا الله ولا تقصد إلا الله. ما دام هو وحده جل جلاله الرازق، هو وحده جل جلاله الخالق، هو وحده جل جلاله المبدئ والمعيد، هو وحده جل جلاله المحيي والمميت، إذن لماذا ألتفت إلى سواه؟ فتوحيد الربوبية معرفة وإثبات، وتوحيد الألوهية توحيد مطلب ومقصد. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالآيات تقول: فاعبد الله مخلصا له الدين، اعبد الله وحده، وكن مخلصا، كن صادقا، كن متوجها بكليتك بذرات وجودك، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أما الذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله عز وجل سيحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يكذبون على الله ويكفرون بتوحيد الألوهية. القرآن كله يا أيها الإخوة يتحدث عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وما يتعلق بهما. ولا تصح لا إله إلا الله حتى يحقق العبد كلا النوعين من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فهو يعلم ويعرف ويثبت لله وحده الخلق والأمر والرزق والخفض والرفع، وهو يعمل ويعبد الله وحده ولا يشرك بعبادته غيره جل جلاله. لا تتحقق لا إله إلا الله حتى يحقق العبد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فيعتقد تفرد الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، ويعتقد تفرده سبحانه في استحقاق العبادة. قال المقريزي:

يقربنا إلى الله زلفى. أطاعوا أهواء أنفسهم، صحيح وحدوه وحدوا الربوبية لكن لم يوحدوه ألوهية. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الألوهية مفترق الطرق بين المؤمنين والمشركين. يأتي من يقول لك يا أخي أنا أؤمن بالله، يا أخي الإيمان في الله قلبي عامر، لكن لا صلاة ولا صوم ولا تفريق بين حلال وحرام ولا انضباط بشريعة ولا حفظ ألفاظ ولا حفظ ألقاب ولا شيء. المشركون كانوا يؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض، لكن ما وحدوا الألوهية وما عبدوه وما انتفتوا لأوامره. قال الله تعالى عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. المشركون إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا توحيد ربوبية. فأنا يؤفكون، أنا يصرفون عن هذه الشهادة. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. يقولون بأنه واحد ثم لا يلتفتون إليه بالعبادة، يقولون بأنه الرازق ثم يتذللون لغيره ويرتكبون الموبقات من أجل غيره، من أجل أن يعطيهم مالا. كيف تقولون أن الله هو الرازق ثم أنتم تعبدون غيره، ثم أنتم تهجرون أمره وتلتفتون إلى أمر أعدائه؟ أقر المشركون بتوحيد الربوبية، ولكنهم لم يترجموها إلى توحيد الألوهية، وبذلك لم يكونوا مؤمنين. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ما دام الله تعالى هو الإله الواحد، هو الرب الواحد، لماذا لا تتوجهون له بالعبادة؟ لماذا لا تتقون أمره؟ لماذا لا تتقون عذابه؟ لماذا لا تفعلون فرائضه؟ لماذا لا تتركون محرماته؟ لماذا لا تتقربون إليه بالنوافل؟ ما يكفي تقول ربنا الله ثم العبد لا يعمل شيء يثبت بأن ربه الله؟ لم يترجم توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية. بل إن إبليس لعنه الله تعالى أقر بربوبية الله تعالى، وأقر بعزة الله، وأقر بأنه خالق الأكوان، وأقر باليوم الآخر. لكن هذه المعرفة التي لا ينبثق عنها توجه إلى الله تعالى وعبادة له وإخلاص له لا تنفع صاحبها حتى يضم إليها توحيد الألوهية، فيتوجه بالعبادة لله وبالطاعة لأمره وبالاجتناب لنهيه. ولهذا امتنع أهل الشرك عن الإقرار بتوحيد الألوهية، ورفضوا أن يفردوا الله بالعبادة، واستجازوا أن يجعلوا للمعبودات الباطلة نصيبا من عباداتهم وصلاتهم وأضاحيهم وقرابينهم، وقالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لم يرضوا أن يوحدوا الله، ولم يرضوا أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم. فيا أيها الإخوة، أن تقول وأن أقول وأن يقول أحدنا لا إله إلا الله معناها أنني أثبت وأنني متيقن بأن لا خالق ولا خافض ولا رافع ولا رازق إلا الله، وأنا أجتهد في طاعة أمره. صحيح أن المؤمن قد تزل قدمه، صحيح أن المؤمن قد يخطئ، صحيح أن المؤمن قد يبتعد، صحيح هذا الكلام، لكن ليست هذه سيرته، ليست هذا ديدنه. ديدنه عبادة الله، ديدنه توحيد الألوهية، ويتوجه إلى الله وحده حتى إذا نسي عاد، حتى إذا ابتعد رجع، حتى إذا راح بعيدا عاد واقترب. يفيد من شهر رمضان، يفيد من يوم الجمعة، يفيد من أصحاب الصالحين ليساعدوه على أن يطيع الله عز وجل وأن يوحده توحيد ألوهية كما وحده توحيد ربوبية. يقول ابن عطاء الله السكندري: كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هو يقول بأن

0: الله خالقي، بأن الله رازقي، بأن الله معيني، بأن الله كافلي، بأن الله له الحمد والشكر. توحيد ربوبية. لكن حتى إذا نظرت في أعماله، هل يؤدي الفرائض؟ هل يجتنب المحرمات؟ هل يؤدي النوافل؟ هل يأتمر بأمر الله إذا ذكرته؟ هل يلتزم حدود الله إذا علمته؟ للأسف تجد بعض الناس لا يفعلون. نخشى يا أخوان بأن أناسا يكونون يوحدون الله توحيد ألوهية لكن لا يوحدونه توحيد ربوبية. كم من مدع للعبودية يقول أنا عبد لله تعالى والله ربي والله إلهي، قال ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. تذكر هنا قصة بشر ابن الحارث الحافي. قالوا في ترجمة بشر ابن الحارث الحافي أنه كان في داره قبل توبته وعنده رفقاؤه يشربون ويرقصون. بشر شاب مسرف على نفسه، هو مؤمن، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا يلتزم بولا ضابط من ضوابط لا إله إلا الله محمد رسول الله. له أصحاب سيئون، في يوم داعيون إلى بيته، خمور، كلام فيه كفر، كلام فيه فجور، أفعال فاحشة، نساء ورجال بمناظر غير جيدة. قالوا بأنه كان عنده رفقاؤه يشربون ويرقصون، فمر بهم رجل من الصالحين جنب بيت بشر، مر رجل صالح، سمع صوت يبدو الكاس والطاس والزمر وما إلى ذلك، فطرق الباب هذا الرجل الصالح، فخرجت الجارية فسألها يا جارية صاحب هذه الدار حر أو عبد؟ قالت لا سيدي بشر حر. قال صدقتي، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية وترك مخالفة أمر سيده. صحيح؟ صحيح، سيدك ليس عبدا، سيدك حر، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية وترك مخالفة أمر سيده، لأن هذه الأعمال كلها تخالف أمر السيد. سمع بشر محاورتهما فسارع إلى الباب حافيا حاسرا وقد ولى الرجل، فقال للجارية ويحكي من كلمك؟ فأخبرته بما جرى. قال من أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت من هذه الناحية وأشارت له. قال فتبعه بشر حافيا حتى لحقه، قال له يا سيدي أنت الذي وقفت على بابي باب بيتي؟ قال نعم. قال ماذا قلت للجارية؟ أعد علي الكلام. قال سألتها هل سيدك حر أو عبد؟ فقالت حر. فقلت صدقت، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية ولا ترك مخالفة أمر سيده. قال فبكى بشر ونزل على الأرض وراح يمرغ خديه بالتراب ويقول بل عبد بل عبد بل عبد، وأعلن توبته لله تعالى. يا أيها الأخ، أنت حر أو عبد؟ إذا كنت عبدا لله تعالى فاستعمل أدب العبودية ولا تخالف أمر سيدك. لا إله إلا الله فيها توحيد ألوهية وفيها توحيد ربوبية، فيها اعتراف وقول بأن الله خالق الرازق، وفيها التزام بهذا القول بأن يلتزم أحدنا أمر سيده. يا أيها الإخوة، كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. يعتدي على مال الآخرين، يأكل المال الحرام، نقول له يا أخي هذا لا يجوز، أنت تعتدي على أموال الناس، الناس الآن في أزمة، أنت تعتدي على أموالهم، تغالي بالأسعار وتحتكر البضائع المحتاج إليها الناس. فيقول يا أخي هذه فرصة ولا يعرف أحدنا متى تأتيه الفرصة، والتجارة شطارة، وأنا ومن بعد الطوفان. تقول له لكن يا أخي هذا حرام، يقول لك ما عندي غير هذا الكلام. هل هذا عبد؟ لا إله إلا الله يا أخي تعني توحيد ربوبية وتعني توحيد ألوهية، فالتزم أوامر السيد رب العالمين. كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. مع كل الأزمة التي ترون يغضب ابن والده ووالدته من داخل قلبيهما ويزرع في داخل قلبيهما ألما. الوالد متألم والوالدة متألمة، لا يتكلمان مع هذا الولد، قلبهما مجروح منه جرحا شديدا. والأب عندما يخلو بنفسه يبكي من ولده، تقول لهذا الابن: لك يا ابني الله عز وجل لا يرضى، الله عز وجل يحاسبك، الله عز وجل سيسألك، يا أخي التزم أمر الله عز وجل. يقول لك: أخي أنا شاب وفي أول عمري وغير هيك أنا ما عندي. هل هذا عبد؟ هل تحقق بلا إله إلا الله؟ يا أخي لا إله إلا الله توحيد ربوبية، أن تقول بأن الله واحد، لكن كمان توحيد ألوهية، أن تتوجه إلى الله بالعبادة وأن تلتزم أوامره وتترك نواهيه. كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. يؤذي زوج زوجته، يريد طلاقها، لكنه يضارها حتى تتنازل عن كل حقوقها التي لها عليه، فإذا فعل طلقها. هو بده يطلقها بس ما بيطلق، بكارها بكارها بكارها، بيسيب له ضرر بيجيب له ضرر، حتى تقول له: إن شاء الله إن شاء الله دعني وخلص، ما عاد بدي منك شيء، سامحتك. فإذا قلت له بأن الله لا يرضى عن هذا، ولا مدبرا ولم يلتفت للنصيحة. نصيحة يا أيها الأخ: كن من جماعة لا إله إلا الله، من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية. شاب له علاقة غير مشروعة مع فتاة وهو مستمر ومصر في معصيته حتى لو سقطت الدنيا على رأسه، يقول لك: أنا غير مسؤول، ولا يشعر بأنه يفعل شيئا خاطئا. تقول له: لعلك تموت غدا. يقول: أخي أنا نفسي لا أستطيع أن أضبط نفسي، خلاص أنا مستمر بهذه الطريقة. يا أيها الأخ، أنت من جماعة لا إله إلا الله، فكما وحدت الربوبية فوحد الألوهية وربك يعينك. فمن تحقق بلا إله إلا الله تحقق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ولا إله إلا الله تعني كلا التوحيدين، تعني بأن تطيع الله فلا تعصيه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. فإذا زلت القدم عاد الأمر وعاد المرء تائبا مستغفرا، ولم يبقى مصرا على مخالفة ولا متعنتا في معصية. فمن تحقق بلا إله إلا الله أيها الإخوة ملتزما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، نال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إذا اجتهدت أنا واجتهدت أنت بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ماذا لنا؟ أخرج البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا أخوان، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا إله إلا الله، أن يطيعوا أمره. إذا خالفت دنيا رمضان فرصة مناسبة أن تعود، إذا كنت مقصر بالفرائض الدنيا رمضان الفرصة مناسبة أن تؤدي فرائضك، إذا كنت معتد على غيرك يا أخي أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. احذر أن تشرك مع الله صديقك، احذر أن تشرك مع الله نفسك الأمارة بالسوء، احذر أن تشرك مع الله المال، احذر أن تشرك مع الله النساء، احذر أن تشرك مع الله صاحب الجاه. أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: أن يعبده ولا يشركوا به شيئا. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. الله، لا يعذبك على أساس أن توحد الله توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، أن تكون من جماعة لا إله إلا الله حقا وصدقا. عبدتك ربي عبادة حب، لعلمي يقينا أنك تعبد. عبدتك ربي وكلي يشهد أنك رب قوي ممجد. عبدتك حتى الجوارح مني تعبد. تلذ بذكرك دوما وتسعد. نسأل الله عز وجل يا أيها الإخوة أن يحققنا بلا إله إلا الله، وأن يحققنا بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وأن يجعل شغلنا به وانصرافنا إليه وعلمنا وعملنا له وتوكلنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم الدين المراد هنا الملة وهي دين الإسلام النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له وأصل النصح في اللغة الخلوص ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح احفظ الله اعرف حدوده وقف عندها يحفظك أي يصونك ويحميك في نفسك وأهلك تجاهك أمامك أي تجده معك بالحفظ والتأييد رفعت الأقلام تركت الكتابة بها والمراد أنه قد قدر كل شيء في علم الله وانتهى جفت الصحف المراد بالصحف ما كتب فيها من مقادير المخلوقات كاللوح المحفوظ وجفافها انتهاء الأمر واستقراره ويستفاد من هذا الحديث أنه يحسن للمعلم أن يلفت انتباه المتعلم ويذكر له أنه يريد أن يعلمه قبل أن يبدأ بإعطاء المعلومات إليه، ليكون أوقع في نفسه ويشتد شوقه للعلم ويقبل عليه برغبة. ويستفاد من الحديث أنه من كان على حق ودعا إليه أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر، فإنه لا يضره كيد الظالمين ولا مكر أعداء الله المبطلين. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور، أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو، يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه، أي لله تعالى بطاعته أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها، أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها، أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 15 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. والله أعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

صلاح تجارب وتراث واعتدل وارحمني يرحمكم الله. ساوصفوا بحاذوا بين المناكب والأقدام، استشروا عظمة أن تقفون بين يديه. صفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام، السواك ولو بطرف الثوب. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما

0: كريم مكايدهم، أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط، سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد، الله شفائي، بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك، وعزا من عزك، ونصرا من نصرك، وبهاء من بهائك، وعطاء من عطائك، وحراسة من حراستك، وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين، ظاهرا وباطنا، وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

كان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، فوقتك هو عمرك. إنه رأس مالك الحقيقي، لأنه محدود وما ذهب منه لا يعود. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. أي أن هاتين النعمتين لا يعرف قدرهما ولا ينتفع بهما كثير من الناس. وفي هذا إشارة إلى أهمية الوقت واغتنامه والحفاظ عليه. يمر سريعا مر السحاب، إنها أيام قلائل فلا تفرط فيها. أكثر من تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى، حافظ على النوافل والسنن الرواتب، ادع إلى خير، مر بمعروف وانهى عن منكر، وانصح لإخوانك المسلمين. اغتنم الأوقات الفاضلة في الدعاء والذكر، ثلث الليل الآخر، السحر، بين الأذان والإقامة، بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

0: الغبار روح من النور في جسم من القمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الأعزاء المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. يشرفنا ويسعدنا ونحن في غاية السعادة والشرف أن نلتقي بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ونحن نتنقل وإياكم في رحلتنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كل رحلة من هذه الرحلات الإيمانية صفحات مشرقة وومضات رائعة نورانية، ما أحوجنا اليوم إلى أن نتشممها، وما أحوجنا اليوم إلى أن نتلمسها حتى نقتدي بها في هذا الزمن الذي نحن بحاجة إلى أن نقرأ ونغوص في تاريخ هذه الشخصيات الرائعة وهذه الشخصيات النورانية وهذه الشخصيات البطولية التي بنت حضارة وبنت مجدا وبنت تاريخا تليدا. أيها الإخوة الفضلاء، رحلتنا وحكايتنا مع صحابي جليل هو عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه. عدي بن حاتم الطائي معروف اسم هذا الرجل من اسم أبيه حاتم الطائي، من كبراء العرب ومن زعمائهم ومن رؤسائهم بل ومن ملوكهم. ما حكاية ابنه عدي؟ عدي ورث الرياسة من أبيه وورث الجود والكرم من أبيه في السنة التاسعة من الهجرة. في السنة التاسعة من الهجرة جاء عدي بن حاتم الطائي وهو رئيس في قومه، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام بنشرة دعوته الإسلامية، ولما انتشرت دعوة الإسلام خاف عدي بن حاتم على ملكه وخاف على سلطانه وخاف أن يضعف هذا الملك وهذا السلطان بسبب انتشار دعوة الإسلام، فناصب العداء الممقوت للنبي عليه الصلاة والسلام 20 عاما، فكان مع كل الأسف يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، ومع أنه لم يره ولم يسمع كلامه ولم يشاهده عيانا، وإنما فقط لمجرد أنه يخاف من أنه يقتلع ملكه ويذهب رئاسته فخاف على نفسه. ما الذي حصل لعدي بن حاتم الطائي قبل أن يدخل إلى الإسلام؟ عنده مولى من مواليه وعبيد من عبيده، قال لهم: أريد منك أيها العبد أن تجهز لي 100 من الإبل ومجموعة من الفرسان الأشداء، واجعلهم جاهزين حاضرين لأي أمر آمرك به. فجهز هذا العبد وهذا المولى ما أمره به سيده. فقال هذا العبد بعد أيام متعددة: ماذا ستعمل بهذه 100 الإبل ومجموعة الفرسان الذين سيكونون معك؟ قال: سيأتي اليوم الذي ستعرفه. بعد أيام أيضا جاء هذا العبد إلى عدي بن حاتم الطائي وقال له: يا مولاي، إن بعض أحياء العرب قد رأت رايات بيض أو سودا تجوس خلال الديار، وقد قالوا إنها رايات لجيش محمد الذي يبدو أنه قريب منا. بعد ذلك بعد أن سمع عدي بن حاتم هذا الكلام من عبده قام وانتفض مسرعا ونادى على قومه ونادى على أهله ونادى على أقاربه ونادى على أبناء خؤولته وعمومته وذهب بهم مسرعا إلى بلاد الشام. وبعد أيام وصل الخبر إلى أن جيش المسلمين قد أغار على حيهم وقد أغار على منطقتهم، فحصل ما كان يتوقعه. في أثناء الطريق عندما كان عدي بن حاتم الطائي يذهب إلى بلاد الشام لكي ينجو بنفسه ومن معه، نسي أختا له أن يأخذها معه، فخاف عليها، ولكن يصعب عليه أن يرجع بعد ذلك إليها. فوصلته الأخبار أنها وقعت أسيرة في أيدي المسلمين، وأنها موجودة في حظيرة قريبة من المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا هذا الذي حصل. هذه الأخت التي تعودت والتي اعتادت منذ نعومة أظفارها على النعيم وعلى الملك الكبير وعلى النعم التي راحت عليها، في يوم من الأيام مر النبي عليه الصلاة والسلام بجوار هؤلاء الأسارى أو الأسرى، فقامت وكلمته وقالت له: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي يمن الله عليك. فقال: من تكوني؟ فقالت: أني بنت حاتم الطائي. فتركها في اليوم الأول وعاد إليها في اليوم الثاني وقالت نفس الكلام نفسه كررته، وقالت له: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الفاقد، فمن علي يمن الله عليك. فغاب عنها وتركها، فقال لها أحدهم وهو الإمام علي بن أبي طالب: قومي كلميه. فأعادت كلامها للمرة الثالثة وقالت له: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الفاقد، فمن علي يمن الله عليك. فقال: من الذي يمن عليك؟ فقالت: أخي حاتم الطائي، أريد أن أذهب إليه وأريد أن أخرج من هذا الأسر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمكنك أن تخرجي من الأسر، ولكن لا بد عليك أن تجدي رجلا ثقة تخرجين معه. فسمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد مدة معينة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن رهطا من قومي أثق بهم سيذهبون إلى بلاد الشام. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هل أعطاها شيئا؟ نعم، أعطاها ناقة وأعطاها طعاما وأكرمها غاية الإكرام، ولم تذهب من عنده إلا وهي مطمئنة وهي قريبة الدخول في الإسلام، إن لم نكن قد دخلت الإسلام. فذهبت ومشت مع هذا الرهط الذي تمشي معه وهي تثق به، إلى أن وصلت إلى أخيها حاتم. فلما وصلت إلى أخيها حاتم وهو ينظر إليها من بعيد، فقال عدي بن حاتم: هذه بنت حاتم الطائي هي يراها من بعيد، فلما اقتربت منه فقال لها أهلا بأخيتي، فقالت له ابتعد عني أيها القاطع الظالم، كيف تتركني تخرج من بلادنا وتتركني؟ فقال لها أمرا من الأمور، وحاول أن يهدئها وحاول أن يهدئ من روعها إلى أن هدأت. فقال لها ماذا تركت خلفك؟ ماذا عرفت من أمر محمد؟ فقالت له اذهب إلى عنده فإنك ستجد الخير الكثير عنده، ولن يزول ملكك إذا ذهبت عنده فأنت أنت. لما سمع عدي بن حاتم الطائي هذا الكلام من أخته اطمأن وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى المدينة المنورة. ولما ذهب إلى المدينة المنورة فرح النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا عدي بن حاتم الطائي. فقام عليه الصلاة والسلام احتراما له وإكبارا وإجلالا له، مع أنه كان كافرا ليس على دين الإسلام. فسمع حاتم عدي بن حاتم الطائي كلاما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لعل عدي بن حاتم الطائي ويضع يدي في يده أو أضع يدي في يده، وفعلا حينما أقبل وضع يده النبي وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في يد عدي بن حاتم، وذهب معا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان في الطريق قابلت امرأة عجوز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحكي حالها وتشكي شأنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعدي بن حاتم الطائي يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعجوز تكلمه، فقال هذا والله ليست من صفة الملوك، ليس هذا الرجل ملكا، حاشا وكلا أن يكون ملكا. ذهب معه ودخل وأدخله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته. فلما دخل إلى بيته رأى بيتا متواضعا، رأى بيتا ليس فيه المتاع الكافي، رأى بيتا فيه شيء من الأمور التي ربما كان يعتقد أنها كبيرة ضخمة، فيه من المتاع الكبير وفيه من الأشياء الكبيرة، فوجد فيه وسادة واحدة محشوة بليف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم اجلس على هذه الوسادة، فجلس حاتم على الوسادة والنبي عليه الصلاة والسلام جالس على الأرض. فاستغرب عدي بن حاتم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فتأكد ويقول في نفسه، هو يتحدث عن نفسه ويقول والله ما هذا من فعل الملوك، ما هذا والله من فعل الملوك. فجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا عدي بن حاتم، أتعتقد أن الضعفاء الذين حولي سيكونون ضعفاء إلى أبد الآبدين؟ قال والله ليأتين على أمتي، بمعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليأتين زمن على أمتي توزع الزكاة فيما بينهم ولا يجد من يأخذها لكثرة الأموال عند أمتي. قاله يا عدي بن حاتم، ألست أنت على دين الركوسية بين الصابئة والنصرانية؟ قلت بلى. ألست تأخذ المرباع، يعني ربع الغنائم التي تأخذها من قومك ولا تحل لك؟ قلت بلى. فيقول حاتم هذا الرجل من أين عرف هذه الأشياء السرية؟ هذه عبارة عن أسرار تخفى على كثير من الناس. فتيقن أنه رسول الله، تيقن أنه رسول الله، فنطق بالشهادتين وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال له: يا عدي بن حاتم، يا عدي بن حاتم، هؤلاء القلة التي تراهم حولي سيكونون كثر في يوم من الأيام. يا عدي بن حاتم، هذا الفقر الذي نحن نعانيه ستأتي إلينا القصور البيض من بابل، وستأتي إلينا ستأتي إلينا أموال كسرى بن هرمز. فقال عدي بن حاتم للنبي عليه الصلاة والسلام: أموال كسرى بن هرمز يا رسول الله؟ قال: نعم، أموال كسرى بن هرمز ستأتي إلينا. أطال الله عمر عدي بن حاتم الطائي. أول شيء وجده يتحقق فعلا الأموال التي جاءت من بلاد فارس من كسرى ابن هرمز، فقال: هذه واحدة، هذه واحدة تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي اليوم تتحقق، وهي اليوم تتحقق. ثم في أطال الله عمره، فوصل إلى خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الخليفة المسلم العادل الزاهد. قال: في يوم من الأيام وهم يوزعون الزكاة في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، يريدون أن يعطوا أموال الزكاة إلى الضعفاء والفقراء والمساكين، فلم يجدوا أحدا، فالناس عندهم ما يكفيهم من الأموال. قال: فتحققت الثانية، فصدق النبي عليه الصلاة والسلام. ففعلا هذا عدي بن حاتم الطائي كان من الرجال الأفذاذ الذين صدقوا النبي، والذين عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأبر عدي بن حاتم بعهده وقسمه. رضي الله عن الصحابة أجمعين، ورضي الله عن عدي بن حاتم الطائي، ورضي الله عن هؤلاء الرجال الأفذاذ من السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولحقنا بهم في أعلى فراديس الجنان من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

البصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب أو يكتب، أبد الآبدين ودهر الداهرين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة السالك وعدة الناسك في الكلام على شروط المسح على الخفين، وقد علمنا بهذه الرخصة في الشريعة وهذا التيسير من الحق سبحانه وتعالى، فقد جعل الله للسفر رخص، وبعض الرخص جعلها في الإقامة، فالمسح على الخفين من رخص السفر والإقامة، أما القصر فمخصوص من رخص السفر، من رخص السفر، السفر لا فيه لمسافر، لا فيه لمريض ولا لكبير ولا لصاحب مشقة، كلهم لا ليس لهم قصر، وإنما جوز لهم الجمع فقط. والراجح المقرر أن الجمع لا يصح إلا في السفر، وهناك أقوال في جواز الجمع في الحضر، وهي أقرب في حال المشقة، إذا وجد الإنسان مشقة أن يؤدي الصلاة كل صلاة في وقتها، فعلى هذه الأقوال يجوز لهم جمع بين الصلاتين، فإذا ذهبت المشقة عاد إلى أداء كل صلاة في وقتها. فقد قال العلماء إن أخذ الإنسان من أخذ من كل مذهب ما يهواه فقد تزندق. شوف إيش اللي يهوى نفسه هنا، إيش اللي تهوى نفسه هنا، وإنما هي الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الرخص للشخص إذا نزل به هذا الظرف أو وقع في هذه المشقة، فيكون له الاستثناءات وتكون له الرخص، فلا يتحول حالة الإنسان كلها دائما إلى رخص ومستثنيات، ولا تمنع الرخص المستثنيات، كلها وردت في الشريعة، فيوضع كل شيء في محل، فمن الظلم أن يوضع شيء في غير محل، وهذا يرجع إلى الأشخاص أنفسهم، قد يعني تجي له ميولات، رغبات، معرفة إيش في المذهب ذا، إيش السهل، وين الذي يميل إليه الطبع، هذا غير مستحسن. من الرخص الذي هي للمسافر وللمقيم، ليست مخصوصة بالمسافر، إلا أنها للمسافر أطول تمتد له 3 أيام، وللمقيم يوم وليلة، بالنسبة لانقضاء المدة بإمكانه يجدد بعد ذلك الرخصة معه، 3 أيام وهو مسافر، عاود السفر مرة ثانية، أعد أعد المسح أيضا، انزع الخفين وأكمل الطهارة وامسح مرة ثانية، تعود لك مدة جديدة في السفر وفي الإقامة. أنا أتكلم عن قوة الخفين، أن يكون الخفان قويين بحيث يمكن تتابع المشي عليهما، إن كان مسافرا فتكون القوة للتردد المسافر بحاجاته، وإن كان مقيم تكون القوة في تكون قويين بحيث يمكن تتابع مشي المقيم عليهما، وإن كان كلها قوية هنا وهنا خلاص، المقصود أن يكونا قويين، سواء كان من جلد قال الشيخ أو لبد أو خرد مطبقة أو مطبقة أو خشب، وفي في خفين من الخشب ممكن صناعتها ممكن، اللي هي صعبة المشي يمكن عليها، صوتها وثقيلة وما بتخلي للرجل أي حركة، ماشي مرونة فيها، وفين الخشب ما فيها مرونة، حتى الجزمات شوي فيها صعوبة، فكيف إذا كان من خشب، من صوف، من جلد، من خرق، بس خرق بتكون مطبق بعضها على بعض ومسكوكة بحيث لا يمنع بعدين بحيث تمنع من نفوذ الماء. القوة واحدة ما هي كافية، باقي المنع لنفوذ الماء، فالخرق ربما تكون في الغالب الخرق ممكن تكون خرقة قوية لكن ما تمنع نفوذ الماء، كالجوارب أو يسميها بعضهم الشربات. فعند الأئمة ما يصح هذه المسح عليها، لأن هذه رخصة وقد وردت في الشرع هكذا. وبعض المعاصرين يفتي بإمكانية المسح على الخفين في الجو، هي قوية لكن ما تمنع نفوذ الماء، لو صب لو مسحت نعم، لكن لو صبيت ما بتمنع نفوذ الماء. فإذا منعت نفوذ الماء لصناعتها مع مادة تمنع النفوذ هي جائزة، أو خرق مطبقة أو خشب أو غير ذلك. إيش غير ذلك؟ حديد، نحاس، صفر، زجاج كيف بيمشي على هذه؟ يمكن مصنوعة بطريقة عديثة ما تتأثر بالمشي، لأن في زجاج مصنوع يمنع حتى الاختراق له الرصاص، مش القوة. أو مشقوقا، يعني ما هو فقط يدخل الرجل، لا مشقوق ينفتح من فوق القدم ويدخل رجله، بعدين يطبق الشق الطرف ذا والطرف ذا، وفي عراء والعراء يشدها بخيط، كما هو مشهور في الجزمات السابقة، شدش بالخيط، يجوز ذلك. حتى نفوذ الماء من هذه الخرز ما يضر، لو نفذ من موضع الخرز هذا ما يضر، لو نفذ الماء حال الصب. أو مشقوق شد بشرج، تمام، الشرج العراء، عروة عروة عروة، الثقوب يعني، الثقوب اللي في الجزمة يقال لها عراء، عروة وعروة وعروة، ومع الحبل الذي يربطها، ويقال للشد شرج أيضا، يقال للشد شرج، قالوا هناك في خريطة المصحف الذي لا يجوز مسها إذا كان المصحف عليها وهي معدة له، أن يشرج بخيط، يعني يشد بخيط. بشرج، نعم. والآن يلقون قدو في البيت، بعضهم يسميها سستة، بعضهم يسميها شرة، عندنا يسمونها شرة، قطعة معدنية تلم الطرف ذا والطرف ذا، تسحبه في اتجاه واحد قوي، سحب ممكن يسحب المعدن، موجود في الثياب، في الأحزمة، في الحقائب، مليان هذا. والآن موجود خفين بالسحابة، موجود الآن تباع الخفاف بهذا السحاب، صناعة جيدة متكلمة. ولو لبس خفا في رجل ليمسحه ويغسل الأخرى، بيوزع قال يعني بغى نصف الرخصة، بس واحد بيغسلها واحد بيلقي لها خف واحد، على ما يصح، ما يجوز، الرخصة كاملة خذها، يغسل يمسح، نص كذا ونص كذا ما يصح. وكذا إذا ظهر من الرجل شيء وإن قل من خرق حتى قليل، ما يجوز، ما عاد يجوز المسح. أو ظهر من الرجل شيء وإن قل من خرق في الخف لم يجوز، ولا لبس خف واحدة فقط ما يجوز، نعم. قال واحدة فيها مرض، قال عليلة فيها علة، بيلقي لها خف ثانية صحيحة، عليك تيمم، ما يجوز مسح المسح على الخف. ما يجوز لواحد، لابد من اثنتين. ثم ذكر أيضا إذا عمل الشخص خفين، خف ووضع خفا آخر فوقه، هل يصح المسح وعلى أيهما يمسح؟ سمونها الجرموق، جرموق قال بعضهم هو خف فوق خف، هذا معنى الجرموق، خف فوق خف. قال بعضهم الخف فوق الخف يا أولي النهى، هذا هو الجرموق عند الفقهاء. الخف فوق الخف يا أولي النهى، يعني ولا لا أولي العقول، هذا هو الجرموق عند الفقهاء. قال تعالى أن في ذلك لآيات لأولي النهى، النهى العقول والعقول والحجر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال له عقل، حجر والعقل والجرموق هو خف فوق خف، هذا هو التعريف. تارة يكون الأعلى قويا والأسفل مخرقا، قال فإن كان الأعلى قويا والأسفل مخرقا فله مسح الأعلى، لأن الذي تحته كاللفافة، كأنك لابس خف واحد بس، هو الخف الأعلى، واللي تحته لا مخرج. هذه حالة أو تارة. والحالة الثانية أن يكونا قويين، ليه خفين؟ يمكن برد شديد ولا يمشي فوق ثلوج، فلابس له خف فوق خف. وحالة ثالثة حالتها كالقويين، القوي الأسفل، اللي في الأسفل قوي واللي فوق ضعيف، ما يجوز ما تجتمع فيه الشروط، فله مسح، فلم يكفي مسح الأعلى، إذا كان قويين مسح الأسفل، ما تمسح الأعلى، ذاك الخف الحقيقي، هذا اللي زايد. أو كان الأسفل قوي والأعلى مخرج، ما يجزي المسح عليه، فلا يكفي على الأعلى.

لابد من الأسفل، لابد أن يمسح على الأسفل. هذه ثلاث حالات. نعم، كذلك إذا أطلق ما قصد لا الأعلى ولا الأسفل، قصد المسح بس، أجزاء في الأصح، لأنه قصد إسقاط الفرض وقد وصل الماء إليه. قال فإن وصل البلل منه إلى الأسفل كفى، تمام، والأعلى مخرج أو كلاهما قويين، لكن البلل وصل من الأعلى إلى الأسفل، كيف بيوصل؟ ما نقول إنه قويين، لا، يمنع نفوذ الماء من خلال الخرز هذا والثقوب حق الشد حق العراء. كفى سواء قصد مسحهما أو الأسفل فقط، سواء قصد مسح الاثنين أو قصد الأسفل أو أطلق، لا أن قصد الأعلى فقط، هذا ما يجوز المسح عليه، ما يجوز المسح عليه، المسح على الأسفل. لا أن قصد الأعلى فقط فلا يكفي لقصده ما لا يكفي المسح عليه، ما لا يكفي المسح عليه. ويسن مسح الخف، فين يمسح الخف؟ الحين جينا إلى عملية مسح الخف، من قبل كلها إلا شروط ومسائل في سفر وفي حضر، الحين المسح، وين المسح ذا وكيف طريقته؟ قال ويسن مسح أعلى الخف وأسفله، مع أن الواجب مسح له مسح الأعلى، والواجب مسح الأعلى لا الأسفل، ولكن يسن الجمع بينهم أن يمسح الأعلى والأسفل، ولو اقتصر على الأسفل ما يجزي ما يكفي، لابد أن يكون في الأعلى مسح. قال سيدنا علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لقلت إن مسح الخف من الله من الأسفل أولى بالمسح من الأعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه على ظاهر خفيه الأعلى، يعني الظاهر والأعلى، ليس الأسفل، سواء إذا قد جاء النص خلاص الرأي يوقف، لا مجال للرأي عند له عند النص، الاجتهاد قالوا مع النص، إلا إن كان النص ما هو صريح أو معارض أو يوجد حديث آخر أو منسوخ، فهذا يعمل العلماء فيه نظرهم في هذا الحديث على حسب القواعد التي وضعوها، الدين ماشي في رأي أصلا، حتى الأئمة الأربعة ليست آراء، هي أما نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، قياس في إيش؟ فيما لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو قياس كذا بس يعني يركبون قياس، إلا في لا ما لم يرد فيه نص، مع توارد المسائل الموجودة، تتوارد مسائل لا يوجد نص لها بذاتها، فإيش يعملون؟ يقيسون كذا، ما هو هكذا يعني جزء مجازفة، لكن يقيسون بالقواعد والنظر في الأحاديث، والقواعد دي تعبوا فيها، استخرجوها باستنباط بعقل بدراسة وبعلم، شيخ عن شيخ وإمام عن إمام، ما وصلت كذا القواعد لهم، كل واحد ركب قاعدة، ولكن تصل أبدا. والإمام الشافعي رضي الله عنه هذه القواعد وضع لها كتاب الرسالة، سماه علم الأصول، سماه الأصول الرسالة، سماه الرسالة، هي أول من ألف في علم الأصول في الشريعة، كتب الرسالة، لأنه في زمانه كان موجود محدثين يأخذون بالحديث ويذمون من يأخذ بالقياس، وكان موجود أهل قياس وعلم يذمون من يقتصر على قراءة الحديث قراءة سطحية من دون تعمق ونظر، فالإمام الشافعي مزجهم وجمعهم وعرفهم بالحديث متى يؤخذ به، إذا ثبت وإذا صح المعنى والاستنتاج منه، والقياس متى يصح الأخذ به بضابطه وب

0: بيقول ما شاء الله يعني ملأوا الفصل شفوا وكفوا وأوضحوا المسائل وبينوها ودونوا الفقه المنقول والأحاديث الفقهية وأحاديث الأحكام وآيات الأحكام وبينوا واجتهدوا وأدوا دورهم واحترم بعضهم البعض، ما جعل منهم أحد رأيه هو المقطوع به وهو العلم الذي لا شيء فوق، ولو كانت آية من كتاب الله القرآن حمال معاني. تمام، فهم يعملون هذا النظر في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، بعضه صريح وبعضه ليس بصريح. ليه ما عدوا صريح؟ لأسباب، لأدلة أخرى، فنظروا فيه نظر تام. وقد وضعوا العلماء ما شاء الله الإمام البيهقي بعد الأئمة ويتكلم عن الأحاديث ويبين كيف تم الاستنباط ولماذا لم يؤخذ بهذا، فلا يؤخذ الكلام كذا على علاته فقط، لكن بعد النظر هو نظر أهل العلم أهل أمنا على الشريعة والأمنا على الدين. لكن إذا خونوا، إذا اتهموا في الأصل الذي أخذ منه الفقه والشريعة والدين، إنه سنأخذ الكتاب والسنة، هذا تعريض ولا تعريض بالعلماء أنهم ما أخذوا ولا اتهام، هذا انتقاص ولا حط من قدر. ماذا تقصد أنك ستأخذ الكتاب والسنة؟ فالإنسان مسؤول عن الكلام الذي يقوله، والكلام محسوب عليه. ويسن مسعى على الخلف وأسفل وعقبه خطوطا بلا استيعاب، يعني لا يمسحه كذا، لا اللي يمسحه خطوط من دون استيعاب، لا يستوعبه كل، ترك أصابعه مفرقة عندما يمسح، ولا تكرار، لا يسن تكريره، لا تثليث ولا تكرير، لا مرتين ولا ثلاث. وذكر الطريقة الأفضل في كيفية المسح، بأن يضع يده اليسرى تحت عقب يمناه، يعني رجله اليمنى، ويمر اليمنى إلى الساق، اليمنى عند الأصابع، فيضع يده اليسرى تحت عقبه، يده اليسرى تحت عقبه، يعني تحت عقبه اليمنى، نبي يبدأ باليمنى طبعا الأفضل، ويده اليمنى عند أصابعه، أصابع القدم اليمنى، ويمسح هكذا، هذا العقب هنا والأصابع هنا، هذه تصعد من العقب إلى الساق، من الأصابع إلى الساق، والثانية من العقب من الأسفل من العقب إلى الأصابع، هذا الأفضل، وأن تكون مفرقة ويمسح خطوطا، والواجب مسح فقط لو كذا، ولا حتى بلل صلاة القدرة خلاص يكفي، تبلل يكفي. واليسرى إلى الأصابع، وفي اليسرى كذلك، في الرجل اليسرى كذلك، يضع أصابع يده اليسرى عند العقد من أسفل، وأصابع يده اليمنى عند ظهور الأصابع اليسرى، يمر بها من الأصابع إلى الساق، ومن العقد إلى الأصابع. فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه محاذيا لمحل الفرض كفاء، اقتصر على المسح، على مسح أقل جزء يكفي، لكن محاذي لمحل الفرض، لو كان الخف إلى الساق فوق مسح شوي بس في الساق ما يكفي، لا بد يمسح على محل الفرض. مرحبا.
1: مثل المسح في الشعر،
0: مثل المسح في الشعر وصول البلل يكفي، لا ما يحتاج انه كالراس هناك، المراد بالمسح وصول له وصول البلل. ولو وضع يده المبتلى عليه ولم يمرها أو قطر أجزأه، وإن اقتصر على الأسفل، يعني مسح من الأسفل أو بل لا الأسف ما يكفي، ما يكفي أبدا ألا يجمع بين الظاهر والأسفل. أما صار على الأسفل فقط لا يصح، أو العقب من الخلف لا يكفي، أو الحرف جانب الرجل جهة يسارها أو يمينها حرف، فإن هذه الأصابع هذا الحرف، هذا الحرف ما يصح. أو الباطن بيحط يده وسط الخف داخل وبيمسح من داخل، ما يجزي، لازم يمسح، يمسح الظاهر، الباطن ما يكفي. أو الباطن مما يلي البشرة من الداخل، فلا يكفي ولا يجزي. نعم. قال ومتى ظهرت الرجل بنزع، هو تعمد النزع تمام، أو للخفين وحدهما، أو بخرق نعم، أو بخرق أو غيره، أو انحل الشرج نزل أو خرج الخفان خفين أو أحدهما عن صلاحية المسح، حصل فيه شق أو تمزق أو ضعف، أو انقضت المدة أو شك في انقضائها وهو بوضوء، لو حصل شيء من هذه الأشياء لكنه متوضي، ها هو متوضي في وضوء المسح ماذا يفعل؟ كفاه غسل القدمين فقط. في كل هذه المسائل ظهرت الرجل بنزع أو بخرج وهو بوضوء، أمن وضوء، وضوء حق المسح، ماذا يفعل؟ هل يعيد الوضوء؟ أراد أن يصلي، يغسل القدمين فقط. قال صاحب الزبد وبطيله خلع ومدة الكمال فقدم يكسر، لأن تات المدة هي تفعل غسل القدمين ورد الخفين مباشرة بسرعة، وموجب اغتسال كذلك الذي يوجب الغسل، أي جنابة خلاص ما يمشي معها المسح الخفين، لا بد من غسل الرجلين من الجناب، ثلاث أشياء.
1: هذه الحالة يعتبر محدث أو يعتبر
0: بس متوضي، هو
1: متوضي،
0: لا متوضي هو
1: قبل أن يغسل،
0: ما هو محدث إلا المدة انتهت،
1: المدة انتهت، فإذا لا يعتبر محدث.
0: نعم، لكن لابد من غسل القدمين إذا أراد أن يصلي الآن لأن المدة انتهت،
1: لا يجوز
0: له، لا لا لا خلاص يغسل القدمين. هو قال لو تظاهرت الرجل بنزع أو بخرق وهو بوضوء المسح كفاه غسل القدمين فقط، ما عاد يعيد الوضوء، قصد الوضوء ما يعيد، لا يجب عليه إعادة الوضوء ولا يكفيه مجرد مسح القدمين وهو محدث. ما شاء الله، هذه أشياء. قال الإمام الغزالي ينبغي لمن أراد، يستحب في من أراد السفر أن يتعلم أن يلبس الخوف أن ينفضه لأن يكون فيه حية أو عقرب، كالغطاء عند النوم أو الفرش. النبي عليه الصلاة والسلام ندب نفض له نفض الفرش، قد يكون فيه شيء ملتوي تحته ولا، وكذلك لا الخف في حية في عقرب في شوكة في مخيط في أي شيء بيؤذيك. نعم، قال صلى الله عليه وسلم كان يوم بالله اليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما. رواه الطبراني. ثم انتقل بعد مسح الخفين إلى أسباب الحدث أو نواقض الوضوء التي يسميها بعض أسباب الحدث أو نواقض له أو نواقض الوضوء. وفي الغالب هذا الترتيب يشبه ترتيب التنبيه للإمام أبي إسحاق الشيرازي، وهو قد وضع شرح على التنبيه. والترتيب الفصول في العمدة كترتيب التنبيه غالبا. باب أسباب الحدث. نعم، التي ينتهي الوضوء بوجود واحد منها، وقد عرفوا في نواقض الوضوء بأنها الأسباب التي ينتهي الوضوء في وجود واحد منها، وهي أربعة. تمام. أما أكل لحم الجزور فلا ينقض الوضوء عندنا، إن كان في مذهب غيرنا اختاره الإمام له النووي، من النووي اختاره الوضوء من أكل لحم الجزور، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. هذا اختيار، قال صاحب الزبد: واختير من أكل للحم الجزر ومع يقين حدث أو طهر. اختيار إمام النووي أن يتوضأ منه، ولا مما مسته النار، ولا مما مسته النار، لأن آخر الأمرين أن صلى الله عليه وسلم أكل ما مسته النار ولم يتوضأ. نعم. وعلى المذهب يندب الوضوء من أكل لحم الجزور، وليس واجب. خروجا من الخلاف، ولا القهقهة في الصلاة، بعضهم أوجبوا إذا قهقه في الصلاة أو تقايا ينتقض الوضوء عند أبي حنيفة. عندنا ما ينتقض الوضوء لا بالقهقه ولا بالقي. صحيح القي نجس ويجب عليه غسل الفم، لكنه لا ينقض له، لا ينقض الوضوء في مذهبنا. لكن الإنسان يخرج من الخلاف في هذه المجال إذا وجد شيء معرفة أنك الأطهر وأنقى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي أربعة، أحدها الخارج من قبل أو دبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم، هذا الشاهد، أو جاء أحد منكم من الغائط. تمام. هذا الخارج من قبل أو دبر. طيب، الغائط في اللغة اسم للمكان المنخفض أو المطمئن، فجعل اسم للخارج من الإنسان. الخارج ذا ما اسمه غائط، لكن نقلوا الاسم إليه، اسم الغائط إلى المخروج نفسه، ولا اسم المكان المنخفض أو المطمئن. أو جاء أحد منكم من الغائط، لو جاء وما قضى حاجته ما انتقض وضوءه. لو راح واحد دخل الحمام خل الطهارة وخرج، هل ينتقض وضوءه بالدخول؟ لا، إذا قضى الحاجة، إذا قضى حاجته. أو جاء أحد منكم من الغائط. من قبل أو دبر، هذه السبيلين فقط، فلا نقضى عند الشافعية بما يخرج من غيرهما، وإن كان نجسا يغسل لكن لا ينقض الوضوء. من قبل أو دبر. مخرج البول ومخرج الخائط، وأي كان هذا الخارج، معتاد كالبول والغائط، أو غير معتاد كالدم والدود حجارة ولا أي شيء، معتاد وغير معتاد. يجب عليه إذا خرج من أحد السبيلين القبل أو الدبر أن يتوضأ، سواء كان الخارج هذا طاهر أو نجس. الخارج من قبل مخرج البول، أو دبر مخرج له مخرج الغائط، والريح كذلك. مثلا في الحديث أن اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يحس أنه كأنه شيء خرج منه، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجد شيء ريح منه أو سمع صوت، مجرد التخيل أنه يقين، مش يتيقن، بيعرف هذا إلا باليقين بوجود الريح وبسماع له أو بسماع الصوت. لأن الخروج الريح قد يكون له صوت وقد لا يكون له، وقد لا يكون له صوت، ولكن كله ناقض لله، للوضوء، ناقض للوضوء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في النوم العينان وكاء السهل، الدبر العينان وكاء مغلقة للدبر، فإذا نام زال الوكاء، زاد الوكاء. ولذلك بيجي معنا في النوم أنه ناقض لله للوضوء. أو ثقبة تحت السرة، هذا من افتراضات الفقهاء، وقد حصل الآن سبحان الله مع العمليات هذا، تشوف هذا النوع الذي يخرج من ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج، والمخرج الأصلي اللي دخل انسد، عينا أو ريحا، معتادا أو نادرا، كدود وحصاه. نعم. وما يخرج من الثقبة التي تحت السرة انسدادا عارضا، انسداد عارض بسبب عملية أو مشكلة معينة. أما لو كان أحد السبيلين منسد انسداد أصلي، إذا كان انسداد منسد أصلي فينتقض الوضوء بخروجه من أي محل. إذا كان الانسداد عارض فينتقض بما خرج من تحت هذه الثقبة، يعني انسداد عارض له. أما إذا كان انسداد العارض، أما لو كان انسداد أصلي ما يخرج شيء لا من القبول ولا من الدبر، منسد تماما إلا يخرج من ثقبة أخرى. فعند الشيخ الرملي والخطيب ينتقض الوضوء بخروج من أي محل، تحت السرة، فوق السرة، من وراها، من جانبها، كله. أما شيخ ابن حجر قال ما دام الأصلي منسد حتى من الفم تمام، من المنافذ في الفم الآن. الرملي الخطيب قالوا لا، من المنافذ لا، من الفم الآن، فهذا لا يعد ناقض. هذه حالة، فصار عندنا من انفتاح الثقبة طار يكون الانسداد عارض تمام. فإن كان الانسداد أصلي يخرج من الثقبة من أي مكان، تحت السرة ولا فوق. الحالة الثالثة انفتحت له ثقبة لكن الأصلي يشتغل، الأصلي لا زال على أصله منفتح، فلا نقض بما يخرج منها في أي محل كان. كان الثقبة مع وجود الأصلي فلا نقض بما يخرج من هذه الثقبة. ونبه على قوله عينا أو ريحا، معتادا أو نادرا، كدود وحصاء. والريح من الدبر، وقد يكون من القبل عند وجود الضعف، خصوصا في المرأة عند وجود الضعف الشديد قد يحصل حتى من الكهنات. قال رحمه الله تعالى مستثنيا لما يخرج من القبل ولا يوجب الوضوء، بل إلا المنية فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء. بس قالوا كيف يتصور خروج المني من غير نقض الوضوء؟ قالوا صورة ذلك أن ينام ممكنا مقعده، يعني صورة اللي هي حلال، يعني صورة بالحل، خرج منه بالحل ما لا يأثم به، ممكنا مقعده فيحتلم أو ينظر بشهوة، كان إلى ما يحل له فلا إثم ولا ينقض الوضوء، وإن كان إلى ما لا يحل كسب الإثم. صحيح ما انتقض وضوءه عليه غسل، ولكنه أثم بالنظر إلى ما لا يجوز له أو ينظر بشهوة فينزل. ففي الحالة الأولى هذه ماشي عليه غسل بس، وضوء ما انتقض. قال طيب ما الفائدة من هذا؟ الغسل أعظم ويحتاج إلى وقت أكثر، ونزع ثياب وتسال وتنشيف وإعادة ثياب أمره صعب. قالوا فائدته لو نادى شخص لكل متوضئ بكذا وكذا، كل متوضي بيعطيه شيء، وهذا واحد أنزل وهو ممكن، نعم ممكن فأنزل، هل له شيء؟ له. لكن هل سمعتم حد نادى لكل متوضي بكذا وكذا؟ افتراض. هذا الفائدة فائدة خيالية. وإلا فلو جامع أو نام مضطجعا فأنزل انتقض باللمس أو بالنوم. بالنوم ذا كلام ثاني، انتقض باللمس. وإلا فلو جامع أو نام مضطجعا فأنزل انتقض باللمس. بعدين بيتكلم على السبب الثاني من أسباب نقض الوضوء وهو النوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما يجهلنا، ويرزقنا العمل ما علمنا، ويرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
2: عمدة السالك وعدة الناسك سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له حسن بن سعيد بن عمير ربيحان الملقب طاسة، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد الحماد بحارة المطار بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له حسن بن سعيد بن عمير ربيحان الملقب طاسة، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد الحماد بحارة المطار بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية، ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيعقد المولد السنوي عصر هذا اليوم السبت في قبة أبي مريم بتريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. كما يعلن القائمون على المولد السنوي بقبة الحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس بأن المولد تأجل من مساء هذا اليوم إلى مساء يوم غد الأحد بعد صلاة المغرب، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومنقذنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. إخوتي الأفاضل، مستمعي بث نور الإيمان من دار المصطفى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم تحية طيبة مباركة، وأرحب بكم في مجلس من مجالس العلم، من مجالس التعرف على معالم ديننا وشرعنا وتوجيهات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ أوصانا الله عز وجل بذلك حيث قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهلا بكم مستمعينا، ونحن وإياكم نرفع الأسئلة إلى فضيلة العلامة الحبيب علي المشهور ابن الإمام محمد ابن سالم بن حفيظ، رئيس مجلس الإفتاء الشرعي بمدينة تريم، لنتعرف من خلاله على الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير. كما لا يفوتني أن أرحب بإخواننا المستمعين من مديرية الشحر الذين انضموا معنا في هذا البث المباشر، وهم كذلك يرغبون في تحصيل الفائدة. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لذلك. حبيب مشهور، بداية نتوجه إليكم بهذا السؤال. السؤال يقول حبيب مشهور: نسمع دائما الدعاء بطول العمر. السؤال: ما هي الأشياء التي تساهم في طول عمر الإنسان؟ السؤال الثاني أو الإشكال الثاني: كيف نقول بأن العمر يطول مع أن أعمار كل فرد من المسلمين وغيرهم محددة قبل أن يخلق ذلك الإنسان؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأن السؤال حول طول العمر والدعاء بطول العمر تكلم العلماء عليه من زوايا متعددة بمفاهيم متنوعة، فمنهم من قال الدعاء بطول العمر هو عبارة عن البركة في العمر، يكون العمر ولا هو اللي حدده الله سبحانه وتعالى، واللي مكتوب من حين ما وضع الإنسان بطن أمه بعد غلاق 4 أشهر كوامل، يرسل الله الملك ينفخ فيه الروح ويسج 4 كلمات كتب عمره ورزق، هذا الأجل والعمر قده مكتوب من على كله 4 شهور كملتها. فما معنى طول العمر؟ قال معناه البركة في العمر، يكون عمر قصير كما هو ملموس ومحسوس في أعمار كثيرين من العلماء حتى عمر 40 50، وعملوا أنجزوا أشياء كبيرة ما حققوها أصحاب المئة ولا أصحاب الفوق المئة، هذا ملموس عنده. ومنهم من قال إن العمر يطول بحسب ما يظهر أول للملائكة، وإنما في علم الله ما يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا المحو والإثبات يكون فيما يظهر للملائكة، وعنده علم أم الكتاب علم الله ما يتغير، فقد يجعل الله عمره كذا كذا إلا إذا صدق بكذا، يزيد في عمره كذا في علم الله، هذا يظهر الملائكة والعمر القصير ذا، فإذا صدق يظهر لهم العمر الطويل، وإذا ما صدق كما قال النبي صدقة الرحم مثرات في الأموال منسات في الآجال، النسيء يمد فيه. هذا بالنسبة لما يظهر للملائكة، أما في علم الله لا يتغير أبدا، فعلم الله موقوف على أنه بيصدق أو بيعمل شيء من أعمال البر يزيد في عمره كذا كذا، في علم الله معروف قد، لكن يظهر الملائكة أول العمر القصير، فإذا تصدق ظهر للملائكة العمر الطويل، هذا معناه يعني على هذا المعنى الزيادة والنقصان في العمر حقيقي لا مجازي، لكن على المعنى الأول أن البركة في العمر هذا معنى مجازي، يزيد بل يتبارك العمر القصير ينتج أشياء كثيرة، هذا معنى مجازي. ومنهم من قال لا معنى حقيقي يزيد. نعم جاء النص القرآني إذا جاء أجلهم، عند حضور الأجل هذا خلاص، إذا جاء أجلهم لا يستخدم ساعة ولا يستخدمون، أما قبل حضور الأجل فإنه قد يظهر الملائكة لبعض الناس عمر كذا كذا ثم يتحول يمحو الله ما يشاء، لأن المحو والإثبات من علم الله ومن إرادة الله جل شأن، فيمحو الله هذا العمر القصير يزيد 10 يزيد 20، لكن قال عند حضور الأجل لا يتبدل، لقوله تعالى إذا جاء أجلهم لا يستخدم ساعة ولا يسلمون، أما قبل حضور الأجل فقد يمد الله في عمر الإنسان إما على المعنى المجازي وهو أن الله يبارك له في العمر القصير وينتج أشياء كثيرة، أو على المعنى الحقيقة يطول العمر بعد أن كان ظهر الملائكة أن عمره 60 سنة، لكن إذا عمل كذا كذا كذا كذا يزيد 10 سنين يتحول بعدين إلى 70، لكن علم الله ما يتغير، عالم الله عالم بأن هذا بيعمل هذا الشيء وبيكون 70، وقد يكون في علم الله أنه لا ما يعمل هذا العمل يكون على 60 فقط. هذا ولهم كلام طويل، وكنا في بحث مع حبيب العلامة عبد القادر بن سالم الروش في هذا الموضوع، وقد تحدث معنا في هذا الموضوع بأشياء كثيرة ما يحفظه عن كلام العلماء، وهذا خلاصة القول فيه والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. هذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين يقول فيه: إخوان معهم مجموعة دكاكين، هل يجوز لهم أن يخرجوا أن يعطوا أخواتهم من الزكاة أم لا؟
2: الزكاة جعلها الله لثمانية أشخاص مذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، هذه فريضة الزكاة لهؤلاء ثمانية إذا وجدوا كلهم أو من يوجد من ثمانية. نعم الأصل والفرع من تلزم عليك نفقته، من تجب عليك نفقته لا يجوز تعطيه شيء من الزكاة لأن نفقته واجبة عليك، هذا لك منها ملاء الوصول والفروع يخربوا الحواشي. السؤال لا عن الأخوات، الأخوات من الحواشي والأخوان من الحواشي والأعمام من الحواشي والأخوال من الحواشي، هؤلاء لا يلزم على الإنسان أن ينفق عليهم النفق عليهم. نعم سنة أخواته يتولاهن وينفق عليه سنة، ما هو واجب، لو ما أنفق على أخته الإنسان ما هو مأثوم، إلا ما في معروف ولا جميل، عيب عليه يخلي خواته ولا عماته ولا خالاته يشحذن ولا يطلبن، لكن هل شيء آثم الإنسان؟ قال لا، فما دام نفقته ما تجب عليك عماتك خواتك ننظر في حاله، من كانت منها غنية ما يصح الزكاة فيها، بان كان لها دخل من زوجها ومن عيالها أو من مرتب لها أو من مال ما حتستثمره دخل لها يغطي مصاريف هذه غنية ما صح الزكاة فيها، إلا ما صحت الزكاة لما أنها غنية ليس فيها صفات المستحقين للزكاة، لا هي فقيرة لا هي مسكينة لا هي غارمة عليها دين مسح. وأما إذا كان خواتك عماتك خالاتك عمامك أخوالك فقر هم مساكين هم أولى بالزكاة من غيره، هم أولى إذا كان فقراء ما حد يعولهم ولا حد يعطيهم يعني متطلباتهم ولا كفايتهم. نعم قد يكون بعض الناس عنده أخت عندها زوج وزوجها فقير ما يدي طلباته وحقوقه كلها، إن كان إلا عن بخل أو عن حياة منها ما تطلب من زوجها لا تعطيها شيء ما صح الزكاة فيها، لأنها عندها زوج بكفيها، إذا كان لها زوجها فقير أو زوجها غني لكنه شحيح يقتر عليها وهي محتاج في كثير لوازم مسكين يبغى تأخذ زوجها ما أعطاها قصر في حقوقها، إذا قصر الزوج في الحقوق ولا بتخرج منه بسهولة، وهي في حاجة الآن يجوز إعطاها من الزكاة. خواتك، عماتك، خالاتك، أعمامك، أخوالك، هؤلاء إذا كانوا بصفة الفقر أو المسكنة أو الغرم دين عليهم، هؤلاء أولى إعطائهم الزكاة من غيرهم. لو يوجد فقراء ثانيين، الأقربون أولى بالمعروف، هؤلاء قرابتك، فينبغي لك أن تعطيهم. وذكرنا إذا كان أخواتك ولا عماتك مكفيات بنفقة أزواجهن أو أولادهن أو حد يعطيه شيء، ما صح الزكاة لأن عندك كفاية. كل شخص له داخل من أي مكان، من أبوه، من ابنه، من خوه، من أي، يغطي مصاريفه، ما محتاج المصلح الزكاة فيه. ولا الغني بمال أو تكسبي، ومن بإنفاق من الزوج، ومن حتما من القريب مكفيا مؤن إذا هو مكفي. لكن ذكرنا حالة استثنائية، وهي أن بعض الناس بخلة أو بعض الناس فقراء، زوج أختك، زوج عمتك، زوج خالتك، إما فقير ما مع أبوشي، شحشع ما يعطي قريبتك طلباته وحاجاته كلها، تعطى من الزكاة. أو ما هو فقير، غني لكنه قبيض بخيل، ما يعطي زوجاته طلباته كلها، عطى من الزكاة. أما إذا كان عيالها ما شاء الله، أختك عيالها طلباتها يوفرون لها، ما صح الزكاة فيها، ما هي محتاج. ومن بينفاق من الزوج ومن حتى من القريب، نفقة أصل أو نفقة فرع. فمن كان يتحصل على ما يغطي مصاريفه كاملة لصح الزكاة فيه. وإذا كان أحد قرابتك عنده عجز ناقص ما يحصل طلباته كاملة، فهو أولى بصرف الزكاة إليه من غيره، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم. سؤال آخر حبيب مشهور، في الحيض، امرأة حاضت 11 يوما، 5 أيام قوي و6 ضعيف، ثم طهرت 8 أيام، ثم عاد الدم 3 أيام قوي و6 ضعيف، ثم طهرت، فما الحكم؟ وماذا تعمل لو عاد الدم قبل أن تكمل أقل الطهر؟
2: الجواب عن مسألة الحيض، يجب أن يعرف الشخص سواء رجل أو مرة أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوم، وأن أي دم يأتي ما يزيد على 15 يوم، سواء كان ولا ينقص عن 24 ساعة، سواء كان قوي أو ضعيف، متواصل أو متقطع، ما دام ما زاد على 15 هذا كله حيض، جاءت 15 وهي طاهرة خلاص. هذا السؤال الآن جاءتها تقول 11 يوم، 5 أيام قوي و5 أيام أو 6 أيام ضعيف، تمام، هذا كله حيض لو لأنه فيه ما زاد على النص. بعدين طهرت 8 أيام فوق 11 كم الجملة؟ 19. الآن هي في نص الطهارة من بعد 11، من بعد 11 حق الحيض بدأ نص الطهارة، لأن أقل الطهر كم؟ أقل الطهر 15 يوم، نحسب لها ذحين من بعد 11 ذحين 19 على 8 أيام في الطهر. الدم اللي يجي هذا بعدين قوي أو ضعيف بأي شكل، لأنه لا يمكن سحبوا الدم ذا مع الأول حتى نقعله في الحيض، زاد على 15. فإذا هذا الدم اللي جاء اللي أتى بعد 8 أيام الطهر، حاضر 11، طهر 8 أيام 19، ظهر دم، نكمل من الدم هذا إنه قوي وإنه ضعيف الطهر مع 8 أيام، نعطيها عنها 7 أيام، 7 أيام ذي تعصب وصلي فيها تكملة للطهر. بعد 7 أيام إضافة زائد 8 أيام حق الطهر الحقيقي، 8 أيام طهر حقيقي، وبعدين 7 أيام مع ظهور الدم فيها قوي أو ضعيف طهر شرعي، شرعي يعتبر طهر. إن انقطع في 7 أيام ذي فوق 8 ويا طهر خلاص تصبر على الطهر على الصلاة، 7 أيام ذي عصبت فيها وصلى طهر شرعي، والثمان الأولى طهر حقيقي، والحين جاء طهر، طهر حقيقي ذا. لما تجي يجي دم مرة ثانية، وإن كان 8 أيام وجاء طهر حقيقي يا بعدها دم وينقطع دم قوي وضعيف وزاد على السبع فوق الثمان. بس نقول السبع زايد فوق الثمان طهر، والدم اللي يجي بعده حيض ثانية ترك الصلاة. ثمان أيام طهر حقيقي، سبع أيام نعتبر طهر شرعي. كم أقل الطهر؟ أقل الطهر خمسة يوم. الآن فيها دم حيض، إذا كمل 24 ساعة حيض ثاني. لو جاها بعدين ثمان أيام طهر حقيقي وثمان أيام اعتبرنا دم فيها، سبع منها نعتبرها طلاق طهر، سبع فوق إلى ثمان خمس ساعات، واليوم والليلة ذا حيض ثاني تترك الصلاة فيه وبعده طهر. فنقول إذا انقطع دم السائلة هذه في حدود سبع أيام وعقب الثمر الطهر خلاص، الثمان طهر حقيقي والسبع أيام بطهرة شرعي وثمر الطهارة ما حسب الحصلة. فعليها ظهور الدم بعد ثمان أيام تعصب وصلي، لأن نص الطهر عاد ما كمل وكماله 15 يوم والله أعلم.
1: هذا بيكون له الجواب على وماذا تعمل لو عاد الدم قبل أن تكمل أقل الطهر.
2: نعم هذا شرحنا ووضحنا.
1: جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله عليكم. سؤال آخر حبيب مشهور، تقول امرأة نفست أول يوم من أيام شهر صفر، تقول العشرين الأولى قوي وبعض الفترات ضعيف، وبعد العشرين إلى 45 خيف، ومن 45 إلى 52 تارة قوي وتارة ضعيف ثم قوي واستمر، فماذا تعمل الآن؟
2: هذا المرأة يعطى النفاس أحكام الحيض في المستحاضة، والمستحاضة من زاد دمها دم الحيض على 15 أو دم النفاس على 60 يوم. وهذه المرأة سؤالها مطروح على أن النفاس زاد على 60، لأن بعد 52 يوم استمر دم قوي زاد على 60. لو كان الواقع من حالها أنها على غلاق 60 شيء طهارة حتى ربع ساعة نص ساعة على غلاق 60، كمال 60 طهر حتى ربع ساعة أو نص ساعة، نقول لها 60 كله نفاس ولا عليها إشكال. لكن إذا كان واقعها إنها غلا كمال 60 ماشي طهارة لا ربع ساعة ولا أقل ولا أكثر، بل الدم مستمر فيها، هذه نقول لها نفاسها العادة، لأن التمييز ما انضبط، ترجع هذه أول للتمييز القوي النفاس والضعيف تقضي. لكنها السؤال مطروح أنه بعد 52 يوم جاء دم قوي، تقول السائلة في سؤالها خلاص القوة دي وزاد على 60، لا يمكن جعل القوي، لأن القوي مع القوي إذا بعده ضعيف أو بعده نقى ثم جاء قوي نسحب القوي السابق مع الضعيف مع النقاء إلى الدم القوي الثاني. والحين لو سحبنا الأول القوي 20 يوم إلى ما بعد 60 ما بقى نفاس، فنردها للعاد. هذه ما ما ما ما ما الحكم لها بالتمييز لأنها فقدت شرط التمييز، فنردها للعادة حقها إذا كان لها عادة قد ولدت. المشكلة الكبيرة إنها عدل لها أول ولادة، إذا كان أول ولادة عليها تقضي 60 يوم كله، يعطيها حيضة النفاس أقل النفاس، كم أقل النفاس؟
1: لحظة
2: أقل النفاس مجي لحظة، عليها قضاء 60 يوم تقضيها. إذا هي مبتدأ عدلها أول نفاس جه، أما إذا كان قد تعرف الولادة قد ولدت أي ولادة سابقة على هذه الآن لي النفاس اللي حصل لها في الولادة السابقة نعطيها لها هذه، ولا نعطيها التمييز لأنها فقدت شرط التمييز، لا يمكن، لأن الأخير على حسب السؤال المطروح الأخير بعد 52 يوم جاء دم قوي زاد على 60، لو بنضمه للأول ذا ما بيتت، إذا فقدت شرط التمييز فنحكم لها بالعادة، إذا لها نفاس قبل هذه المرة نعطيها قدر المدة حق النفاس السابق، وأما إذا عدل مبتدأ أول نفاس عدل نقول نفاسها أقل زمن، إيه أقل زمن لحظة مجة وتقضي الصلاة 60 يوم كلها والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. معنا أخونا المستمع أبو علي، تفضل أخوي أبو علي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
3: إذا كان عندنا سنين بيصلون جماعة قضاء،
1: نعم،
3: هل يصح منه ولا ما يصح؟
1: نعم.
3: والسؤال الثاني،
1: أيوة،
3: إذا واحد تحمحم،
1: أيوة،
3: في الصلاة وليس باختياره إنما كانت جحرة في حلقه،
1: أيوة، ليس باختياره،
3: هل تبطل صلاته ولا صحيح؟
1: هل تبطل أو صحيح؟
3: هذا جزاكم الله خير.
1: الله يعطيك العافية. السؤال الأول حبيبي مشهور يقول اثنين يصلون قضاء، هل يصح لهم أن يصلوا جماعة؟
2: ذكر العلماء الشافعية أن الجماعة تصح أداء خلف أداء، أو قضاء خلف قضاء، أو أداء خلف قضاء، أو قضاء خلف أداء، فالجماعة تنعقد وتصح. اللهم هناك هل حصول الفضل الكامل الذي مذكور فيه أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. أكثر العلماء قالوا أن هذا الفضل مشروط بأن يصلي أداء خلف أداء مثله، أو قضاء خلف قضاء مثله. ومن العلماء قال لا، حصل فضل، ما لا نحك لا نمنع من فضل الله أن من صلى أداء خلف قضاء أو قضاء خلف أداء أن يحصل فضل. الاختلاف في حصول الفضل الكامل. لكن السؤال من ناحية صح، السائل يقول هل تصح؟ يصح، يصلي أداء خلف قضاء وقضاء خلف أداء أو قضاء خلف قضاء. هذا عاد إذا قضاء خلف قضاء مثله باتفاق العلماء يحصل فضل الجماعة كامل. فإذا كان نفرين كل واحد عليه صلاة الصبح كلهم ناموا، قاموا إلا بعد الشرق، يصلون جماعة؟ كلهم فوتوا الصبح، يصلون جماعة؟ ويقهرون ولا يسرون؟ يسرون مع شيء مع بالنهار، المقضية بالنهار إسرار ما شيء فيها جهر، يصلون جماعة ويحصلون فضل كامل عاد. يعاقبون على تأخير الصلاة عن وقت، اللهم إذا هم عذر شيء من عذر الصلاة النوم أو النسيان ما شيء يثم عليهم. فينبغي لمن عليه قضاء وبيقضي يدور جماعة، سواء حتى حصل ناس يصلون أداء وانت بتقضي قضاء، صل قضاء خلف أداء، أو بالعكس ناس بيصلون قضاء وانت بتصلي أداء خلفه، مصح؟ حين السؤال ما حتى الصحة يصح. الخلاف اللي في حصول الثواب، والمعتمد أن الثواب الكامل 100% لمن يصلي أداء خلف أداء مثله، أو قضاء خلف قضاء مثله، هذا ما ماشي خلافي. وأما إذا كان الأداء خلف قضاء ما هو مثله، هذا أداء ما هو متفق، أو قضاء خلف قضاء ما هو مثله، أو أداء خلف أداء ما هو مثله، خلاف بين العلماء. منهم قال يحصل فضل كامل، وحد قال لا ما يحصله كامل، يحصل بعض الثواب.
1: جزاكم الله خير. عنده سؤال آخر لكن قبل أن أخذه معنا اتصال من أخينا محفوظ سلوم بسعيدة، تفضل أخوي محفوظ.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا ومرحبا.
4: معنا حمام.
1: مرحبا.
4: حمام.
1: حمام أيوة.
4: في تيحة.
1: نعم.
4: بند عليه.
1: نعم.
4: ويأتي الهرة حفرت.
1: أيوة.
4: وحفرت على الحمام كله.
1: أيوة.
4: وجينا وقتلنا الهرة.
1: طيب.
4: تمام.
1: نعم.
4: راحت ثاني مرة للأرانب. واحدة نعم. ثانية. وعبرت على الأرانب.
1: نعم.
4: ومسكناه.
1: نعم.
4: ونفس الطريقة.
1: وقتلتوها.
4: قتلناه.
1: نعم.
4: وياتي الثالثة. وعبرت على الدياي. الأولية والثانية والثالثة. الآن البيون في المنصيبة. قلنا بنهيمها. أنا حابة نسأل هل حقنا حنقتلها أم لا؟
1: نعم.
4: بس بار علينا زيادة على اللزوم.
1: أها. أيوة نعم نعم.
4: خلاص هاي رب.
1: الله يعطيك العافية، حياك الله أخ محفوظ. السؤال الثاني مشهور حق الأخ أبو علي، يسأل يقول إنه أحيانا تحمحم في صلاة بدون اختيار تكون شحرة وغيرها، هل تبطل الصلاة أم لا؟
2: التنحنح كالسعال، سعال القحبة أقوله، قولها سعال، تارة يغلبك، يغلب الإنسان ما هو باختياره، يقدر يردعه ويقدر يرجعه ولكنه ما رجعه. هذا إن ظهر منه حرفين سعال كحبة أو تنحنح أو أي شيء، فإن ظهر منه حرفان مع القدرة على إرجاعه ولم يرجعه الصلاة تبطل، وإما لم يظهر منه حرفين ما تبطل الصلاة، أو ظهر حرفين ولكنه توقفت القراءة كلها على حمحمة، ما بيقدر يقرأ إلا أن تحمحم، لو ما تحمحم ما بيقدر يقرأ. توقفت القراءة الواجبة عليه ولا بيستطيع يؤدي كما أركان الصلاة القولية فاتحة أو كذلك تشهد، ما بيقدر يقرأ إلا إذا تحمحم. صار إذا قلنا ما ظهر حرف ما تبطل، أو لا يستطيع القراءة قراءة الفرض الركن القولي إلا إذا تحمحم، ما يضر في هذه الحالات ما يضر. لكن إذا كان لا يستطيع يقرأ الركن القولي إلا الجهر ما بيجهر به، الجهر صعب عليه، والجهر ما هو فرض، الجهر لا سنة، لا يجوز يتنحنح، يمسك التنحنح ويقرأ سرا حتى في صلاة جهرية. لذلك إذا كان في ما القراءة كلها توقفت ما بيصيع يلفظ بالقراءة إلا إذا تنحنح، تعين عليه يتنحنح وصلاة صحيح وين ظهر حرفين. لكن في الحالة دي ألا بيجهر القراءة بيقرأ سرا سرا ري بطول يجهر بتنحنح، نقول لا تنحنح اقر سر لأن الجهر ما هو فرض. انت نحن في الحالة دي ألا في الجهر الصلاة باطل تمام، أو نسيان نسي إنه في الصلاة تنحنح. لهذا إذا يصلي مأموم خلف إمام وتنحنح الإمام، الأول هذا المأموم يحسن الظن يقول لعله نسي، يداوم الاقتداء الجماعة، وإلا إذا كان اعتقدت أنه متعمد فارق وإن تميت خلفه الصلاة باطل. يقول في الزبد وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الاقتداء. كيف دوام الاقتداء؟ استمر على خلفه وقل لعله ناسي، لعله ناسي، أو لعله ما عاد قدر يقرأ إلا بالتنحنح. لكن حملته لا إلا يجهر يوم الصوت ما جاء. الحين بعض الأئمة ذي

0: عنده صوت اللي كانه الصوت والتجويد في القرآن. حتى بعض العوام يعتقدون إن شخص اللي يجوز ذا إمام، مئة في المئة كفاءة كاملة عنده تجويد ذا. بعض الأئمة تحصل له بعض الصوت حقه يطلع تمام، معاه قدر يتنحنح لقي بعض الصوت حقه يطلع تمام، هذا صلاة باطلة، حق باطل الصلاة. ليش؟ لأن الجهر ما هو لازم اللسن يقرسر. أما إذا كان لا القراءة كلها ما قدر يقرأ إلا بتنحنح، فالأولى لمن صلي خلف إمام لا يفارقه، يحمله على النسيان أو على أن تعين التنحنح لأجل القراءة لا لأجل لا الجهر. فهذا الحال أولى. ومثل التنحنح السعال القحة وتثاؤب، بعضهم مع التثاؤب يفتح أذنه ويلقى صوت شيطاني يظهر حرفه ألفها ولا كحة يقحب ولا أف طين في محل السجود ينفخه أف، يعني بحرفين جو صلاة باطلة، حق حرفين ذا مع تبطل الصلاة مطلقا. ألا لو نسي إنه في الصلاة النسيان له أربع كلمات، هذا ما يتعلق بالتنحنح. والأولى لو إذا تنحنح الإمام أن يدوم الاقتداء كما جاء في الزبد، وإن عندك شك إنه هلا ما له وجه شرعي في التنحنح فارق صلاة واحدة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير جزاء. معنا سؤال الأخ محفوظ، قبله نأخذ اتصال من أخونا أبو سليمان.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معي سؤال.
1: تفضل.
2: سنين حريم يتعلم من يجوز لهم تحفيظ القرآن قبل التعريف وإن ما لهم صلاة، والثاني ما حشوي إذا مكسر في عليه زفاة ولا ماشي.
1: عفوا ممكن تعيد السؤالين بترتيب شوي.
2: حريم يتعلمن.
1: أيوة.
2: يجوز لهم تحفيظ القرآن قبل التعريف وإن ما لهم صلاة.
1: قبل التعريف. كيف قبل التعريف؟
2: قبل التعريف. قبل التعريف.
1: نعم نعم.
2: وإن ما لهم صلاة.
1: أيوة.
2: والثاني مع شوي ذهب مكسر.
1: مع شوي ذهب مكسر.
2: أوكي عليه ذا زكاة ولا ماشي.
1: طيب مرحبا. السؤال الحبيب يقول لحد الله. قبله عندهم حمام في تاحم مقفلة وجات هرة وهجمت عليها وقتلتها فقتلوا الهرة، ثم بعد ذلك عندهم أرانب وجات هرة أخرى ومسكوها وقتلوها، ثم بعد ذلك عندهم دجاج جات هرة وهجمت على الدجاج وقتلت فيهن، والآن الهرة في المصيدة، هل يقتلونها أم يهيمونها على كلام؟
0: ذكر العلماء الشافعية أن أي اعتداء على أي ممتلكات الإنسان إما حمام أو أرانب أو دجاج أو لحم من كلب أو من هرة يجوز هذا حال الاعتداء أن تدافع عن مالك، سواء لحم أو دجاج أو أرانب أو حمام أو غيره، تدافع عن ملكك ما تملكه هذا، ولو أدى الأمر إلى القتل جائز. وأما إذا اعتدت الهرة على الحمام وراحت ثاني يوم حصلناها ولا في وقت ثاني قلنا هي ذي الهرة اللي كتد الحمام حقها، ما يجوز، لأن الحيوانات تتشابه قد يكون حتى جنية ما هي هرة، لأن الجن يشكلون حتى على الحيوانات. حال الاعتداء على ممتلكات الإنسان من حمام أو لحم أو دجاج أو غيرها يجوز تدافع عن ملكك بما تقدر، ولو أدى الأمر إلى القتل ما في حرام. أما بعد حصل الاعتداء وراح وقت ثم بعدين عثرت على الهرة أو الكلب، قلت هو ذا الكلب أو هذه الهرة اللي كانت دجاجي أو هذا ما يجوز. والآن هذا الاعتداء في سؤال الأخ على الدجاج، والآن يقول الهرة المعتادية كانت يقنة والنهي، فقد تكون لكات الدجاج هرة ثاني وذي جات هرة ثانية بعدين وقعت في الشباك وهي ما هي، انت أكدوا وشهدوا بعينهم على النهي اللي أكلت الدجاج وقتلتها النفس بالنفس ما في مانع. وكان لا الدجاج حق موت لكن ما حدا هي ذي الهرة اللي قتلتها ولا هرة ثانية، وقد تكون لكاسة دقائق وحلة ثانية إذا جاءت بعدين متأخرة ولكن مع غيرها ما يجوز، إلا إذا تيقن 100% أن نفسها

0: بالصياد. إذا صال عليك إنسان على مالك ما قتله دون ماله فهو شهيد، تقتل دون عرضه فهو شهيد. إذا كان ذل صال عليك إنسان فكيف إذا صال حيوان؟ كذلك إذا صال حيوان دافع، ولو أدى الأمر إلى قتل اقتله، لكن وقت الصيال وقت الاعتداء. أما حصل الاعتداء على ممتلكاتك، على لحمك، على دجاجك، على حمامك، على أشياء أرانبك، وبعد شفت قتل الحيوان اللي كان الدجاج حقه، هذا ما يجوز وحرام قتله، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير جزاء. عندنا اتصال من الأخ بحشوان، تفضل بحشوان.
2: ألو.
1: أهلا ومرحبا.
2: هل يجوز للحيضة أن تقرأ سورة الرحمن بنية التعليم؟
1: هل يجوز للحيضة أن تقرأ سورة الرحمن بنية التعليم؟
2: ثاني سؤال.
1: بنية التعليم؟
2: بنية التعليم. ثاني سؤال، هل صلاة الجماعة في المسجد واجبة أو سنة؟
1: صلاة الجماعة في المسجد واجبة أو سنة؟ أيوة.
2: والعفو منك.
1: الله يحفظك يعطيك العافية. سأل أخ أبي سلمان حبيب قبله يقول هذا حريم يتعلم قبل التعريف
0: قبل
1: التعليم. سألك أبو سلمان يقول وهن ما قبل
0: يعني
1: ما
0: حريم
1: حريم يتعلم من هل يجوز لهن حفظ القرآن قبل التعليم وهن عادهن ما يحضن.
0: لعل أن السؤال حول هل يجوز المرأة فيها العادة الشهرية حائض ونفساء أن تقرأ القرآن للتعليم، إذا كان السائل هذا قصده
1: بيكون مثل السؤال حق هذا اللي يقرأ سورة الرحمن أيضا
0: يتفق مع السؤال هذا. إذا كان مرأة تتحفظ القرآن أو بتحفظ القرآن وجاءت العادة الشهرية أو النفاس عنده بتقرأ من القرآن لأجل ما تنسى محفوظاتها، لا بقصد التلاوة ولكن بقصد الحفاظ على الحفظ، لأن في وعيد شديد على من حفظ آية من كتاب من كلام الله ثم نسيها، وهذا يحصل كثير من البنات والنساء ليتحفظ القرآن يجيهن العادة الشرعية، وأعظم من ذلك النفاس 60 يوم. لو تركت هجت القرآن 60 يوم عاد قرأته بتنسى، فلا بأس أن تقرأ من القرآن بقصد تقوية الحفظ لا بقصد التلاوة، لأن المنصوص عليه عند الفقهاء أن الحائض النفساء حرام عليها قراءة القرآن بقصد التلاوة، بقصد التلاوة. أما بغير قصد التلاوة بأي قصد ثاني جائز، فهي بتقرأ على لأجل تقوى حفظها لا يقل لا تنسى القرآن، هذا يجوز، لأن لم تقصد تلاوة إنما محفوظات حفظتها من في القرآن خاف تنساها، فهي بتكررها لأجل الدفاع عن النسيان مع تنسى هذه الآيات أو هذه السور، فلا بأس بذلك لأن لم تقصد تلاوة. فتلاوة القرآن حرام على حيض النفس بقصد التلاوة، لكن لا بقصد التلاوة مثل هذه أورد يعني مرأة حائض أو نفس وحد يقرأ القرآن عنده يغلط بترد عليه ما في مانع، لأن ما قصد التلاوة قصد لا الرد على اللي يغلط في القرآن ذا. فالجب على لنا أن نعرف أن قراءة القرآن للحيض نفسها حرام بقصد التلاوة، لكن بغير قصد التلاوة بأي قصد ثاني لا يحرم عليه. ومثل هذه المدرسة أو المعلمة إذا كان قصد التلاوة حرام، وكان لا ألا بتلقن الطالبة لا الآيات آية القرآنية تلقين لا قصد التلاوة لها، هذا وكل داري بقدر بيته وكل داري بقصد إن قصدت بهذا التلاوة ماثومة، وقصد الا تحفيظ الطالبه او الرد على الطالبه او لتقويه الحفظ حقها لا ما تنساه، في هذه الحالات قل لا يحرم عليها والله اعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء واحسن الله اليكم. عندنا مستمع عندنا الخط، فضل اخوي.
3: حياك الله، معك ابو عبد الله.
4: مرحبا ابو عبد الله تفضل.
3: يا اخي بسال في
4: ارفع صوتك يا ابو عبد الله بارك فيك.
3: الو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: حياك الله.
4: يا مرحبا وسهلا.
3: الا بالنسبه للصبغه الان اليوم اصبحت مشهوره في
4: نعم
3: في العالم العربي والعالم الاسلامي وحتى عندنا اليوم سواء ذكور او اناث.
4: نعم.
3: فرايهم من ناحيه شرعيه يعني
4: نعم. باي لون او
3: كل الالوان يعني صبغه كصبغه ما هي مشكله لون نعم ازود نعم. واحمر واخضر طيب. اصبحت الوان يستخدمنا النساء والذكور برضه يستخدمون طيب. اللون الاسود.
4: مرحبا. سؤال اخر ابو عبد الله.
3: شكرا جزاك الله.
4: الله يحفظك جزاك الله خير. السؤال الثاني ابو سليمان حبيبي مشهور يقول امراه عندها شوي ذهب مكسر شيء عليها زكافي او لا؟
0: الذهب اذا كان حلي سليم صالح للاستعمال وله عقيم. حلي ليس عقيم حق الاولين اللي ما عاد يتحلوا به السابقين، لان لو حد جاب الحلي حق السابقين بيضحكون عليه التالي ما عاد يتناسى مع اذواقه. فاي حلي يعني ليس عقيم وله مكسر صالح للاستعمال هذا ما تجيب فيه زكاه، كما قال في الزبد وذهبا وفضة غير حلي جاهزة ولو أجر للمستعمل. حتى حلي مؤجر كما أول يقول عصابة ولا حلي يجرونها بالإيجار ومبغاها بالإجرة ما في زكاة، لكنه حلي صالح الاستعمال نعم وهو وليس عجيب حق الأولين. لكن سؤالنا اللي حول حلي مكسر فنقول هذا المكسر تكفي الزكاة. وحتى للفقهاء كلام إذا كان المكسر ذا لم يبلغ النصاب ولكن معها حلي صح الاستعمال نكمل نصاب من ذاك الحلي فتجيب الزكاة وإن كان أقل من المكسر أقل من النصاب فيكمل بالحلي النصاب اللي معها والحلي ما زكي اللي صح الاستعمال وذا المكسر زكي. فنقول المكسر اللي معها ما هو صاحب الاستعمال او عقيم كما حق راعي شهر ومدري ايه حق الاولين هذا اسماء كثيره معها ما عاد تتحلل المراه به الان لو لبسته المراه بيضحكون عليه مع اسمه حلي تتحلى به المراه اذا لبسته فاذا كان موضه قديمه لو لبسته بيضحكون عليها ما عاد تحلت به في زكاه ذا. أو كما جاء في سؤال الأخ العزيز حول الحلية المكسر مقطب أي فرشة يسمونها أول فرشة كلها على من النحى كذا لو هي مقطبة فيها زكاة ليه؟ لا لأنها ما هي ما هي ما هي سليمة بل إذا كان حلي صالح للاستعمال هذا ما في زكاة. وأما الحلية المقطبة والمكسر أو العقيم السابق اللي معاه يتحلب والمرأة الزكاة واجبة فيه والله أعلم.
4: جزاكم الله خير الجزاء. معنا المستمع محمد بن شهاب عنده سؤال تفضل اخي محمد.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: حرمه تسأل تقول هناك بعض الحريم لما تقولهن يجتنبوا الشبهه والحرام
4: ايوه
5: تقول انها تقول يقولن انهم معهن زواج ما يقدرن يقولهن الكلام ذا
4: ايوه
5: ما يقدرن يقولهن الكلام ذا
4: يعني ما يقدرن يقولن ازواجهن ان هذا شبهه حرام ايوه
5: لانهم يجلسون يعلقون ولا يطبعون ولا فماذا تقولون لهؤلاء الازواج؟
4: يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صالح المشهور اللي قبله يقول اصل يسال على الصبغه يقول انها منتشره كثير في العالم العربي بين الرجال وبين النساء. فهل هذا جائز ام لا؟
0: الصبغه بالسواد هذه لا تجوز للرجال الا في حاله الجهاد في سبيل الله. كما قال فحرموا قال خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد. حتى المرأة ما يجوز ولا الرجال إلا إذا كان للجهاد لأنه في إرهاب للكفار خافوا. أما غير الجهاد ما يجوز. نعم ذكر الفقهاء عاده إذا كان المرأة مزوجة وأمرها زوجها أن تخضب شعرها بالسواد بأمر الزوج ما عاد يثم عليه، لأن الفزبل قالوا حرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة كلاهما لا للجهاد. لكن الجهاد هذا يجوز للرجل والمرأة. وعاد كذلك ذكر الفقهاء أنه يجوز بأمر الزوج إذا أمر الزوج زوجته أن تخضب شعرها بالسواد يجوز ولا أثم عليه، لأن الزوجة محل تمتع الزوج، فربما لما يرى شعرها أبيض ما عاد تحرك شهوته عليها، فلما يقول خضبي بالسواد لقي الإثارة الشهوة عنده لها فلا إثم عليها. هذا فيما يتعلق بالخضاب بالسواد. أما الخضاب بغير السواد كما الحنة، بعض الناس يحني لحيته ولا يحني شعر راسه لا بأس، رجال أو نساء. لكن الآن الظاهرة اللي ظهرت يقول يلونون أشعارهم إلا قصة تشبه بالكفار أو بالعاهرات أو بالفاسقات، هذا بقصة تشبه تحصل شعرها أسود ترده رمادي ترده مصفر ترده. هذا الفقهاء ذكروا أن الحرام بالسواد بس، لكن هذا بغير السواد الفقهاء قالوا جايز. لكن في زاوية حرمتي التشبه، إذا قصدت التشبه بالكافرات أو العاهرات أو الفاسقات من تشبه بقوم فهو منهم، شبت بالكافرات بتموت على الكفر كمان، شبت بالفاسقات بتموت فاسقة، شبت بالبغاية وبالقلالة الخير بتكون على هذا من حب قوم حجر معهم. ولا الإنسان يشبه بناس إلا أنه يحبهم، لو ما يحبهم ما بشببهم، حتى يشبه بحد ما يحبه. فهذه الخطير، المشكلة الخطيرة ليغير شعورهم بالصبغة مثل الكافرات والعاهرات والفاسقات والمطربات والمغنيات للتشبه بهن، هذا حرام من زاوية التشبه. أما إذا كان لا لا بتصبغ بغير السواد، بحنة ولا بأي رمادي ولا كحلي ولا أي شيء بغير السواد، ما هي مزوجة، لا هي مزوجة بأمر زوجة يجوز، لا ما هي مزوجة عانس أيم بلا زوج، فتصبب ألا مجرد رغبة وميل فيها لا للتشبه لا بس يجوز بأي لون غير السواد. السواد ما يجوز، اللهم في حالة واحدة إذا أمرها زوجها بالتقضيب بالسواد يجوز، أما بغير السواد يجوز بأي صبغة وبأي لون بشرط أن لا يكون تشبه بالعاهرات والفاسقات والكافرات. فإذا كان الحافز للصبغة بتلقيها إلا بتشبه بالكافرات هذا حرام من ناحية التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم من هذه الزاوية. أما مجرد هواية عندها ورغبة عندها بتصبغ بأي لون غير الأسود برغبتها هي، ما هي تشبه بحد يجوز. إذا كان لا شاف الصورة في تلفزيون ولا في مجلة ولا في كاميرا ولا في إنترنت حق كافرة ولا عاهرة ولا فاسقة ولا قلت خير قلت بقي كماها، إيه الحافظ لا بتشبه بذيك، هذا من تشبه بقوم فهو منهم. وأما إذا كان لا إلا حاجة ارتجالية عندي خطرت لها أن تعمل شعرها أصفر أو أخضر أو أي لون كان أغبر، إذا كان الارتجالية ما هي تشبه بتشبه لا يضر. والأولى والأحسن أن يخلي الإنسان شعوره كما خلقها الله في أيام السودة سودة، وإذا بيضت نور من نور الله، إنه رجال والمرأة. نعم ورد أن النبي خضب لحيته بالحنة، ولهذا عمل كثير يخضبون بالحنة لا بس. والأولى لما تخلي كل شيء على ما خلقها الله، لا تغير خلق الله، خلقة ربك فيك أحسن شيء، ماشي أحسن منها والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. معنا الأخ سباع، تفضل أخي سباع.
6: وعليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: معنا نفاس أكملت تقريبا 60 يوم.
1: أيوة.
6: والدم لازال موجود يعني.
1: والدم لازال موجود.
6: وهي تستعمل حبوب حق الرضاعة.
1: تستعمل حبوب الرضاعة.
6: يعني هل تصلي ولا يعني كيف يعني الطريقة؟
1: طيب مرحبا. هذا. الله يحفظك.
6: جزاكم الله خير.
0: ذكر العلماء رحمهم الله.
1: نعم.
0: علماء شافعية أن النفاس لا يزيد على 60 يوم. فأيما امرأة ولدت وجاها الدم تستعمل حبوب أو ما تستعمل حبوب، الدم بعد الولادة يسمى نفاس، إلا إذا طهرت 15 يوم كاملة طائرة أيام بعد الولادة ثم جاء الدم يسمى حيض. وأما الدم يجيها ويروح يجي ويروح ساعة ينظر ولا هناك طهر 15 يوم، فنقول هذا كله نفاس. إلى متى؟ إلى أن تبلغ 60 يوم. لكن بعد 60 يوم من حين الولادة، لو ولدت أذان الظهر خلاص، إذا عبر 60 يوم إلى أذان الظهر ولا انقطع الدم، الآن تعصب وصلي. وقال عليها تعصب وصلي، عليها لا توضأ إلا بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت أي فريضة تقوم تغسل فرجها وتحشوه وتعصبه وتوضأ وصلي على الموالاة. هذه يسمونها مستحاضة. المستحاضة حكم السلس، لا توضأ الفرض إلا بعد دخول وقته وعليها الموالاة. فلا بعد 60 لا يمكن تترك الصلاة، أما في أثناء 60 لها تترك الصلاة. وثم إذا زاد على 60 هل تكون 60 كلها نفاس؟ لا، كما العوام يعتقدون خلاص 60 ما طهرت خلاص 60 يوم نفاس الحين تعصب وصلي، لا غلط. فنقول لأول الحين بعد 60 عصبي وصلي على كل فرض وداوي نفسه تتعالج. والستين اللي عبرت، اللي عبرت 60 دي نقول لها اما معتاده او مبتدعه. والمعتاده اما مميزه او غير مميزه، فاذا هي معتاده مميزه نحكم لها بالتمييز. الستين اللي عبرت كيف الدم حقها؟ قالت 40 يوم قوي وبعده ضعيف، هذا الخايف ده. نقول بس نفاسه 40 يوم وحق العشرين تقضيه. الحين حالا ما كملت 60 قلنا أول صلي الحين لو، ولا نقول لها 60 كلها نفاس، نقول لها الآن على غلاق 60 معاش نفاس، عليها الصلاة عصب وصلي. والستين اللي مرة بي لا نقول كلها نفاس، فإذا هي مميزة في 60 بارت الدم قوي لو ثم ضعيف، على سبيل المثال قلنا 40 يوم قوي أسود ولا أحمر، وبعد 40 جاء ملا أشقر ولا أصفر ولا كدرة، يعني فاس المرة دي فاس 40 القوي، والعشرين تقضي الصلاة حقها. نعم، ومتين الحياة حقها لما يجي القوي بعد 60 الحين تعصب وصل، إلى متى؟ لما نجي القوي، اللي جاء القوي بعدين الحياة. وإن كان لا قالت إلا القوي ما انضبط، ساعة قوي وساعة ضعيف ساعة ماشي ضبط ما حب الكلي، نردها العادة حق العادة حق النفاس السابق قبل الولادة السابقة. كم نفست قعدت؟ قعدت 50 يوم، بس 50 يوم نفاس وعشر أيام قضيها. قعدت 30 يوم في النفاس السابق، نقص قضي 30 يوم نفاس و30 قضيها. هذا إذا كان المشكلة إذا هي أول ولادة نعطيها أقل النفاس، أقل النفاس مجة لحظة تقضي 60 كلها ماضية، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير جزاء وأحسن الله إليكم. نرجع إلى سؤال أخينا محمد بن شهاب، يقول الحريم لما يقولون لهن أن هذا الأمر حرام أو شبهة، يقول أن معهم أزواج ما يقدرون يقولهم ذا الكلام، كان أزواجه يأمرهم بهذا، والحرمة ما تقدر تقول لزوجها أن هذا حرام وهذا شبهة، أي لا يتقبل منها ذلك، فما نصيحتكم لهؤلاء الأزواج؟
0: الحرام حرام، والحلال حلال، والصحيح صحيح، والباطل باطل، والفاسد فاسد. فيجب على الإنسان إذا عرف الحلال يبين لمن يجهله، وإذا عرف الحرام يبين لمن يجهله، واللهم أنه يستعمل الحكمة والأسلوب، الحكمة والأسلوب الطيب حتى يقبل منه التوجيه. فإذا كان يسمع عن النساء التوجيهات بالورع في الماكل والمشرب والملبس، تمام، هل هي لو تورعت في ماكلها ومشربها وملبسها قدام تقول لزوجها، هل بطلت في الحلي صدقت به ولا معات تلبسه، هل بطلت في الأزياء العيفة أو هي ذي الخراطة المراطة ذي أزياها أزياء عاهرات وفاسقات وبعض الناس يقولون حلال حرام نسحينا ما نقول لأزواج. أنا أقول كذاب أنت، أنت ما أول وضعش ما ما تحسن ولا تعدل، أزياء فيها أزياء غير صالحات، ولا أزياء حشمة ولا أزياء شرف. وثم أن هل طبقت هي الحلال والحرام في ذاته حتى ما تقدر تجرد تقول غيره؟ فإذا أمرت نفسها تطبيق الحلال والحرام في عملها ينبغي لها أن تفكر في الأسلوب الذي يؤثر على زوجها الذي لا مبالي بالحلال والحرام. كيف تقول له وكيف توجهه وكيف تنصحه، زوجها ولا غير زوجها؟ لأن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، من شق طرفه. فنقول أن الأزواج ينبغي لهم إذا شيء توجيه من قبل زوجاتهم فيما يرضي الله من الابتعاد عن الحرام، من الابتعاد عن

0: أي شيء تقول له يقول له مرحبا. فإذا كان وجهته زوجته الزوجة حقه كانت نصيحة له توجهه للأمور الطيبة والأفعال الحسنة يشكر الله على هذه النعمة لمن الله بها عليه حيث أن جعل له زوجة تنصحه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فنحن نهيب بالأزواج يشكرون الله ما وينطبع إذا قالت زوجته بتنصحه بتوجهه بتقول له سمعنا العلماء يقولون كذا ينفخ فيها ولا ينطبع فيها. هذا زوج عيف وزوج ما عنده عقل، زوج ما عنده خوف، زوج ما عنده ورع، زوج ما هو صالح للزوجية بالمعاملة الحسنة. بل ينبغي للزوج أن يقبل من زوجته أي نصيحة، بل من كمال الحكمة والعقل في الرجال لو نصحته زوجته حتى بشيء ما هو فيه يقول مرحبا، من نصحني فإني منه للنصح قابل. بل ينبغي لكل منصوح إذا أحد نصحه يقول مرحبا، لا ينفعل ولا يحتر ولا يقول ذا ما هو فيه، حتى ما هو فيه يقول مرحبا والعون. فأنت حكيم وأنت حليم ويهناك الجزاء من الله على حلمك وعلى عقلك هذا. أما من نصحه ينفخ فيه، فكل من ينصحك إن كان شيء فيك جزاه الله 100,000 خير شكره على ذلك وأنقذك من هذا الورطة، وإن كان نصحك بشيء ما هو فيك ما بايلشع فيك ولا تنفعل ولا تغضب ولا تزعل. مر معنا في كلام أيام الحداد تثبيت الفؤاد أن التناقض الحاصل عند بعض الناس معترف بالأخطاء فيه واقع فيه معترف بها في ذاته، لكن لو حد رماها بها ولا أظهرها أمامه يفعل ينفعل ويزعل. عجيب كيف التناقض فيك، أنت معترف أنك فيك التقصير هذا، لما حد يقول لك فيه كذا تزعل تناقض، ليه تزعل؟ فإذا حد نصحك بشيء فيك إذا الله خير مشكور على نصحه مشكور على توجيهه لا تزعل منه، هذا ما ينصحك إلا من يحبك. وإن نصحك بشيء ما فيك ما بيلشع فيك ولا تكبهه ولا تنفعل ولا تغضب، وقول له جزاك الله خير خليه يروح مسرور منك، وهذا اللي رماك به ما هو فيك ما بيلشع فيك، والله يوفق الجميع للنصح وقبول النصح. فهذا السؤال من الأخ حول أن بعض النساء استعمل الحكمة وهن ينصحن أنفسهن الأول، إذا بتنصح زوجها تنصح نفسها، أما شافها زوجها منكبة على الحلي منكبة على اللباس منكبة على زهرة الحياة الدنيا وبتنصح زوجها بينفخ فيها، لأن ما هي متمثلة بالأخلاق ولا بالزهد في الدنيا، قلبها منكب منهمك في الحلي وتفاخر بها وبايوم بس كده موضة ذي وبايوم بس موضة ذي ولا في اللباسات، هذا مستبعد أن يقبل زوجها نصيحتها لأنها منهمكة في زهرة الحياة الدنيا. والله زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة، الله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. معنا على الخط أخونا أبو عبد الرحمن، تفضل أبو عبد الرحمن.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السؤال عندنا مسجد بني فوق السكن. أيوة. الإمام حق المسجد.
1: مسجد فوق السكن لإمام المسجد.
2: أيوة. ومدرسة نعم. كذلك.
1: نعم.
2: ومدرسة أيام فيها النساء كل يوم.
1: ومدرسة فيها نساء.
2: طبعاً من والنساء عندهن فيهن العارس وهم كل يوم يحضرون فيها. فما الحكم فيه؟
1: نعم. سؤال آخر أبو عبد الرحمن.
2: جزاك الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: حكم المسجد حيث الوقفية من الواقف، فإن وقف مالك الأرض وما فوقها تكون كلها مسجد إلى السماء، وأما إذا بنى دور أرضي وجعله دكاكين ثم بنى دور الأول جعله مسجد يقافه مسجد، بنى دور ثالث جعله مدرسة وسكن، والوقفية خاصة بالدور الأول ذا اللي فوق الأرض، إذا الأرض يجعله دكاكين. فما يوجد الآن من المساجد الجديدة تحتها دكاكين وفوقها مسجد وبعدها سكن، هذا راجع للوقفية، لأن البناء المبنى أول وقعاله دكاكي، بنى الدور الأول وقافوا مسجد إلى ارتفاع كذا كذا، بنى الدور الثالث قعاله مساكن أو مدرسة، يعني قعاله وقفه المدرسة أو سكن، قعاله سكن. فنقول المسجدية منحصرة في الدور ذالي وقافوا مسجد. أما إذا كان مسجد قديم من أرضيته مسجد إلى السماء، بنهدم وبنقي دكاكين تحته ما يجوز، بنهدم وبنقي فوقه سكن أو مدرسة للرجال للنساء

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له حسن بن سعيد بن عمير ربيحان الملقب طاسة، والجنازة الساعة الرابعة عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد الحماد بحارة المطار بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له حسن بن سعيد بن عمير ربيحان الملقب طاسة، والجنازة الساعة الرابعة عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد الحماد بحارة المطار بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية، ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيعقد المولد السنوي عصر هذا اليوم السبت في قبة أبي مريم بتريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. كما يعلن القائمون على المولد السنوي بقبة الحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس بأن المولد تأجل من مساء هذا اليوم إلى مساء يوم غد الأحد بعد صلاة المغرب، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
2: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا، انصمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
3: اللهم صل وسلم.
2: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
0: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: اللهم صل سلم وبارك عليها.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج، وفي رواية فنتج، معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك، معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير علينا.

منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق.

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بسم الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة.

استوى الصلاة قارب وتراصوا واعتدلوا يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. So

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلا والوباء والأمراض والأسقام، واطف نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنجي اللهم المستضعفين والمسلمين والمنكوبين المسلمين والمنكوبين والمكروبين، وطبهم وانصرهم وألهمهم رشدهم، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى، وطبنا وبهم فيما يجري به القضاء، واصرف وادفع وأبعد وأزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والمعتدين ومن أراد بنا سوءا، وأجري يا ربي لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم

Oh, look, look. Allahu akbar.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب فاتح بصائر الإخوان في شرح دوائر الإسلام والإيمان والإحسان والعرفان، الحي عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد والفقيه الحسيني العلوي الحضرمي الترمي رضي الله عنكم، إلى أن قال: فالقرآن حبل الله المتصل بالوحي، الحق الدائم، الغض في كل زمان، فهو لكل شيء تبيان، وفيه تفصيل كل علم وتأصيل كل حكم وبيان بأوضح برهان، والسنة الكريمة له أتم شرح وبيان، فأغنى الله به هذه الأمة الأحمدية مع تبيين السنة المحمدية له وفهم العلماء فيه وإرشادهم به إليه عن بعث الرسل وتنزيل إنسان. فلم تزل ملته صلى الله عليه وسلم الأحمدية، وطريقته المحمدية ظاهرة بيضاء نقية عند كل ذي علم وإيمان، لا فترة فيها ولا ضلال ولا شبهة ولا إشكال ولا وهن ولا اختلال عند أهل المعرفة والإيقان. فلم يزل دينه جديد، يبعث الله بلطفه في كل قرن من يقوم له بالتجديد بإيضاح الحجج وإقامة البرهان، ويدعو إلى الله على بصيرة في شريعة وطريقة وحقيقة في دوائر الإسلام والإيمان.
2: صلى الله وسلم وبارك على حبيبه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وأكرمنا بفهم نعرف به كيف نناجيك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بنور العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، إنك أرحم الراحمين. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام عن مقدمة هذا الكتاب العظيم فتح بصائر الإخوان للإمام علامة الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بالفقيه رحمه الله تعالى، إلى قوله: فالقرآن حبل الله المتصل. فالقرآن حبل الله المتصل، يعني إنه السبب في صلة أهل الأرض بخالقهم جل جلاله وتعالى في علاه، فكأنه حبل امتد من حضرة الخالق جل وعلا ليوصل من أمسك به إلى حضرته، وليدخل من تشبث وتعلق بذلك الحبل، ويرفعه إلى محاضر تقريبه والمعرفة الخاصة به سبحانه وتعالى. فالقرآن حبل الله المتصل، كما أن من يريد أن ينقذ غريقا ربما مد له عصا أو حبلا ليتمسك به، ومن أراد أن ينقذ ساقطا في حفرة يدلي له حبلا يتمسك به حتى يكون سبب في إخراجه من الهلكة إلى السلامة، فكذلك القرآن حبل مده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ليأخذ بيد من تمسك به منهم إلى السلامة من الآفات، وإلى إدراك أسرار المعرفة به سبحانه وتعالى والفهم عنه جل جلاله وتعالى في علاه. قال: فالقرآن حبل الله المتصل، المتصل به سبحانه وتعالى. الوحي الحق الدائم، الوحي الحق، الوحي الذي ليس من صنع البشر وليس للمخلوقين فيه أثر، إنما هو تعرف إلهي من الله سبحانه وتعالى، لا سبيل للبشر إلى محاكاته ولا إلى مضاهاته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوحي الحق، الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، على كثرة ما دل عليه من الأحكام وما بينه من الحقائق، لا يتأتى أن تنقض حقيقة واحدة من الحقائق التي دل عليها أو هدى إليها، ولا يمكن أن يوجد في وقت من الأوقات ما هو أحسن بيانا منه على شيء، ولا ما هو أوضح سبيلا منه في الهداية إلى أمر من الأمور. الحق الدائم، تتبدل الأزمان ولا تتبدل دلائله ولا تتغير هداياته. الغض، الغض بمعنى الطري، الغض يعني من كل شيء ما كان فيه طراوة، يعني إنه لا يخلق بتطاول الأزمان وتقادم العصور عليه، لا يبلى، لا تصيب من يصاحبه ويردده السآمة والملل، كأنه في كل مرة يقرأ أول مرة يقرأ، لعظمة ما احتوى عليه من معان ودلالات وتنبيهات، ولشدة ما شحن به من أنوار الجلال والجمال الإلهي. فهو غض، يعني إمدادات الله سبحانه وتعالى وتعرفاته في طي هذه الآيات متجددة لعباده في كل يوم في كل لحظة، لا يصيب قارئه ملل مهما ردده مهما كرره. كم مرة المسلم يقرأ سورة الفاتحة في اليوم والليلة؟ أقل ما يكون 17 مرة. لكن لو أصغى بقلبه إلى ما يقرأ واستفتح أبواب الفهم عن الله لوجد أنه أمام كلام جديد، لوجد أنه في كل مرة يقول فيها الحمد لله رب العالمين أمام آية جديدة كأن أول مرة يتلفظ بها في حياته. يدرك هذا إذا أنصت بقلبه إلى هذه الآية واستشعر عظمة من يتكلم بها سبحانه وتعالى واستفتح بحسن أدبه أبواب الفهم عن الله فيها، فإنه يوفق لإدراك معان ولإدراك أذواق. إدراك الأذواق لا يتوقف على شروط في المؤهلات العلمية، وأن يكون صاحب هذا الذوق على مستوى معين من اللغة العربية، ومن تجد إنسان أعجمي لا يفهم في العربية كلمة واحدة، يمسك القرآن يعرف يقرأ القرآن فقط، يعرف القراءة ولا يفهم المعاني، تسيل عينه بالدموع، يمتلئ قلبه بالخشوع، تطرب روحه، ينسى همومه، ينفصل عن عالم الهموم والأقدار والدنيا وما فيها. ما الذي يحصل لهذا الإنسان؟ يدرك من ذوق هذا القرآن الكريم ما جعله يستشعر هذه الحلاوة، وهذه الحلاوة لا تفنى، إنما كلما أخذ منها تزداد، كالبئر كلما أخذ من مائها كثر ماؤها وعذب، وكلما أهملها الإنسان كلما غار ماؤها وغاض. ورحم الله الشيخ محمد متولي شعراوي كان يمثل حال القرآن في تجدد معانيه لمن يصاحبه ويدمن تلاوته ويكرر آياته، بحال الإنسان إذا نشأت بينه وبين إنسان صلة فإنه يعرف من حال صديقه ظاهر أموره وما يبدو منها للناس، ولا يستطيع أن يتبين أسرار هذا الصديق وخفايا أحواله إلا بطول المجالسة وكثرة المصاحبة ودوام الملازمة وتكرير الكلام وترديده بينهما. قال هكذا من صاحب القرآن الكريم مصاحبة عابرة عرف من أسراره طرفا يسيرا وأدرك ما هو ظاهر، ولكن من أراد الوقوف على دقائقه وأسراره وأراد أن يتكشف له القرآن عن خبايا كنوزه ومعارفه فلا بد له من إدمان الصحبة، من طول المسامرة، من دوام المجالسة، حتى ينشأ بينه وبين هذا الكتاب الكريم أنس وتكون بينه وبينه صلة، فحينئذ تتبدى له الآيات عن عجائب من سر من أوحاها جل جلاله وتعالى في علاه، فيجد بذلك من المعرفة والحقائق ما لا سبيل إلى الوصول إليه بدون هذه الطريقة. لا سبيل لإدراك المعارف والحقائق مثل العكوف على تلاوة كلام من خلق هذا الكون ودبر تفاصيله جل جلاله وتعالى في علاه. قال فهو لكل شيء تبيان، فهو لكل شيء تبيان، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كتاب الله سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وقد قال عدد من ساداتنا الصحابة لو ضاع علي عقال بعيري لوجدته في كتاب الله سبحانه وتعالى. كل ما أنت طالب له من مطالب الدنيا والآخرة فهو مستودع في كتاب الله سبحانه وتعالى، مما لا يوجد ما يحتاج الناس حاجة حقيقية إلى معرفته إلا وفي القرآن دلالة عليه أو إشارة إليه في شأن نجاتهم في الدنيا وفي الآخرة. وفيه تفصيل كل علم، وفيه تفصيل كل علم وتأصيل كل حكم وبيان، فيه تفصيل كل علم، فيه تفصيل كل علم، إما بذكر دقائق العلم و جزئياته، وإما بالإشارة إلى تفاصيله بكلمات مجملة تهدي من تأمل فيها إلى خبايا وخفايا ودقائق وتفاصيل ذلك العلم. فيه تفصيل كل علم، إما منطوقا وإما مفهوما، إما تصريحا وإما تلميحا، إما دلالة واضحة أو بطريق الإشارة. ففيه تفصيل كل علم وتأصيل كل حكم وبيان، وتأصيل كل حكم وبيان. ففيه إشارات إلى مختلف العلوم، فيه أصول كل الفنون المدونة من علوم الشريعة وآلاتها، كلها بنيت على أساس القرآن الكريم. فهو أساس المعرفة التي تميز بها المسلمون عمن سواهم. هذا القرآن الكريم خدمه ساداتنا الصحابة، جمعوه ثم اعتنوا بضبط أحرفه وقراءاته، وجاءت العناية بالحديث النبوي الشريف إلى جواره وهو مبين له كما سيأتي. فلأجل فهم دلالاته ولأن كمال فهمه موقوف على فهم السنة المبينة له، اعتنى العلماء بالسنة وهي ثانية الوحيين، وهي وحي كما أن القرآن وحي، ثم هذه السنة والكتاب دل على أحكام كثيرة، فاشتغل العلماء ببيان هذه الأحكام فيما يتعلق بأعماد المكلفين وما يعرض لها من أحكام شرعية. وبدأ الإمام محمد بن حسن الشيباني يفرد مسائل الأحاديث الأحكام عما عداها من الأحاديث ويخصها بالتفصيل والبيان، ثم اشتهر هذا النمط من العناية بين من بعده من الذين عنوا بالفقه، فصار علم يدون وله أصوله الخاصة به. ثم جاء العلماء ليضبطوا النطق به فألفوا علم التجويد، وجاء علماء اللغة ليخدموا قواعد النطق بجمله، فجاء علم التصريف وجاء علم النحو، ونشأت علوم كبيرة وكثيرة كلها انبثقت من مشكات هذا الكتاب الكريم، ولولاه لما دون منها شيء ولما حفظ منها شيء، كلها دونت وحفظت وضبطت عناية من الأمة بهذا الكتاب الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. قال: والسنة الكريمة له أتم شرح وبيان. السنة الكريمة له يعني للقرآن الكريم أتم شرح وبيان. هذا كلام دقيق في بيان وجه صلة السنة النبوية بالقرآن الكريم. السنة النبوية قال هي له أتم شرح وبيان، يعني إن علاقة السنة بالقرآن علاقة المفسر بالمفسر، علاقة المبين بالمبين، فهي من تمامه لأنها مبينة وشارحة وموضحة. يشهد لهذا قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل، ما الذي أنزل؟ القرآن. وتبين هو فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام، فكل كلامه عليه الصلاة والسلام، كل سننه أقوالا وأفعالا وتقديرات، هي بيان لكتاب الله سبحانه وتعالى، لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا البيان الذي أوكله الله إلى حبيبه محمد إنما جعله ظاهرا على يده، وأوكل إليه شأن صياغته ووضعه في قوالب التبليغ الخاص، وإلا فهو حتى هذا البيان هو من جملة الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى لحبيبه عليه السلام. قال سبحانه وتعالى في سورة القيامة: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهناك يقول لتبين للناس، فكأنه يقول هذا الذي أمرناك به من التبيين هو علينا نحن، وإنما نجعله جاريا على لسانك، ونوكل إليك أمر التعبير عنه، ونوكل إليك أمر وضعه في قوالب الألفاظ والأفعال الخاصة، أما مضمونه فهو من عندنا، هو وحينا. فالسنة وحي من الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا إليك الذكر للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وهناك قال ثم إن علينا بيانه. فدل هذا على أن بيانه عليه الصلاة والسلام هو بيان الله عز وجل، هو بيان الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والإمام الشافعي ذكر في رسالة أول ما دون في أصول الفقه أن من السنة ما عني ببيان القرآن الكريم بطريق مباشر، كأن يأتي صلى الله عليه وسلم إلى لفظ من ألفاظ القرآن فيشير إلى معناه ويوضح دلالته، فهذا واضح وظاهر في كونه بيان القرآن الكريم. ولكن هناك أحاديث ليست متعلقة بآيات معينة من القرآن الكريم على شكل بشكل ظاهر وواضح، وهي بلا شك من جملة البيان للكتاب الكريم، فذهب بعضهم إلى أن هذا من الوحي وأنه من بيان القرآن وتفصيله وليس إضافة عليه، يعني ليس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إضافة على القرآن الكريم، إنما كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شرح وبيان لما في القرآن الكريم، يعني بمعنى أن أصل قوله يمكن أن يستنتج أن يستخرج من آيات الله سبحانه وتعالى، فلا يخلو حكم من أحكامه ولا قضاء من أقضيته عن أن يكون منبثقا من مشكات آية من الآيات، نابع من معين سورة من السورة، خارج من طي جملة من جمل القرآن الكريم. ليس له صلى الله عليه وسلم قول هو إضافة كاملة على ما في القرآن الكريم. وذهب بعضهم إلى أنه صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، وأن الوحي الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام وهو السنة يمكن أن يكون فيه ما هو إضافة على القرآن الكريم بأن يكون زيادة على ما فيه وهو وحي من الله عز وجل. فهما قولان لأهل العلم، والإمام الشافعي كان يميل كما يبدو من ظاهر صنيعه إلى الأول، هو أن كل ما قاله أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بيان للقرآن، ليس هناك إضافة في هديه عليه الصلاة والسلام على ما في القرآن، كل ما قاله أو تلفظ به أو فعله أو قضى به أو حكم به فهو موجود في القرآن الكريم صراحة أو إشارة، منطوقا أو مفهوما، بظهور أو بخفاء. وعلى هذا وإلى هذا المذهب وإلى هذا الرأي كان يميل جماعة من ساداتنا سلف الأمة وخلفها رضي الله تعالى عنهم أرضاه، منهم سيدنا الإمام العظيم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقول إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله سبحانه وتعالى، إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومنهم سيدنا التابعي الجليل سعيد بن جبير كان يقول ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت مصداقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من هو إحاطة بالسنة وعلما بها، ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت مصداقه في كتاب الله، بمعنى أنه ليس شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عن أن يكون بيانا لما في القرآن، تفصيلا لما في مجمله، تنصيصا على ما أشير إليه فيه وهكذا. ومما قاله محمد بن كعب القرظي، هذا محمد بن كعب القرظي إمام كبير من أئمة التفسير مشهور، وقد جاء حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه مما يقبل في الفضائل والمناقب، يقول يخرج من الكاهنين يعني من بني قريظة أو بني النضير رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها رجل يكون من بعده، وفسر ربيعة الرأي وسفيان الثوري أو ابن عيينة المعنى بهذا الحديث بأنه هذا محمد بن كعب القرظي، هو من بني قريظة، محمد بن كعب القرظي هذا كان إماما مبرزا في علوم التفسير والقرآن الكريم. كان محمد بن كعب القرظي يقول إذا سمعت حديثا من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمسته من القرآن. هو أيضا كان ممن يرى هذا المذهب، إذا سمع حديثا من أي صحابي من الصحابة يلتمسه ويتطلبه من أين؟ من القرآن الكريم، فيهتدي في القرآن إلى وجه الإشارة إلى هذا الحديث النبوي، أين وجه الدلالة عليه، أين وجه الإشارة إليه. وممن كان على هذا النمط من المتقدمين الإمام البخاري، وله كلام في هذا أبلغ من كلام محمد بن كعب القرظي، يرى أنه حتى موقوفات التابع الصحابة وما يصله من كلامهم يستطيع أن ينتهي به إلى الآيات أو إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كان القرآن فيه علم الأولين والآخرين، كيف لا يكون فيه علم السنة النبوية؟ فإنما هو نور الفهم الذي أكرم الله تعالى به هؤلاء العلماء، اهتدوا به إلى إدراك الدلائل الخفية والإشارات الباطنة في القرآن الكريم، فاستخرجوا جميع الهدايات النبوية من تضعيف الآيات القرآنية. وهذا من أعظم ما ينتهي إليه ويكرم به أهل العلم من هذه الأمة. نعم. وكان من المتأخرين الذين برعوا في هذا الباب من ذكره الإمام الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه، الإمام أبو الحكم عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن برجان المعروف بابن أبي الرجال، متوفى سنة 536 هجرية. هذا الإمام عبد السلام ابن عبد الرحمن ألف كتاب سماه الإرشاد. هذا كتاب الإرشاد الهادي إلى التوفيق والسداد، جاء فيه إلى صحيح مسلم حديثا حديثا، يأتي إلى كل حديث فيستخرج هذا الحديث من القرآن الكريم وينبه إلى الآية التي دلت عليه. فإما أن يأتي بآية تدل بمنطوقها على ما في الحديث أو بمفهومها، أو يأتي بمجموع آيتين يدل المعنى المستفاد من ربطهما ببعضهما على ما في الحديث، أو يأتي بآيات من مواضع متباعدة يستفاد من ربطها ببعضها إشارة إلى ما في هذا الحديث، وهكذا أتى على أحاديث صحيح مسلم حديثا حديثا. وفعل به هذا في كتابه له الإرشاد، استخرج أحاديث صحيح مسلم، فقط صحيح مسلم لم يتصدى لباقي كتب السنة، استخرج أحاديث صحيح مسلم. فكان هذا نمط متميز من أساليب التفسير التي تفنن فيها العلماء رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذا كتاب عظيم طبعت منه قطعة. فهذا الكتاب كما قال عنه السيد محمد عبد الحي الكتاني هو من أغرب وأعجب ما ألفه المسلمون، قال ولو ظفرت به لسموت. ووجد وصفه في بعض الكتب ولم يهتدي إلى الكتاب نفسه. هذا كتاب الإرشاد للإمام أبي الحكم عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن برجان المعروف بابن أبي الرجال رحمه الله تعالى، ألف كتاب كامل في هذا المعنى، يستنطق به يعني يستخرج فيه الأحاديث النبوية من تضاعيف الآيات القرآنية. فانظر إلى عظمة ما أكرم الله به هذه العقول من نور الفهم، كيف أدركت أن المشكاة واحدة وأن الوحي واحد، واستطاعت أن تهتدي بنور الفهم والصلة بالله عز وجل إلى الربط العجيب بين الآيات والأحاديث. الإمام الزركشي في البحر المحيط بعد أن ذكر هذا الكتاب لابن برعجان قال وهذا الباب من العلم وهو استخراج الآيات من الأحاديث أول من فتح بابه للأمة النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، فإن أحاديثه صلى الله عليه وسلم تضمنت في عدد منها لفت نظر العلماء من بعده إلى العناية بهذا النوع من الخدمة للكتاب والسنة. وأتى لذلك بعدة شواهد من الأحاديث النبوية، منها قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن وصف الجنة وأتى بكثير من أوصافها، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي، ثم يقول اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. في حديث آخر إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه من كان من أهل السعادة فهو يعمل لها عملها، ومن كان من أهل الشقاوة يعمل لها عملها، اقرأوا إن شئتم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا أصل قوله عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق. قال فربطه عليه الصلاة والسلام بين كلامه بعد أن ينتهي منه بآية من الآيات وإشارته إلى مصداقه من القرآن فتح لباب هذا النوع من الخدمة للأمة من بعده، فكان أول من استفتح هذا الباب من العناية هو بنفسه عليه الصلاة والسلام، ليعلم العلماء من أمته أن أقواله منبثقة من مشكاة كلام الحق عز وجل. فمهد لهم هذا الباب ليرتقوا في الأسباب وليزول عنهم الارتياب باليقين بأن ما يقوله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي يوحى كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وذكر السيد محمد عبد الحي الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية، بعد أن ذكر خبر كتاب ابن براجان هذا اللي تكلمنا عنه اللي هو كتاب الإرشاد، ذكر هو ذكر هذا الخبر تحت باب لطيف من كتاب التراتيب الإدارية، سماه باب في أن السنة بنت القرآن، وأن الحديث الصحيح يتطلب لفظه أو معناه أو أصله من القرآن الكريم. أفرد لهذا بابا كاملا في كتابه التراتيب الإدارية. أورد وذكر في هذا الباب بعض من كان لهم عناية بهذا النمط من الخدمة للسنة النبوية، يستخرجون مدلولات الأحاديث من الآيات القرآنية ليكون ذلك شاهدا على مصداق قوله تعالى إن هو إلا وحي، وعلى أن القرآن فيه تبيان كل علوم هذا الدين والشريعة. وذكر منهم الشيخ عبد الرحمن الفاسي من معاصريه، وذكر منهم جماعة من المتقدمين ابن حمدون الحاج وغيره، وذكر الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى في كتابه حجية أفعال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعض من عرفهم ممن لهم عناية بهذا الشان من الخدمة للأحاديث النبوية، وذكر أنه من أن منهم الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى محدث الشام وعلامتها. نعم، فكان له عناية بهذا الباب من الخدمة للأحاديث النبوية، فحتى لما ذكر له الشيخ محمد عوامة خبر هذا الكتاب، لما قرأ خبره عند السيد محمد عبد الحي الكتاني كتاب ابن براجان هذا الإرشاد، تعجب الشيخ عبد الله سراج الدين من أنه يوجد من ألف مثل هذا الكتاب وبلغ عقله وفهمه عن الله وعن حبيب الله وصفاء مرآته إلى هذه الدرجة التي يستطيع فيها أن يستخرج كل حديث من الأحاديث من آية من آيات كتاب الله أو من مجموع آيات متفرقة. وذكر السيد محمد عبد الحي الكتاني في التراتيب عدد من الآيات التي أو من الأحاديث التي ربطها بعض العلماء الذين وقف على كلامهم بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. ذاك الذي لما ذكر له حديث إنما الصبر عند صدمة الأولى، فقاله شاهده قوله تعالى الصابرين في البأساء والضراء، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وحديث سيدتنا فاطمة عليها سلام الله لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما تستعين به، فأرشدها إلى التسبيح والتحميد والتكبير، فقال شاهده من كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير إلى غير ذلك. وممن تفنن في هذا من المتأخرين الشيخ محمد إبراهيم محمد الخولي رحمه الله تعالى، ألف كتابا خصصه لدراسة هذه القضية وبحثها من أطرافها وأتى عليها استيعابا واستقصاءا، وبين مسالك السنة النبوية في بيان القرآن الكريم، وكيف أنها لا تنفك عن كونها بيان للقرآن الكريم، ليست العلاقة بين الكتاب والسنة علاقة تأثير وتأثر أو إمداد واستمداد أو إضافة وتكميل، هي علاقة المبين بالمبين، المفسر بالمفسر، هو الكلام هو، إنما يأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم ليبني على ما استودع في القرآن من معارف وعلوم إرشادات وهدايات ودلالات منبثقة من ذلك الوحي، وإن كان كلامه بحد ذاته عليه الصلاة والسلام وحيا إلا أنه لا ينفك عن الوحي الذي هو القرآن الكريم. فألف كتاب سماه السنة بيانا للقرآن، السنة بيانا للقرآن، ونبه في أوائل كتابه هذا على مسألة مهمة، وهي أن بعض طلاب العلم إذا وجدوا مثلا يأتون إلى موطأ الإمام مالك كتاب الطهارة، كتاب كذا، آخر كتاب كتاب التفسير، كتاب التفسير كم في حديث في الموطأ؟ 33 حديث من أصل 1800 حديث. طيب نذهب إلى صحيح مسلم، كتاب التفسير في كم حديث؟ 33 حديث من أصل في الموطأ 18 حديث في كتاب التفسير من أصل 1800 حديث، أو 11 حديث، 11 حديث في كتاب التفسير من أصل 1800 في هذا الكتاب. الإمام مسلم في الصحيح كتاب التفسير يحتوي على 33 حديث المرفوع منها حديث واحد، والبقية موقوفات على سادتنا الصحابة ومقطوعات على التابعين، وبعض الموقوفات منها لها حكم المرفوع لأنها مما لا يقال من قبل الرأي، ولكنها 33 حديث من أصل 4000 حديث في صحيح مسلم، ومسلم 4000 وفيهم التكرار جما وافي. ربما يتوهم الطالب أن الذي بيّنه رسول الله من الكتاب جزء يسير، وأن بعض أحاديث رسول الله هي بيان الكتاب، بيان القرآن، والباقي سنة مستقلة، لأن كتاب التفسير من كتب الحديث جزء يسير من كتب الحديث الكبيرة، وأحاديثها قليلة من بين الأحاديث الأخرى الكثيرة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن في بعض أحاديثه، وفي البعض الآخر لم يكن مبينا. لا، هذا وهم غير صحيح. إنما هذا الذي يدرج تحت أبواب التفسير من كتب الحديث هو ما تناول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظا مباشرة من القرآن، فبين معناها ومدلولها على النمط الذي أصبح يعرف فيما بعد عندهم بالتفسير، الذي أصبح في دلالته العرفية منصرفا إلى بيان الألفاظ وما تعلق بها. أما بيان القرآن بمعنى تفصيل مجمله، تقييد مطلقه، تخصيص عامه، إظهار إشاراته، فهذا ليس مما عني المحدثون بإدراجه تحت باب التفسير من بين كتب الحديث، بل هو مبثوث في سائر كلام النبي صلى الله عليه. فإن كان كتاب التفسير جزء من صحيح مسلم، لكن هو صحيح مسلم بحد ذاته كل كتاب تفسير، هو كذا كل من أول لآخر هو بيان للقرآن الكريم، كما رأينا فيما صنعه ابن أبي الرجال في كتابه الإرشاد، أسند وبين مخرج كل حديث من أحاديث صحيح مسلم من القرآن الكريم. من فين يخرج هذا من القرآن؟ من هذا المكان أو من هذا المكان أو من، وهكذا. حتى كان الشيخ إبراهيم محمد الخولي رحمه الله يقول، وهو توفي قريبا، يقول ما من حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أعلم من أي آية من كتاب الله تعالى خرج. أعرف مخرج هذا الحديث من هنا، الإشارة إليه من هنا، أصله في هنا، وهكذا. فالحاصل أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه الوحي ومثله معه، كما قال عن نفسه في سنن أبي داود، أوتيت القرآن ومثله معه، وأنه أوحي إليه بالقرآن لفظا ومعنا، وأوحي إليه ببيان القرآن، وأوكل أمر صوغ ذلك البيان إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو في ذلك لم يوكل إلى نفسه، وإنما كانت العصمة تلاحقه، والحفظ الإلهي والتسديد والمعونة الربانية تطارده في كل كلمة يتكلم بها وكل حرف يتلفظ به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، صلى الله عليه وعلى آله. لم ينفلت عن هذه العناية حرف من أحرفه، ولا حركة من حركاته، ولا سكنة من سكناته، كلها داخل دائرة العناية الخاصة هذه، فإنك بأعيننا، صلى الله عليه وسلم. وفر الله إياكم حظنا من ذلك الحبيب ومن القرآن الكريم ومن سنة الغراء، وأصلح لنا بجاهه الشؤون والأحوال طرى، وتولانا به في الدنيا وفي الأخرى، وأكفانا كل سوء في الظاهر والباطن، وأعاننا على أداء حق الأمائن في عافية كاملة وتمكين مكين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.
2: الحمد لله.
0: ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلاء أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبس

0: نزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهن بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعلم شرر خلقك ونشتكي بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. وجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله. واقبط عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها. وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك يظنني الأوهام الساجرة في القلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا أنصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الريح والشياطين الجن لسليمان فسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل

صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، فالسلامة والعافية في ديننا دنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجع أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط.

السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، عين الله ناذرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائه محيط، بل هو قرآن مجيد.

وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود عرضهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وفهمني عنك واسمني منك وبصرني بك.

يا خفي اللود يا لطيف السن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا، خرب علينا المسافات، سلمنا من العلل والافات.

سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمتك فيهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين، واجعلنا في الهداة.

سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمتك فيهم شر المهتدين والمفسدين، واغفر لنا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين.

يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الامين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، اغث امتك في شر المعتدين والمسدين، واغفر لنا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الامين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث امتك في شر

خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

هو الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري الفقيه المدني، حدث عن والده أسلم مولى عمر، وروى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك، وروى عن عطاء بن يسار وعلي بن الحسين وابن المسيب وغيرهم، حدث عنه مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وأولاده أسامة وعبد الله وعبد الرحمن وغيرهم. كان لزيد حلقة للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من العلماء العاملين. قال أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. وكان أبو حازم يقول: لا أراني الله يوم زيد بن أسلم، إنه لم يبق أحد أرضى لديني ونفسي منه. قال: فأتاه نعي زيد بن أسلم فعقر، أي بقي مكانه لم يتقدم أو يتأخر للفزع الذي أصابه فما شهده. وقال البخاري: كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في ذلك، فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. لزيد في المسند أكثر من 200 حديث، وله تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن. توفي زيد بن أسلم في ذي الحجة، وأرخ ابنه وفاته في سنة 36 و100، وقيل توفي سنة 43 و100 للهجرة. رحمه الله ورضي عنه.

إذا تلقيت نصيحة. واحد، كما أن بذل النصيحة عبادة فالدين النصيحة، فكذلك تقبلها عبادة. اثنان، النصيحة من المعروف، ومن صنع إليك معروفا فكافئه، ولو أن تقول له جزاك الله خيرا. ثلاثة، قد تكون النصيحة صحيحة وقد تكون غير صحيحة، ويكفيك أن الناصح قد بذل رأيه وفكره وكان إيجابيا. أربعة، لا مانع أن تبين موقفك وحالك دون أن تقول للناصح أنت سيء الظن وعجول، فقد يعتذر من تلقاء نفسه إذا تبين له وجه خطئه. خمسة، الردود السلبية مثل انصح نفسك أولا، أو وفر نصائحك لأولادك، أو الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة، ونحو ذلك تفاقم الوضع سوءا، فالحلم الحلم. ستة، خذ النصيحة وتأملها من جميع الجهات وقلبها على وجوهها، فربما تكون هناك وجوه خفيت عليك، وربما تكون النصيحة جزئيا صحيحة على الأقل، والحكمة ضالة المؤمن. سبعة، إذا أخطأ الناصح في أسلوب تقديم النصيحة فلا تخطئ أنت في أسلوب الرد. ثمانية، يكفيك أجر الدعاء للناصح إن كان مصيبا، وأجر الصبر عليه إن كان مخطئا. تسعة، أحيانا تدعو النفس إلى الرد على النصيحة بنصيحة مقابلة بدافع الانتقام، ومقابلة الانتقاد بانتقاد، فلا تفعل، لأن النية حينئذ لن تكون لله، وسيكون كلامك انتقاما لنفسك وليس نصيحة، وإنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.

مش نسمع الجمهور صلاه على النبي. النبي صلى الله اقوى اقوى رسول الله يحتاج مننا اكثر من كذا. النبي صلى الله ما سمعت ولا شيء. اشي اسمع مش نسمع اصحاب سيئون

0: شكرا جزيلا، شكرا، جزاكم الله خير.
1: الصبار وعلاج الحروق. استخدام عصارة الصبار لعلاج الحروق الناتجة عن أشعة إكس. يذكر دكتور جيلبرت رينولدز في أبحاثه التي أجراها عام 1966 ووضعها في مؤلفه صبار إفريقيا الاستوائية ومدغشقر، يذكر أن أوراق نبات الصبار ذات فائدة عظيمة في علاج الحروق الناتجة عن أشعة إكس، وأن الصينيين عرفوا ذلك منذ عدة قرون، وأنه قد تم استخدام أوراق نبات الصبار في علاج 3 حالات من الحروق ناتجة عن التعرض لأشعة إكس، وذلك بشق ورقة النبات إلى نصفين، ثم يوضع السطح المقطوع الذي يحتوي على العصارة ملاصقا للجرح، وقد استخدمه مريضان من 3 بصورة مستمرة، أما المريض الثالث فقد استخدمه أثناء الليل فقط، وكانت النتيجة شفاء المرضى 3 بشكل أسرع مما توقعوا، وأسرع أيضا مما لو استخدموا أشكالا أخرى من العلاجات الموضعية. وفي السنوات الأخيرة فقط تنبه الأطباء في أمريكا إلى قيمة عصارة الصبار وأهميتها في علاج الالتهابات الجلدية الناتجة عن التعرض للإشعاع، وكذلك أيضا في علاج بعض القرحات الجلدية المزمنة. ونظرا لندرة وجود النبات الطازج في الصين، فإن الصيدليات تحتفظ بالعصارة تحت اسم ليو هوي، والتي يصنع منها كثير من غسولات الجلد. ويسوق لنا العالم الشهير كريو من روشستر قصة مريض كان يعاني حروقا نتيجة تعرضه لأشعة إكس، وفشلت جميع الطرق المعروضة في العلاج في تخفيف حروقه، ولكن تم علاجه بنجاح بوضع عصارة الصبار على الأماكن المصابة يوميا لمدة 3 أسابيع، وكانت النتائج مذهلة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: المولد الذي ينسب للإمام الحريري الإمام أحمد بن علي بن قاسم المالكي البخاري الأندلسي اللخمي المشهور بالحريري، قالوا هذا الفصل عبارة عن كتاب في المواعظ والرقائق يتكون من 25 فصل، وهذا المولد شرف الأنام هو الفصل التاسع من ذلك الفصل. وهذا الإمام الحريري قال الإمام عبد القادر بن شيخ العيدروس قال عن ابن الديبة أن هذه الفائدة تساوي رحلة لما علموا المولد لمن ومنسوب لمن. وهذا المولد قال تقسم الحب فيه كل جارحة، تجمع الحسن فيه فهو واحده، جلوه في صورة فاقت على صوري صلى الله عليه وسلم. قال ما مناك قلبي الجريح غير نظرة من الحبيب، المليح يفعل المليح، عاشقه قط لا يخيب. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة العظيمة، قال العباس رضي الله عنه أنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك السناء وفي النور وسبل الرشاد نخترق صلى الله عليه وسلم. أوصافه العظيمة وشمائله العظيمة التي سمعناها، وهو إمامنا صلى الله عليه وسلم، وهو حبيبنا ومولانا وسيدنا وقائدنا ومعلمنا وأستاذنا صلى الله عليه وسلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: مدرسة حضرموت كانت هذه قائمة بهذه المسؤوليات، حتى كان بعضهم يقوم بمسؤوليات الآخرين في الرزق. كان بعض العلماء وبعض الصالحين مثل الفقيه المقدم كان ينفق على ثلث أهل تريم، وكان يسخر أيدي الطلبة اللي يدرسون عنده، كان يسخرهم في الزراعة، يشتغلون في الزراعة، فكانوا منتجين. الآن غالب طلبة العلم والمدارس ولا واحد منهم منتج، كلهم مستهلكين، كل واحد بغى من والده ومن أمه فلوس حتى بالسرقة. نتيجة أن طريقة التعليم تريد أن تحولنا إلى مشترين في الأسواق. الأولين ما عندهم هذا، كان عندهم يريد أن يكون الإنسان منتج ويأكل مما ينتج، وهذه ظاهرة لو عدناها في حضرموت كان الأمر شيء كبير، يسمونه الاكتفاء الذاتي. فكان ينتج، كل واحد ينتج، كما قرأنا في التراجم عن شيوخ يحرث في الأرض وطلبة العلم يقرون عنده، يحرث ويشرح لأنه ما في مصدر ثاني. أنتم تعرفون حضرموت إذا أحد من الكبار، ما كانت هذا الماء اللي ترونه الآن يباع في الأسواق، ما كان موجود في الأسواق، كانت إلا سقايات حقت فلان وحق فلان وفلان، سقايات في الطريق، إن شربت منها ولا بتموت، ولا رحدك على الناس ما حد يعطيك حتى الأكل والشرب إلا إذا أنت تعرف فلان أو ضيف عنده، ما حد يفتح بيته ولا حد يأتي عند أحد، ولا موجود فندق ولا موجود مطعم. هذه القراءة لحضرموت عندما كانت على تلك الصفة في الستينات، تعرضت حضرموت للمجاعة، لم يكفيها التمر اللي فيها، ماتوا عشرات الناس في المجاعة، ودائما يذكرون الناس بهذا لأن هذا يتكرر من مرحلة لمرحلة، من عصر لعصر، من زمن لزمن. فلذلك المسؤوليات ضرورية، والإحساس بالمسؤوليات يبدأ بالعالم. أن يذكر الناس، قبل ليلتين سمعنا الحبيب عمر يذكر الحديث: من كان له زرع فليرجع إلى زرعه، من كان له إبل فليرجع إلى إبله، من كان له غنم فليرجع إلى غنمه، كلام من لا ينطق عن الهوى صلوا عليه. والنبي عاش في العصور ذيك ويكلمنا، قل: سيأتي على الناس زمان من كان له زرع وترك يرجع للزرع، من كان له غنم يربيها وترك يرجع للغنم، من كان له إبل يرجع للإبل. بمعنى أن كل إنسان يرجع إلى حرفته الأصلية ولا يضيعها، فإن فيها حقيقة الرزق فيما يسمى بالاكتفاء الذاتي. وإلا الشياطين والفسقة وفي هذا العالم يريدون أن يوقعون الناس في الجوع، لأنه ما ينجح الشيطان والدجال والكفر إلا بتجويع الشعوب، ولا لماذا الحروب؟
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبن والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقار الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما

الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض.

شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

واغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

للحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد

تستول الصلاة تجارب وتراس وشاو الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام عليك السلام عليك يا رب السلام حيينا ربنا بالسلام وخلنا برحمتك دار السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا راد لما قضيت لا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على
1: كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال

0: الحاكم صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون.

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين صدق الله العظيم
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واصل أخر الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله،

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: فاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك

سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة

أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين.

الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم. رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسى رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لباعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسي أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات من ضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمدين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

أو القبول. سبحان الله.

0: ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

أول الصلاة راسوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله، استووا واعتدلوا فإن تسويت الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، من وصل صفا وصله الله. اللهم آتني الظلمات وأجعل ذلك الصالحين. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر.

Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين،

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
0: سبحانك الحمد. أنت استغفر الله اللهم أنت سبحانك تبارك هذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله
1: وحده لا شريك له.
0: الأراد لما قضيت الأنفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
1: واجعلني محمد من الله يكون عزيز الحمد لله كثير من أولي
0: الحمد لله رب العالمين.
2: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر.

على خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح عروة الوثيقة الإمام العلام القاضي جمال الدين محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين
2: آمين.
1: إلى أن قال: وأما مدح الوفاء وذم الخلف فقد قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وأما مدح الأداء الأمانة وذم الخيانة فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. رواه الإمام أحمد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ الأمانة، وصدق الحديث، وحسن الخليقة، وعفة في طعمة. رواه الإمام أحمد وغيره بأسانيد حسنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة وقد قتل في سبيل الله شهيدا، فيقال له: أدي أمانتك، فيقول: يا ربي كيف وقد ذهبت الدنيا عني؟ فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له الأمانة كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها، ويهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على عنقه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. رواه الإمام أحمد وجود إسناده.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا في باب الثلاثة: وإن حدثت فاصدق أو وعدت فلا تخلف به، وإذا أؤتمنت فصن حفظ الأمانة بافتقادي. وبهذا النظم يشرح المصنف رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقد سبق الكلام عن صدق الحديث وعن ذم الكذب واتباعه واحترافه أو التغافل. التغافل يلقي كلمة من هذا الباب وكلمة من هذا الباب، ما قصد الكذب، ولكن فلينبغي أن يتحرى ولا يقول إلا الصدق. والثاني كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن مدح الوفاء بالوعود والعهود وذم الخلف. قال الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكل الأنبياء صادقين في وعودهم، ولكن الله تبارك وتعالى خص من بينهم ذكر سيدنا إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه كان صادق الوعد، ما يخلف الوعد قط. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا وعد أحدا في موضع وفي وقت، فجاءه في اليوم الأول ولم يجده يحضر أيضا في اليوم الثاني، فإذا لم يجده يحضر أيضا في اليوم الثالث، بعدها يتوقف. وأما في الأيام الثلاثة فيأخذ للشخص الذي وعده عذرا فيأتي إليه ثانيا ويأتي إليه ثالثا. ولكن أولئك أهل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أسوتهم وهو قدوتهم، يحفظون الوعد ولا يتحامل على الشخص الذي وعده ولم يأتي، باقي العذر. أين السمعين العذر الذي جعلته؟ ربما مرض، ربما نسي، ربما حدث له من الأعذار ما لم يخطر على بالك. وين السبعين العذر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام التمس العذر بعد ذلك، بعد إقامة الوعد يلتمس العذر للشخص إذا لم يفي، وينتظره ويأتيه في اليوم الثاني ويأتيه في اليوم الثالث كذلك، حفاظا على الوعد. وقد ذكروا أن أحد ملوك العرب كان يخرج إلى الصحراء في كل عام، وكان له يوم في حياته في عامه يوم نحس، يوم نحس في حياته، والمصيبة على من وافقه في ذلك اليوم، أو وافاه أو التقى به. فلما خرج في أحد الأعوام وهو في خيمته في الصحراء، أقبل رجل أعرابي مار في طريقه، فقال لهم أدخلوه، فأدخلوه، فوافق يوم النحس اللي عند هذا الإنسان، وافق يوم النحس، فقالوا الناس سنقتلك، كلام بيحققه. قالوا لكن عندي أولاد سأذهب إليهم ورتب أمرهم وشأنهم ثم أعود. قالوا من يضمنك؟ ربما تذهب ولا تعود. تضمنوا ليش؟ ما بينكم وبينه مشكلة، ليش بتقتلونه وبغيتوا ضامن منه؟ فتفرس الأعرابي في أحد الجلساء، قالوا هذا يضمنني، بس أشار إلى واحد لا يعرف، لا يتعارفان قط. فأشار الملك إليه قال تضمنه؟ إذا ما رجع نقتلك أنت. قال أضمن. خرج الأعرابي، متى بترجع؟ قالوا عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس، عند غروب الشمس سأعود. فتعالى النهار وجاء ضحاءه وظهيرته وعشيته، والرجل ما ظهر له خبر. مع غروب الشمس هم ينظرون في الضامن قدهم ذا الحين، بينظرون في الضامن بيقتلونه بدله إذا ما جاء. فمع غروب الشمس وصل الرجل أقبل، فتعجبوا غاية العجب. فلما جاء سأله الملك لماذا رجعت؟ قد أفلتت وقد ذهبت، واحد ضمنك وانتهى الأمر. قال والوعد؟ نحن العرب لا نخلف الوعد، أنا وعدتكم، كيف أخلف الوعد؟ وسأل الضامن لماذا أنت ضمنت؟ قال وفاء له، استأمنني فقمت له بهذا الوفاء. فقال الملك وأنا لا أكون ألأم الثلاث، لا أكون اللئيم فيكم، هذا وفي وهذا قائم بالوعد، وأنا اللئيم فيكم خلاص، ما لن أكون ألأم الثلاثة، وقد ألغيت يوم نحسي ذا من حياتي كلها. لما رأى الموقف، موقف الصدق الوعد ضمان وقيام الشخص مع أخيه مهما قدر على ذلك، قال ألغيت يوم النحسلة وسلم الاثنان معا. لا سلم، كلهم سلموا، الأعرابي والضامن، وهو الرجل من الموقف ذا غير النحس ذا، قال هذا شيء ما يليق بالإنسان ولا يليق بالأخ لأخيه، ألغيت يوم النحس، فألغى يوم النحس كله، وهذا لأجل المروءة، وفاءهم بالعود لأجل المروءة التي تعودوا عليها وتربوا عليها. فكيف إذا فعل الإنسان ذلك من أجل الله؟ أمره أعظم وأكبر فضيلة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فعله على سبيل المروءة والاعتياد والإلف، تربية طيبة وحسنة، لكن عظيم الثواب وجزيل الأجر في من فعل ذلك لأجل الله تبارك وتعالى. وقد قال سيدنا الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه علامة الدنيا: لماذا لم ينل كل البارين بوالديهم ما ناله أويس القرني؟ أويس القرني نال مكانة عظيمة حتى صار النبي يذكره وأنه سيقدم في الحجاج، وقال لسيدنا عمر وعلي: إذا لقيتما فاسألاه أن يستغفر لكما يغفر الله لكما. وذكر لهم من خبره أنه كان به برص فبرئ إلا موضع في جسمه، وكان له والدة هو بها بر، وما لقي النبي عليه الصلاة والسلام في حياته لأن أمه لم تسمح له بالذهاب إلى رسول الله من اليمن إلى المدينة، فنال مقام عظيم ببره بأمه لأنه كان يبر أمه إخلاصا لوجه الله، ليس للعادة والإلف. وإن فعل الإنسان ذلك حتى مع العادة والإلف وانطبع قلبه على ذلك نعمة كبيرة، لكن إذا فعله لأجل الله ومخلصا لوجهه فضله أعظم ومكانته أكبر. إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وإنما يكون خلف الوعد خصلة من خصال النفاق إذا نوى الخلف عند الوعد. هو يقيم الوعد في نفسه يقوله ما بحضر، داخل يقول ما بجي، ما بحضر، لا بتشوفنا بعد اليوم ذا، وفي الكلام تمام الساعة كذا في المكان الفلاني. هذه آية من آية النفاق والعياذ بالله، ينوي الخلف عند إقامة الوعد. ولكن إذا نسي الإنسان أقام وعدا وهو عازما ناويا للوفاء بذلك الوعد ثم نسي، فلا يدخل في ذلك الوعيد، لكن ينبغي أن يكون الإنسان على تنبه، فإن الناس ما بيسمحون لك أن تغفل الوعود بالتعللات، ونسيت وما قدرت، وليه تعطي وعود؟ من فرض عليك إقامة الوعد، أنت تستطيع قم أعطهم الوعد، ما تستطيع لا تعطي أحدا وعد. فكر في أمرك وراجع، فإذا ضبطت نفسك ووقتك والقدرة على الحضور قدم الوعد، وإلا فاعتذر، خير لك من أن تعطي وعدا وتخلفه. ولذلك قال بعضهم إنه ينبغي للإنسان في حالة الفرح ألا يعطي وعدا. فرحان واحد جابه منه قالوا تمام فعلا، لا تعطي في حالة الفرح، ليست حالة استقرار هذه لإعطاء الوعود، ولكن في الحالة المستوية ليس فيها فرحان ولا غضبان، أدار الفكر قليلا وأعطى وعد، فلا بأس، على قدر استطاعته وعلى قدر نيته وزمانه يسمح ووقته وحضوره إلى المكان يقدر يحضر إليه فيعطي الوعد، وإلا فلا. وقالوا أيضا: ولا تقرر وأنت غضبان، لا تتخذ قرارا وأنت في حالة غضب، ليه تندم بعد عليه؟ هذه حالات ما يستقر فيها أحد. ولذلك قال الفقهاء: ينبغي للقاضي ألا يحكم ولا يقضي في هذه الحالتين، ليس فقط، وكل ما شبهها مما لا يستقر فيها خلقه ولا تستقر فيها نفسيته. يقضي في حالة ما يمس نفسه لا يقضي، فإنه ربما يحابي وربما يعنف، فالأفضل لا يقضي في هذا الحال. فإذا استوى حاله عادي ليس بغضبان ولا فرح كثيرا ولا غضبان كثيرا يقضي الآن. ومع ذلك القضاء ينفذ الحكم الذي قرره في حالة الغضب وفي حالة الفرح ينفذ، لكن الأفضل أن لا يقضي في حالة شدة الفرح وفي حالة الغضب. فلا يعطي الإنسان وعد في حالة الفرح ولا يتخذ قرارا في حالة الغضب، فإنه يندم على ذلك. وقال الله تعالى في ذم الخلف: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، بما أخلفوا الله ما وعدوه. وقد قال بعض أهل التفسير إنها نزلت في الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحلف ووعد، وكان فقيرا، أنه إذا آتاه الله المال ويسر عليه سيؤدي الزكوات ويتصدق ويواسي في سبيل الله وسبيل الخير. ومنهم من عاهد الله، من عاهد، من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بغى يتوصل فقط ويحصل على المال، ويعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاءه مستجاب، لكن بالصدق يأتي، بالصدق ويأتي بالحسن الوعد والقيام والوفاء، ليس بالكذب والطمع في الدنيا فقط والجشع عليها. ثم حتى الزكاة تركها، حتى الزكاة الواجبة، نقول لنصدقنا، يعني بيكون علم في الصدقة والمواساة والإنفاق، ماشي، حتى الواجب الذي فرضه الله على كل أحد ما عاد أداه، بخيل به، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يكون للإنسان بينه وبين الله وعد، ولا بينه وبين أحد من الخلق وعد إلا وهو عازم على الوفاء به. ولذلك لا يكثر إنسان من الوعود مع رب: سأصوم، سأقوم، سأفعل، سأفعل، هو ما يقدر، لا يعد إلا ما يقدر عليه، ويتدرج في فعل الخير وفي فعل القربات، يتدرج فيه ولا يدخل فيها دخول شديد ثم يتراجع، ولا في القيام ولا في الصيام ولا في، لكن شيئا فشيئا تدريجا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الكرام. وقد قال في الحديث الشريف: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت سريع، الجواد السريع، لا أرضا انقطع ولا ظهرا أبقى. الأرض ما يقطعها المسافة، والظهر ما يبقيه، الظهر يعني المركوب، يقول له ظهر، ما يقطعها المنبت الجواد السريع، على سرعة، على غير ترتيب، ما هي مرتبة، تسرع لفين؟ تعرف المسافة كم اللي بتقطعها؟ طيب عندك مركوب، هل يستطيع هذا المركوب أن يقطع المسافة دي كلها والزمان ده كله حتى يصل؟ وإلا بتعب وبيبقى، ولو أتعب نفسه وأعطى حملها ما لا تطيق، لأنه بفرحة جاته فرحة سريعة، والآن بيقدم شوي، قليل قليل، تدرج. وإن الدين متين، دين قوي، صلب شديد، بيستوعبك وقوتك وزمنك وهمتك، تعال عليه بتشوف متانة هذا الدين. ولكن دم على ما تقدر عليه من الخير، ولا تزيد إلا برياضة، والزيادة تكون عبر الرياضة. هذه الرياضة التي كان يتكلم عنها أهل العلم، ما هي الرياضة اللي يتكلمون عنها اليوم، لا هذه ليست من الرياضة اللي يتكلم عنها العلم في شيء. الواحد منهم إذا أراد أن يقلل في المنام مثلا، كيف يقلل في المنام؟ تنام كم أنت؟ قلل في المنام، قلل يسير واستمر عليه فترة من الزمن، فإذا ألفته النفس واعتادته قلل يسير أيضا آخر واعتده زمن أول. وفي الطعام كذلك، بيقلل من الطعام. قالوا في كيفية التقليل من الطعام أن يأتي بعواد خضراء، الطعام الذي يعتاد يأكله كل يوم يحطه في كفة ميزان ويحط العواد الخضراء في ميزان حتى العواد الخضراء تساوي الطعام الذي يعتاد أكله. فإذا وكل يوم هكذا يزنه كل يوم، فإذا جفت الأعواد يأتي بأعواد خضراء تزن الأعواد الجافة التي قد كان يزن بها، فيرمي الأعواد الجافة ويزن، بيكون نقص في الطعام الأعواد الخضراء ذي الجديدة مقابل الجافة السابقة، بيكون بتقل القليل في الطعام، تقليل بسيط جدا. وهكذا هذا الرياض انتي اعتاده بغت منه زمن، سنتين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، حتى تستقر نفسيته على الطعام اليسير التي اعتادته. أما بالمفاجأة كذا والترك هذا مصيبة عليه، تخاف عليه بعدين، تخاف على نفسه من المرض، تخاف حتى على دماغه من هذه المفاجأة السريعة لترك الطعام أو ترك المنام وترك كثير. لا، يحتاج رياضة، لا تكون عبادة إلا بهذا الوجه، وإلا يتعب الإنسان منها. وهكذا الرياضة في قيام الليل، والرياضة في قراءة القرآن، والرياضة في الصيام. ذاك الصحابي النبي قال صم 3 أيام، قال أقدر، قال يوم بيوم، قال أقدر على أكثر من ذلك، فأعطاه النبي صوم، فصار يصوم كثيرا تمام الآن، يصوم شباب قوي نشيط، تقدم في السن ضعف، ولكنه كان وفي بالوعد. قال لكن قد كلمت الرسول، أنا قلت له أقدر على أكثر من ذلك، صار واحد بينه. قال بعدين يقول كان يا ليتني قبلت رخصة رسول الله، الآن يقدر، نعم عنده همة وعنده قوة، لكن باقي بتجي أيام تقدم في السن، بيأت تدخل في الشيخوخة، بيضعف، ما عاد بيقدر على هذا العمل. وهكذا إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه، يعني دخلوه توكم، تقدموا، يمشوا إلى أعماقه، لكن برفق. هذه الرفق تعلم العلماء منه الرياضة، الرياضة في الأعمال والتدرج في الأعمال شيئا فشيئا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي 6 أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه الإمام أحمد بن حبان في صحيحه، وقال الحاكم صحيح الإسناد. وأما مدح أداء الأمانة وذم الخيانة فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى في ذم الخيانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فأداء الأمانة أمر مهم، ينبغي الإنسان أن يتوقف معه وقفة غير عادية. أداء الأمانة أمر مهم. لما كان بنو شيبة يفتحون الكعبة ويأخذون مفتاحها، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وطلب المفتاح عام الفتح من عثمان بن طلحة، فأبى عثمان، فلما راه سيدنا علي بن أبي طالب أبى، وصل إليه وأخذه منه بالقوة لوايده، وأخذ المفتاح. رسول الله طلب المفتاح، فأخذ منه المفتاح ودخل النبي الكعبة وصلى فيها، ونزلت عليه الآيات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدعا عثمان بن طلحة وسلمه المفتاح وتلا عليه الآية، فأسلم عثمان بن طلحة. إلى إيش الأمانة هذه؟ وقرآن ينزل فيها أن تؤدى الأمانة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم. أراد بعض السلاطين أن يأخذ المفتاح منهم بحكم سلطنته، فقال له العلماء أنك ظالم بكلام رسول الله، ستكون ظالم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتراجع عن ذلك ورد المفتاح لبني شيبة في زمان ليس بالبعيد. فالأمانة أمانة اؤتمنت، أخذت أمانة من شخص، اقترضت منه مالا، أخذت دينا، أخذت عينا، فليحرص المؤمن على ذلك، فإن الخيانة في ذلك خطيرة. وقد كان الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم معه في السفر ويحمل رحله ويشده فوق الجمل، ففي الغزو أصابه سهم طائش فمات، فقالوا هنيئا له الجنة، خرج في سبيل الله واستشهد، وكان يحمل متاع النبي ويربط المتاع فوق الراحلة. فقال لهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكن رأيت بردة غلها تشتمل عليه نارا، حصل بردة عجبته شلها من الغنائم قبل أن تقسم، ما هي حقه. وهذا الحديث أيضا يؤتى بالعبد وقد قتل شهيدا في سبيل الله، فيقول له أدي أمانتك، فيقول أي رب كيف قد ذهبت الدنيا، منين جيب الأمانة؟ أيوه هكذا هي الدنيا، انتهت والآخرة أقبلت. ولماذا كانت الأمانة خطيرة؟ لأنك ستسأل عنها في وقت ما حد عندك، ستطالب بها يوم القيامة والأمانة غير موجودة، ما بتقدر ترجع إلى الدنيا تجيبها مشان تردها، لا. لكن في الدنيا احرص على أداء الأمانة ولا تخن أحد. قال فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له الأمانة كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها، تقول هذه الأمانة دي اللي أخذتها من الشخص وما رددتها له، فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على عنقه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه، فتذهب الأمانة عليه، تحسر فقط على الأمانة، ظن أنه بيردها، تحسر عليها فتزل منكبه، فهوي في أثرها أبد الآبدين والعياذ بالله. الشخص الذي لم يتب أو استحل ذلك، أخذ أمانة على شخص ورفض ردها إليه مستحلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث من استحل مال أخيه فقد كفر والعياذ بالله. هذه حقوق ينبغي للمؤمن والمسلم ألا يستهين بها في أي حال. أد الأمانة، أدها وانت فرحان، وانت روح ما تقول لما يقول لي لما يطالبنا بقول له ارسل لها سيارة خل واحد يجي، ليه؟ أمانة، هكذا تفعل معها بعد ما أخذتها واستفدت منها وانتفعت بها، بتطالبه وعدك، ويمكن عادوا في الزمان ده يقولوا أبغى التعويض منه، التعويض حق إيش؟ أمانة عندك ردها، وإن كانت مستأجرة ردها بأجرتها، تعويض ليش؟ يعني ظلم تريده فوق الظلم؟ قد خنت الأمان والآن تريد ظلم فوق الأمانة، فوق الأمانة الذي خانها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فليحذر الإنسان، فإن هذه حقوق العباد مبنية على المشاحة. انت أدها، ما بينك وبين الله استغفر وتب، ما بينك وبين الخلق يتركك الخلق، انت وياه الخالق سبحانه وتعالى يقول لك انت وياه، روح شو يسامحونك ولا بيسامحونك ولا بغوا حقهم، تقدر تؤديها ولا ما تقدر تؤديها. فأداء الأمانة أمر شريف، وبفرح وبسرعة، ومن دون تأخير، من دون تأجيل ولا مماطلة، فهكذا ينبغي أن يكون نفس المؤمن. أد الأمانة إلى من ائتمنك، بادر في إعادتها وردها إلى صاحبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلينا وإياكم بأفضل الأعمال وأحسن الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الفاتحة.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

من بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
2: يا سلام.
1: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى الواسع. أفشوا السلام، السلامة أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
0: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: مرضى الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء الا بقده اثمه جاف، لسانه جافه، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمياً. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام مسالك البولية وأعراض آلام الكلى، ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم، يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
1: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب.
3: حوار الأستاذ حسين بن سعيد وعوضان. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك. إشراف عام السيد علوي بن سالم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نرحب بكم متابعين الكرام مستمعين عبر إذاعة وقناة نور الإيمان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. نرحب بكم في هذه الساعة المباركة التي نستقبل فيها اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم في أمور الشريعة وأمور الدين والحياة، لنعرضها على أهل العلم حتى نعبد الله تعالى على بصيرة ويقين. ويسعدنا أيضا أن نرحب بمستمعين عبر الإذاعات المرتبطة معنا في هذه الساعة، إذاعة إشراق بدوعن، وكذلك إذاعة البث التعليمي بعتق، وكذلك إذاعة النور بالحامي. كما نرحب أيضا بمستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة نور الإيمان بالشحر، وبكل متابع ومستمع لنا في هذه اللحظات المباركة. وبداية البدء، نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سالم بن أحمد الخطيب. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: حياكم الله.
0: طبعا دكتور سالم، نحن في آخر يوم من أيام شهر ربيع الأول.
1: نعم.
0: وربما البعض يعني يظن أن مجرد الاحتفال بالمولد النبوي وبشهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم آني ووقتي، فإذا من قضى شهر ربيع الأول يعني ما عاد يكون هناك له تعهد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي نصيحتكم، ماذا تقولون ونحن في ختام هذا الشهر المبارك؟
1: نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على ما طرحته من السؤال، في سؤال جوابه متعلق للسؤال الماضي، وهو السؤال الماضي جاء سؤال في ميراث الجد والإخوة، وحينها أنا لم أحسن الجواب، وأنا الآن أقول الجواب بعد المراجعة، أعيد أن أقول الجواب للسؤال السابق، وهو في ميراث الجد والإخوة. وقد ذكرنا كلام الصحابة في هذا، أنه من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي بين الجد والإخوة. لو كان يقول قائل منهم سلوني عن عضلكم ولا تسلوني عن الجد والإخوة، ولكن كما ذكر سابقا بأن هذا كان قبل التأليف، أما اليوم مع وجود التأليف وتحرر المسائل فلا يحتاج إلى جراثيم جهنم ولا شيء من هذا. وعموما المسألة اختلف الصحابة فيها على قولين، وأجمعوا على أنه لا يوجد قول ثالث. إذن قولين فقط للصحابة، في قول بأن الجد هو يحجب الأخوة، والأخوة لا يرثون من بعد الجد شيء، وهذا رأي الحنفية ورأي أكثر العلماء وجمهور العلماء وأكثر الصحابة، على أن هناك تفصيل، تارة يكون هذا لهذا التفصيل الذي سأذكره إن شاء الله تعالى، تارة يكون للجد والإخوة يوجد معهم ذو فرض، وتارة لا يوجد معهم ذو فرض. ذو فرض يعني حد من الورثة الذين هم من أهل الفروض، مثل الزوجة، مثل البنت، مثل الأم، هذه لا هم أهل الفروض. في الحال الأولى إذا لم يوجد إلا هم، يعني جد وإخوة، لا يوجد أحد من أهل الفروض، فهم قالوا بأنه يكون يعطى الجد الأحظ، يعني الأحسن والأكثر نصيبا، من أمرين، إما ثلث جميع المال أو المقاسمة، ويعد كذكر، يعد هذا الجد كأنه أخ من الإخوة، فهذا نسميه الآن نعطيه الخيار بين أحد أمرين، يعني ما هو الخيار وإنما هو الأحظ، بين هذا بين كون نعطيه ثلث جميع المال أو المقاسمة. تارة يكون ثلث جميع المال أحسن له، تارة تكون المقاسمة أحسن له، وتارة يستوي الحالين. فالأمر الأول وهو أن المقاسمة تكون خير له إذا كان معه أقل من مثليه، معه مثليه يعني ذكرين أو ذكر وامرأتين من الإخوة، إذا كان معه ذكر واحد فقط المقاسمة خير له، لأنه سيأخذ نصف التركة. لو كان واحد أخ وجد، الجد سيأخذ النصف والأخ سيأخذ النصف، لو أعطيناه الثلث بيحصل الثلث والأخ بيأخذ الثلثين، نحن نراعي الأحظ له. فإذا كان معه أخ وأخت لا تزال المقاسمة أفضل له، لأنه سيحسب كأنثيين، كذكر يعطى نصيب الأنثيين. وتكون المقاسمة أو ثلث جميع المال إذا كان معه مثله، يعني ذكرين أو أربع مثلا من الأخوات أو أخ وأختين، إذا كان معه مثله يستوي أن نعطيه ثلث جميع المال أو نجعل له المقاسمة. والحال الذي بعد هذا أنه يكون المقاسم يكون ثلث جميع المال خير له، وذلك إذا تعدد الإخوة وصار مجموعهم أكثر من مثليه، كانوا مثلا ثلاثة ذكور من الإخوة وهو واحد بنعطيه الثلث، والباقي الثلثين هذلا يتقاسمونها الثلاثة من الإخوة. هذا التفصيل فيما يتعلق بالسؤال هو الذي جاء نفسه، وكان يسأل عن جد وإخوة فقط، ولم يتكلم على أنه عندهم معهم ذو فرض، لأنه لو تكلمنا على المسألة بيطيل الكلام فيها، ويمكن الرجوع إلى الكتب المتخصصة ومثل تكملة زبدة الحديث، أو الرجوع إلى دور الإفتاء للفتوى حينما تكون في مسألة متعلق بالجد الإخوة أو نحو ذلك، والله أعلم. نعود إلى الجواب على هذا. كما ذكرت أنه هذا الاغتنام لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة شمائله والاتعاض بما نسمع في المجالس، أنه هذا لا ينقطع مفروض بعد ربيع الأول، وكما هو مشاهد فيما يفعله الحمار يتنقل في عدد من المساجد ليذكر بسيرة النبي محمد، وأيضا من أهم الأشياء أيضا الوعظ الذي يحتاجه الناس ويفتقرون إليه. لو الناس يهتمون بالوعظ الذي يلقى في هذه المجالس والجلسات التي هي المولد، لو حتى خرجوا فيها بالعشر كما قال صاحب الزبهد، فعمل ولو بالعشر يعني في المندوبات، فعمل وعمل الواجبات ولابد من الاتيان بها كلها، والمحرمات يجب أن تتجنب كلها، فعمل ولو بالعشر يعني في المطلوبات سرعا زائد على الواجبات وترك المحرمات، فعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلماته. وهذا فيه فائدة الوعظ، يعطي زيادة في الإيمان وزيادة في الطاعة وزيادة في ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ما يذكرون به من أمور الخير ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أشد تحقيقا لإيمانهم بالله تبارك وتعالى، يعطيهم الطمانينة ويوصلهم الطمانينة بالله تبارك وتعالى. لذا تجد الناس في ربيع أول أكثر قربا وتمسكا بالإسلام منها في يعني قصدي بالطاعات، هم بالسلام الحمد لله ماشي فيهم تمسكا بالطاعات بسبب مثل هذه المجالس التي يذكر فيها بطاعة الله تبارك وتعالى ويحذر فيها عن معصية الله. ربما بعد ربيع بفترة تبدأ القلوب تقسو، فيتحتاج إلى من يذكرها بهذا. فلابد حينما يكون هناك استماع يكون انتفاع، وذلك الانتفاع بالامتثال لما يقال في هذا، ويدخل هذا في ثناء الله تبارك وتعالى على المؤمنين الذين يستمعون الذكر فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. هذه هداية من الله سبحانه وتعالى يخبر بهذا. وقد قالوا: كلا فلا ينفع أهل الداء معرفة بكثرة الأدواء، ما لم يداووا ما بنفسهم جراء، أجل ولو داووا ألوفا في الوراء. يعني لو كان طبيب يعرف الأدوية، هذا ما يكفي يكون يعرف الأدوية، لازم يطبب علشان يحصل الشفاء. كلا فلا ينفع أهل الداء معرفة بكثرة الأدواء، بكثرة الأدواء يعني الأدوية، ما لم يداووا ما بنفسهم جراء، أجل ولو داووا ألوفا في الوراء. يكون يداوي غيره ولا يداوي نفسه، هذا ما بيفيد. فإذا الخلاصة أن الاستماع إلى ما تبقى في هذا الشهر من شهر ربيع، خصوصا مثل هذه اليوم تعتبر كالختام للموالد الكبيرة والموالد الموسمية، هذه الليلة فيستمع الإنسان للوعظ الذي قال له، ويمتثل على الأقل إذا من الطاعات غير الواجب وغير المحرم، على الأقل يأخذ بذلك العشر، فيظهر عليه نور العلم ونور الإسلام ونور الطاعة تظهر عليه. وهذه الطاعة مباشرة الاستمرار عليه، وخصوصا فيما يتعلق بالذكر وتلاوة القرآن، بسرعة يظهر أثرها على القلب بل وعلى وجه الإنسان. شوف الإنسان هذا حتى ما شفت يذكر الله، أنت تعرف بأن هذا من الذين يذكرون الله كثيرا، أو هذا من الغافلين. بركة العبادة ذاتها يظهر أثرها سريعا، أكثر العبادة التي هي معنى الذكر وما يدخل في ذلك أسرع تأثيرا في القلب وفي الوجه أكثر مثلا من طلب العلم، مع أن طلب العلم قد يكون في بعض أحواله أفضل، لكن طلب العلم مدى على يعني تأثيره على المدى الطويل، لكن الطاعات والصلاة وهذه نفعها على المدى السريع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: جزاك الله خير الشيخ سالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المجالس المباركة وأن يديم لنا الطاعة حتى نستقيم إن شاء الله تعالى ونحرص على حضور هذه المجالس طيلة أعمارنا. طبعا وصلت إلينا مجموعة من الأسئلة عبر تطبيق الواتساب، لكن قبل أن نبدأ بهذه الأسئلة نحب أن نذكر الأخوة المتابعين لنا عبر إذاعة وقناة نور الإيمان وكذلك عبر الإذاعات المشاركة معنا في هذه الساعة بأرقام التواصل، رقم التواصل بالثابت 414-1111، أو يمكنكم إرسال الرسائل عبر تطبيق الواتساب الرقم 77-11-80-577. شيخ سالم، وصلت لدينا مجموعة من الأسئلة عبر تطبيق الواتساب. هذا سائل يسأل يقول: عندنا شخص يريد أن يسافر إلى جدة ولا يريد أن يذهب بالباصات العامة، يقول لأن السواقين يتساهلون في أمر الصلاة خصوصا صلاة الفجر كما حصل له سابقا، لكن الطائرات لا توجد إلا صباح الجمعة، فهل يجوز له أن يسافر بالطائرة صباح الجمعة بعد الفجر لأجل ما ذكر من أمر الباصات، علما بأن السفر بالطائرة غالبا سيؤدي إلى فوات الجمعة؟
1: نعم، هو بالنسبة للسفر لا يجوز السفر من بعد طلوع من بعد الفجر إلى الزوال وما بعد الزوال من باب أولى إلى أن يأتي بهذه الفريضة، وإن كان له غرضه بذلك أنه يحصل الصلوات التي يتساهل فيها أصحاب الباص، لأنه هذا تفويت حقيقي، أنه بيفوت على نفسه الصلاة الجمعة، وأما التفويت على الباص ربما يتيسر له، فلا يترك يعني لا يقع في المتيقن خوفا وهربا من المظنون، فواته هناك مظنون حتى ولو تحقق، قال هو متحقق لكن هذا أمر مستقبلي، ربما يأتي سائق غير هذا، يعني حتى مهما الإنسان جازم لشيء مستقبل يكون هذا جسمه لا يصل إلى درجة اليقين، لأنه قد يحدث الله أمرا غير هذا الأمر الذي هو كان يعتاده. فإذن الخلاصة لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة إذا كان بيؤدي هذا إلى تفويت الجمعة عليه، وإن كان ذلك هربا من ترك الصلاة عبر الباصات، فهو كان عليه أن يبذل وقته يبذل جهده فيخبر صاحب الباص أنه يريد أن يصلي في هذا المكان، فإن استجاب حصل المطلوب، وإن لم يستجب قد عذر ويصلي على الكرسي ومعذور في هذا وعليه القضاء، والله أعلم.
0: لكن شخصيا بالنسبة للشخص هذا لو كان ساكن في تريم مثلا، لو خرج من تريم قبل أن يصل للمطار يعتبر مسافر، هذا لو يعني خرج من تريم قبل الفجر.
1: نعم صحيح، هذا إذا خرج من تريم قبل الفجر نعم لم يجب عليه صلاة الجمعة، لكن هو السؤال كأنه فيما إذا كان بعد الفجر
0: الطائرة تتحرك بعد الفجر،
1: هو أيه لو خرج نعم فهذا حل، يعني يخرج من قبل الفجر، لو خرج من قبل الفجر
0: يعني حتى يتبين للسائل انه ما ليس السفر بالطائره، السفر حتى من
1: نعم
0: من خروجه
1: من صحيح من خروجه من حدود البلد الذي هو فيها، السور اذا كانت مسوره والعمران اذا كانت غير مسوره، اذا خرج واعتبر الان مسافر لو خرج من قبل الفجر وانتظر في المطار حتى ياتي وقت الرحله، حتى لو فرضنا ان وقت الرحله الساعه 7 وهو هذا قد خرج من قبل الفجر، فهو الان اعتبر مسافر وسقطت عليه الجمعه، وهو كونه سافر قبل الفجر، فإذا لابد أن يكون السفر قبل الفجر، أما إذا كان بعد الفجر هذا قد خوطب بصلاة الجمعة، صلاة الجمعة يكون الخطاب بها من صلاة الفجر على مذهبنا.
0: جزاكم الله خير.
1: وقد ذكرنا تفصيل في هذه المسألة في مرة ماضية، وذكرنا الخلاف فيها في المذاهب، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. يسأل أيضا شيخ سالم هذا السائل يقول: لو أعطاني شخص 10,000 ريال مثلا لأشتري له حاجة، هل يجوز لي أن أستخدم المبلغ الذي أعطاني في شيء آخر تم استبداله 10,000 ريال آخر من عندي بدون أن أستأذن منه؟
1: لا طبعا لا يجوز بهذا، لأنك أنت مؤتمن على إيصال هذا على الشراء بهذا المبلغ له، فأي تصرف فيه في غير الشراء المأذون فيه يعتبر هذا حرام، الإذن كان في هذا الشيء، لكن لو كنت تظن مع وجود قرينة أنه يأذن لك في أن تتصرف فيه وتعطيه البدل، مثلا كان هذا أخاك ولا كان قريب لك يعني صديق، فهو عنده مسامح في أن تتصرف وتأتي له البدل، فإذا دلت القرينة على ذلك فهو جائز، ويكون حينئذ إذا تصرفت يكون حكمه حكم القرض، ويصير مضمون عليك، لو تلف عليك البدل لأنك أنت قد تصرفت فيه، حتى بمجرد ما تتصرف فيه وبعدين الحاجة التي جبتها أخذت، يعني الحاجة بالذي تصرفت به لنفسك، فيصير بعدين بمجرد التصرف فيه أنه صار كالقرض عليك البدل فيه، وبالنسبة من دون الإذن يعتبر حرام، ما يجوز في هذا. وكذلك أيضا هذا السؤال يذكر بسؤال آخر، وهو أنه أحيانا قد توضع أمانة عند شخص فهل يجوز لهذا الشخص أن يتصرف في هذا الشيء؟ هذا من باب أولى أنه لا يجوز له أن يتصرف، فإذا تصرف في هذا من دون رجوع إلى صاحب المال يعتبر هذه خيانة وتصير مضمون عليه، وهو أصلا لا يجوز، حرام عليه أن يفعل ذلك، وفوق هذا تصير مضمون عليه، حتى لو رجعها بعدين ووضع بدلها ثم سرقت عليه تصير مضمونة على هذا الوديع الذي عنده المال، لأنه قد خان في الأمانة، وهو أنه تصرف من غير إذن من صاحبها، والله أعلم.
0: يعني شخصين بعض الأحيان تحصل مثل هذه الأمور، يعطيك شخص مثلا وأنت في السوق مبلغ لشراء حاجة معينة وأنت تحتاج لهذا المبلغ الآن وعندك بديل عنه في البيت، يعني هل ممكن
1: لا يجوز؟
0: لا يعني هل ممكن نقول يعني لو أنا سألته وطلبته لرضي بذلك يعني من باب علمه؟
1: تمام، هو بعدين إذا حصل علم الرضا أو ظن الرضا، لكنه على اعتماد على قرينة، ما هو كذا نعتمد فقط على أنفسنا، لأن النفس ترغب في هذا الشيء. أحيانا بعض الناس يغالطون أنفسهم، قال أنا داريب وبيرضى، ولو ولا بعدين ما يقوله يستحن يقول أنه عارف أنه ممكن ما يرضى، فإذا ما هو حاصل الرضا. إذا الخلاصة نعم، إن حصل يقين الرضا وذلك الذي يعبرون عنه بعلم الرضا أو ظن الرضا، ولكن هذا ظن الرضا يحتاج إلى قرينة تدل على أنه راضي بسبب اعتيادك المعاملة معه، هذه من جملة قرينة. الصداقة التي بينك وبينه هذه قرينة، القرابة التي بينك وبينه هذه قرينة، شهامة هذا الرجل
0: أيضا من القرينة، أنه لو حصل لي مثل ذلك أنا لرضيت بذلك لو حصل.
1: لا، أنت ربما شخص كريم، أنت شخص عندك مال مقتدر، وهو شخص هذا شديد في ماله، فلابد لا من تظهر قرين لك أن هذا الشخص بخصوصه لو علم بحالك أنك بتتصرف في هذا المال أنه مسامح فيه طالما أنك ستأتي له بالبدل. وكثير من الناس ربما يتصرفون في مال الناس وبعدين على نية البدل وبعدين يتساهلون فيها وتعدي أيام وأشهر ربما ولم يرجع ذلك المال. فين حقك؟ أنا شو نحتاج له ذاك الوقت واشتريت بحاجة، خلاص هات لي حاجة، طيب أنا بيبها لك، ويستمر على ذلك ومواطلة إلى أن ييأس هذا من المطالبة، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. كذلك أيضا يسأل الشخص هذا سؤال ثالث، يقول لو كان شخص على رجله جبيرة ومنعه الطبيب حتى من غسل ما حواليها ومن مسحها حتى لا يصل الماء إلى مكان الجرح فيكبر ذلك الجرح، فما الواجب في حقه هنا؟ وهل عليه قضاء؟ وهل يأتي هنا قول الإمام النووي بعدم وجود القضاء؟
1: هذا جاء في المرة الماضية تجاوزه كلها.
0: في سؤال أيضا ما أدري، قال باقي سؤال، هل جاء المرة إذا كان في مسجد تقسيم وتوزيع
1: لا هذا ما جاء.
0: إذا كان في مسجد يقول تقسيم وتوزيع بسكويت مثلا في مولد وتبقى منه شيء بعد المولد، هل يجوز أن نأخذ المتبقي إلى الدار للعيال؟
1: عفوا مرة أخرى،
0: يقول إذا كان في مسجد تقسيم وتوزيع بسكويت مثلا في مولد وتبقى منه شيء بعد المولد،
1: تمام،
0: هل يجوز أن نأخذ المتبقي إلى الدار للعيال ما زاد فيها من هذا
1: للبيت يأخذ تمام. الجواب والله أعلم أنه هذا فيه تفصيل. تارة يكون الذي جلب هذا البسكويت للمسجد هو شخص متبرع فيوزع هذا البسكويت على موجب طلبه، إذا كان مناسبة مولد، مناسبة ختم، مناسبة حزب، يوزع عليهم، ثم الزايد هذا يعود إلى شخص المتبرع، لأنه أعطاه بقيد أن يصرف في المولد، أن يصرف في الحزب، أن يصرف في الشيء الفلاني، فالزايد يعود إليه. وهنا سيأتي بعدين القرينة على جواز التصرف له. فإذا كان يتيقن أو يظن أن هذا الشخص يسامح في الزائد بأنه لو أخذه لنفسه وإلى أولاده للبيت أنه لا يمانع في ذلك، لكن هذا لابد من أن يتحقق أو تدل قرينة تدل على توصل إلى ظن الرضا أن هذا المتبرع يسمح لهذا القائم على المسجد أن يأخذ الزائد هذا إلى بيته ويزع على أولاده ويزع على أي حد، فيجوز ذلك اعتمادا على القرينة التي تدل على ظن الرضا، أو من باب أولى إذا كان عنده يقين الرضا أن هذا الشخص يسمح به، وإلا الحقيقة أنه ما يزيد عنه هو يعود إلى صاحبه. ونفس الكلام هذا يأتي لو كان شخص تبرع بمال لعلاج إنسان، ما يزيد من هذا المال بعد العلاج يجب أن يعود إلى المتبرع، لأنه أعطاك هو بقيد أنك تصرفه في العلاج، فما يزيد عن حاجة العلاج يجب أن يعود إليه، إلا إذا كان يسامح به بحيث أنه دلت قرينة على مسامحة به فيمكنك أن تأخذه به. هذا الاحتمال الأول، أن يكون متبرع هو شخص، وقد يكون هذا البسكويت هو من مال المسجد من غلة المسجد، فحينئذ الزائد لا يجوز للقائم على المسجد ولا لغيره أن يأخذه لأولاده للبيت، وإنما يبقى هذا للمسجد لمرات قادمة يتصرف فيها داخل المسجد أو يباع إن أمكن بيعه. لأن التصرف في مال المسجد ينزل منزلة مال اليتيم، إن كانت في مصلحة في بيعه، يعني الزائد هذا المصلحة في بيعه يبيعه، أو مصلحة أنه يوزعه مرة ثانية في حزب مثلا أو في ترتيب أصغر ويوزع لهم الباقي يجوز، لكن لا يأخذ منه للبيت. قلنا أنه ما يجوز أن يأخذ للبيت إلا إذا كان هذا شخص متبرع بهذا البسكويت وكان يظن أنه يسامح في هذا الزايد لمن أخذه، فحينئذ يمكن أن يأخذه إلى بيته، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. أيضا ربما سؤال يتبادر للذهن متعلق بهذا، البعض يأخذ زائد على نصيب الذي يوزع عادة للناس بحجة أنه يأخذ بركة لأهله في بيته. ولكن قبل الإجابة عن هذا السؤال معنا الأخ عمر بسعيد. تفضل الأخ عمر بسعيد من الشحر، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قبل أن أطرح السؤال يا أستاذ سالم، دكتور شيخ دكتور سالم، أولا أقدم شكري وتقديري لك يا دكتور سالم على بحثك وردك على السؤال اللي طرحناه في الأسبوع الماضي حول الجد والأخوان، يعني كان الآن واضح جدا، وأشكرك على بحثك وأشكرك على توضيحك. السؤال يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا بني من أحيا سنتي أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. النبي يعني وضع لنا سنن لا يعدها ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، والطاعة والمحبة تأتي بالمعرفة. الآن نحن نتكلم عن بعض السنن الصلوات المسنونة، يعني بغينا توضحنا مثل صلاة الضحى. هذا صلاة الضحى نسمع بها، صلاة الضحى هذا متى بدايتها ومتى تنتهي، متى تبدأ وقت صلاة الضحى ومتى تنتهي، وكم ركعات، وكيف نصليها، ركعتين ركعتين ركعتين أو أربع أربع أربع، وما فضيلتها، وما علاقة صلاة الأوابين بصلاة الضحى؟ يعني إيش هي صلاة الأوابين؟ نحن نسمع، لكن لا بد نحن نوضح، لأن كيف نحن نحب النبي، نحب النبي إذا قمنا بمعرفة السنن اللي تركها لنا النبي عليه الصلاة والسلام وقمنا بها، هذا محبة النبي. يعني نقول محبة النبي ونحن تاركين، نحن مقصرين في سنن النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الأوابين إيش هي؟ متى وقتها وكم ركعات ومتى تصلي؟ هذا السؤالين اللي معي، وشكرا. واضح يا أستاذ؟
0: واضح واضح، نعم.
2: الله يعطيكم العافية والصحة وشكرا.
0: جزاكم الله خير. طبعا الشيخ سالم، قبل أن نتطرق لسؤال الأخ عمر بسعيد من الشحر، ممكن تجيب على هذه الجزئية؟ يعني بعض الأحيان يقسم في بعض المجالس شيء من الذواق فيأخذ الواحد زائد على نصيبه بحجة أنه سيأخذه بركة لأهل بيته، هل يجوز له ذلك؟
1: طبعا.
0: وربما أيضا يتظاهر، يعني يتعذر ويقول أن الخير وايد الحمد لله.
1: طبعا لا يجوز، وإن كان الخير واجد كما يقول لا يمكن أن يؤخذ من هذا، وهو الذي يسبب السرقات والتساهل في الأموال. إلا ماذا؟ أن الواحد بغى بيجيب لأهله، بيجيب لأولاده، مثل ما يحصل الآن في مناسبات كبيرة فيها إطعام غداء مثلا، فيجي بعض الناس أنه بيأخذ، بغينا بركة من دار المصطفى، بغينا بركة من المكان الفلاني، فهذا يأخذ بغير وجه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم عد هذا ليس بحل من النهبة، يعني ليس من النهبة، يعني أنه ليس أحل من الغصب، هو يعتبر غصب، يأخذ شيء ليس من حقه، وإن كان يريد أن يكون بركة فمعاد يكون بركة، البركة في تركه ليس في أخذه، يكون هذا يتحول بعدين من أن يكون بركة، يخاف أن يكون بعدين سم، ويكون هذا ضرر، ويكون هذا ولا شك أنه في مخاطبة به عليه يوم القيامة. حتى الذين يسرقون ربما نياتهم صالحة، أنه بغى شيء لأولاده، ما عنده شيء، بغى الناس معهم زيادات دراجات وأشياء، وهذا أولاده ما شمعوه، فيسرق من أجل أن يعطي أولاده، فهذا كله يجر إلى ما هو أكبر بعد ذلك، وهذا من التساهل. التساهل في الشيء الصغير اليوم يؤدي إلى تساهل في شيء كبير في المستقبل، حتى لو فرضنا أنه ما بيؤدي إلى تساهل، هذا حرام ولا يجوز له أن يأخذ شيء على الحق الذي معه. فأحيانا ربما الموزع يخطئ، جاء أول عطاء هذا ثم بعدين ظن أنه ما عطاه يعطيه ثاني مرة، لا يجوز أن يأخذه، يرده، يقول أنا معي حقي. إلا لو فرضنا أن هذا بيت إنسان وأنه صاحب البيت أنه يسامح بهذا، هذه مسألة أخرى، لكن حق المساجد هذا، وينتبه هذا أيضا الموزع، ربما هذا صاحبه بيبسط معه ولا بيعطيه، أو مثلا طلب للمرة الثانية ما يعطيه، أنت دورك موزع لست مالك. وأيضا هم الموزعون أنفسهم قد يتساهلون في هذا الشيء، يأخذون هم على أنهم متطوعون، يقومون بهذه الأشياء على ما جرى العرف أن أصحاب الحافة يقومون بهذا على سبيل التطوع، فيقومون بعد ذلك الزايد هذا يأخذون لأنفسهم، هذا لا يجوز إذا كان ولا بد على حسب ما جرت به العادة، يأخذون ما جرت به العادة المضطردة في زمان الواقف أو الموزع هذا إذا علم بها، لأنهم قالوا أنها تنزل منزلة شرطه. فالأحسن في مثل هذا الحال أنك تتورع قدر الإمكان، لا تأخذ إلا حقك فقط، خذ الذي لك، لا تقول أنا بعدين بتولد أعذار لنفسك، أنا أصلا موزع، أنا مش أنت متبرع، أنت الآن لما يجي لنا فلان هذا هو متبرع بالتوزيع، كيف أخذت وأنت تقول متبرع؟ عادك تأخذ لك عدة أقسام أو قسم واحد زائد فقط، إنما عدة أقسام زائدة، فهذا يحول من أن تكون كنت في طاعة إلى أن تتحول إلى أنك تكون في معصية ومطالبة عليك في مثل هذا الشيء. وكما ذكرنا قبل قليل أن مال المساجد هذه تنزل مال منزلة مال الأيتام، فكأنك تأخذ الآن تأكل مال يتيم، حتى قالك أنك تأكل أموال يتام تقول أبدا أنا ما أكل أموال يتامة ولا قائم أنا على أموال يتيم، أنت الآن تأكل مال المسجد، فهذا حاجة بسيطة بس وإن كان حاجة بسيطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك. إذن الخلاصة لا يمكن أن يأخذ قسما زائدا لأولاده، وسواء أعطاه الموزع عمدا أو نسيانا فيجب عليه أن يرد ذلك الشيء، وأنه إذا أخذه أنه ما يكون هذا بركة لأولاده ولا لأهله، وإنما يكون العكس والعياذ بالله. ونأكد خصوصا على ما يحصل من قبل بعض الناس أنهم يأخذون حينما تكون مناسبة عامة، يقومون يأخذون من الزائد دون الرجوع إلى أصحاب الحق، عاد الأصحاب الحق ليس الموزعين، قال أنا قلت للموزع بشيل هذا، قال يخذه مهما له دخل، وما يملك إلا الموزع، لازم الرجوع إلى أصحاب الحق، عندهم الصلاحية في الإعطاء أو ليس كذلك. زد إلى أن هذا ربما يؤدي إلى ضياع الطعام، ويبقى بعض المدعوين من دون طعام، هذا يشيل وهذا يشيل بقصد البركة أو بأي قصد، أنه بقصد البركة أو بقصد السرقة، كله سواء، إن كان بقصد البركة لأن الحرام لا يصير قربة بالنية الصالحة، إنما الحرام يصير جائز عند الضرورة إلا ما اضطريتم، إذا درجة أن يحله أكل الميتة هنا الآن كانت ضرورة، إذا ما حلت الأكل الميتة فهذا ليست ضرورة، فحرام عليه الأخذ والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. سؤال للأخ عمر بسعيدة، هو ذكرنا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني من أحيى سنتي أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، ثم قال يعني مناسب أن يكون هذه الإذاعة منبر للتذكير ببعض هذه السنن، وأشار إلى سنة صلاة الضحى، ويريد التذكير بسنة صلاة الضحى، متى وقتها، متى تبدأ ومتى يخرج وقتها، وكذلك كم عدد ركعاته، وهل يمكن أن تؤدى هذه الصلاة ركعتين ركعتين أو أربع أربع، كيف يعني كيفية أدائها، وكذلك أيضا يتساءل عن صلاة الأوابين، هل هي صلاة الضحى نفسها أو ما العلاقة بصلاة الأوابين بصلاة الضحى؟
1: نعم، الجزئية الأولى كما قال هذا أنه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو المتابعة عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا دليل المحبة، دليل محبتك، علامة محبتك لرسول الله أنك تتابعه، والآية الكريمة قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المتابعة التي هنا التي غير التي يفهمها بعض الناس، يظن المتابعة أنه في عمل المولد هذا ما في متابعة للنبي، فإذا أنتم خالفتم المتابعة المقصودة هنا والله أعلم في غير القرآن، يعني يمكن نقول المتابعة المقصودة هي معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني امتثال الأوامر التي هي واجبة وامتثال وترك النواهي التي هي محرمة، هذا المقصود، يعني لو إنسان عمره ما صلى الضحى ولا فعل شيء من الطاعات التي هي مطلوبة لكنه التزم الأوامر واجتنب النواهي المحرمات، فهذا يعتبر أنه داخل في يحببهم الله سبحانه وتعالى، فلا يظن الناس أنه على فرع من فروع الشريعة صارت زالت عنه محبة الله تبارك وتعالى أو محبة رسوله، لو كانت كذلك أنه هذا الذي ما يصلي صلاة الضحى ولا الذي يعمل مولد والذي هذا يعتبر هذا من أنه غير متابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكانت في ذاتها هذه حرام أو كانت واجبة فيتركها يعتبر معصية، لا هو ليس هذا المقصود، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني على الإسلام وعلى امتثال الأوامر الواجبة وعلى ترك المحرمات، لو هذا فقد حصل فهذا قد حصلت المتابعة، يعني ما تكون أنت الآن رسول الله يدعوكم للإسلام والناس يذهبون إلى الكفر، يدعوهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى بامتثال واجبات أداء الصلوات وهو يخالف، هذا ما يحبه الله الذي يخالف بترك الصلوات، أو ينهى عن فعل الحرام السرقة وهو يسرق، فهذا الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى، أما كونه تساهل في سنة أو نحوها هو لا يخرج عن دائرة المحبة من فضل الله تبارك وتعالى. تمام، يزداد الإنسان قربا ومحبة الله تبارك وتعالى كلما ازداد من فعل الطاعات، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، يعني هذه زيادة في المحبة، حتى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فأنواع الطاعات التي ينبغي للإنسان أن يعملها، وخصوصا هؤلاء الصلوات التي هي صلوات التي تعتبر من الرواتب لأنها مكملة للفرائض، وكذلك أيضا الملحقة بها، وذلك الصلوات ذوات الوقت، لأن الصلوات ذوات الوقت من شأنها أن تكون أفضل من الصلوات التي ذات الأسباب، وإن كان بعض ذات الأسباب هي أفضل من ذات الوقت، مثلا صلاة الكسوف أفضل من صلاة الضحى وهي ذات وقت، لكن مثلا سنة التحية ولا غيرها قد تقدم عليها الصلوات التي هي ذات الوقت، فصلاة الضحى أفضل من تحية المسجد، صلاة الضحى ذات وقت وتحية المسجد ذا سبب، ولكن صلاة الضحى مع أن ترك تحية المسجد فيه كراهة، ترك صلاة الضحى والله أعلم لا كراهة فيها. فإذا ليس الضابط أنه حينما يكون هذا مكروه تركه يكون أفضل وهذا فعله، ولا أنه هذا ذا وقت ولا لا، أنه في أحيانا، لكنه هذه قرائن تعطي أنه ذات الوقت أنها تكون أفضل من غيرها في العادة والله أعلم. على كل الأحوال أن صلاة الضحى هذه صلاة الأوابين الرجاعين العباد، هذه صلاة الضحى، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها أنه قال يا ابن آدم صلي لي أربعا قبل أول النهار أكفيك آخره، أربع ركعات يصليها الإنسان أول النهار يكفل الله سبحانه وتعالى آخره، بمعنى قالوا أنه لا يصيبه أمر مفجع ولا يصيبه أمر حزن ولا قلق، إن كان هو خايف فأمان له أن يصلي أربع ركعات من الضحى، إن كان معه مسافر يخاف عليه من الطريق أو بيت يخاف عليه من الأمطار ينهدم أو نحو ذلك فهي صلاة الضحى، هذه اعتبرها على الأقل إلا كون هذه حفظ، معادها فقط أن فيها ثواب، كيف المفروض أن نحرص على الثواب أيضا، لكن أقل مراتبها أنك تعتبر أن أربع ركعات من صلاة الضحى هذه تعتبر أمان لك وأمان لأولادك وأمان لتحب، ما بيجي لك خبر يفجعك أبدا إن شاء الله تعالى، ما دامك أنت تصلي أربع ركعات أول النهار، أقيم لي أربع أول النهار أكفك آخره أو نحو هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الضحى هي نفسها صلاة الأوابين، وفي صلاة أخرى تسمى صلاة الأوابين وهي صلاة أقلها ركعتين وأكثرها 20 صلاة أوابين بين المغرب والعشاء، لأن هذا وقت غفلة، فتكون هناك صلاة هي اسمها صلاة الأوابين، فتلك صلاة الأوابين وهذه صلاة الأوابين وصلاة الضحى، فصلاة الضحى لها اسمين صلاة الضحى ولها صلاة أوابين، وبعضهم أيضا يجعل صلاة الضحى هي الإشراك، فصار يمكن نقول لها ثلاثة أسماء صلاة الإشراك صلاة الضحى صلاة الأوابين، وهو خلاف هل هي صلاة الضحى هي نفسها الإشراك أو لا، هو خلاف بين العلامة ابن حجر والعلامة الرملي، والرملي اختلف الكلام مرة قال كذا ومرة قال كذاك على حسب النقل عنه. فصلاة الضحى أقلها ركعتين ويمكن أن يصليها ركعتين ركعتين أو يصلها جميعا، يعني يصلي الثمان مع بعض، وهي أقلها يعني أكثرها وأفضلها ثمان عند العلامة الرملي، هو الأكمل فيها والأكثر أن تكون ثمان لا يزاد عليه، والعلامة ابن حجر قال لا بل أكثرها 12 وأفضلها ثمان، لأن الزايد عن هذا محل خلاف فيه هل يعتبر من الضحى أو لا يعتبر من الضحى، فإذا صلى الإنسان ثمان هذا كافي، صلي ثمان من الضحى، إن شاء يصليها ركعتين ركعتين وإن شاء يصليها أربع أربع وإن شاء يصليها ثمان مع بعض، ولكن كما جاء في الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا في رواية والنهار، يعني حتى النهار أيضا مثنى مثنى، لما يصليها ركعتين من صلاة الضحى ركعتين ركعتين يكون هذا أفضل، هذه صلاة الضحى وقد عرفنا فضلها وأنها أيضا تقوم مقام الصدقة عن كل عضو وكل مفصل في الإنسان كما جاء بذلك الحديث، قالوا يجزو عن ذلك ركعتين من صلاة الضحى والله أعلم.
0: وإذا أراد أن يوصلها مثلا أربعة أو ست أو ثمان تكون بتشهد واحد؟
1: أيوه إذا كان يصلها يمكنه بتشهدين ويمكن يكون بتشهد واحدة، بيصليها أربعة بيصليها ست بيصليها ثمان، يمكن أن نصليها أو بأكثر حتى من تشهدين كل بعد ركعتين، لا يكون تشهد بعد كل ركعة لأنه هذا غير مألوف، لكن بيصلي بيعمل كل بعد ركعتين بيعمل تشهد أو بيعمل تشهدين فقط في الثمان كلها، تشهد أول مثلا في الأربع الأولى وبعدين التشهد الثاني في الأربع الثانية لا بأس. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. الشيخ سالم هذا سائل أيضا يسأل يقول علي كفارات أيمان وأنا مغترب، فهل يصح أن أؤكل أحد وأرسل إليه القيمة إلى بلادي وينزلها عني؟
1: نعم، لأنه هذه كفارة الأيمان لا تختص بمكان، لا تختص بالحرم ولا تختص بمكان الشخص الذي فيه، فيمكن أن يوكل شخصا يخرج كفارة اليمين. وكفارة اليمين كما هي معروفة أنها أولا مخيرة بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، خيار أي الذي ترغب فيه افعله. فإذا عجز عن هذه الثلاثة عليه صيام 3 أيام، وثلاثة أيام هذه يمكن تكون متوالية ويمكن أن تكون متفرقة، ولكن متوالية أفضل. ويعتقد أكثر الناس أو نقول كثير من الناس يعتقد أنه مباشرة عليه إذا حلف كفارة يمين وحنث فيها أن يكون عليه صيام 3 أيام. هذا صيام 3 أيام مرحلة فيما بعد. فالآن الموجود إما إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين ليس معناه ضيافتهم ولا تعطيهم أكل مطبوخ، لا، بل على مذهبنا لابد أن تعطيهم مد من الطعام، من الطعام بر أو أرز يعطي عن لكل واحد. ما يصح أنك تعطي 10 أمداد لواحد، لا، تبحث عن 10 أشخاص من الفقراء والمساكين، ليس أي حد، لازم فقير أو مسكين، غارم لا، قال عليه ديون، وإن كان إذا لم يكن من الفقراء والمساكين ما يصح أنك تعطيه، هذه الفقراء والمساكين فقط. في بعض الناس هذه ما ينتبه لها المسألة ويظن أنها مثل الزكاة، الزكاة هذيك لها مصارف أوسع، أما الكفارة هذه للفقراء والمساكين فقط، لا يعطى الغارمون فيها إذا لم يكونوا من الفقراء والمساكين. وقال هو غني بس عليه ديون، بنعطيه منها؟ لا، ما نعطيه، نعطيها إلى 10 أشخاص. 10 أشخاص يعني لو كانت أسرة وفيهم هذيل فقراء ومساكين يمكن تعطيها هذه الأسرة وتقول وزعوها فيما بينكم، هذه كفارة يمين، وزعوها على 10، لازم يكون على 10، ما يصح أن يكون أقل. يعني بتعطي هذه الأسرة 5 وبتعطي الأسرة الثانية 5 لأن عددهم هؤلاء 5 وهؤلاء 5، فهذا يجوز، لأنه هذا مقصود الشرع أنه يريد أن يمنعك من يعني ليكون هذا وقاية لك عن اتخاذ اليمين حتى لا تتساهل في اليمين. شوفك إذا حنثت في هذا ما هو بتعطي واحد، عليك تبحث عن 10 أشخاص هم من الفقراء أو المساكين أو كسوتهم بما يسمى كسوة، يعطى هذا شيء كسوة، وإن كانت بنوع شميز مثلا ورداء وصارون، هذه إذا مثل هذه 10 أنواع أعطى الفقراء والمساكين ولو كانت مستخدمة لا بأس، هذا أيضا يقوم مقام الكسوة إذا عجز عن

0: هذا كله يرجع بعدين إلى صيام 3 أيام، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أيضا هذا سائل يسأل عن طريق الواتساب يقول: من هن النساء التي يحرم الجمع بينهن في الزواج؟
0: أي النساء اللواتي يحرم الجمع بينهن، أنه كل امرأتين بينهما قرابة، يعني كل امرأتين حرم نكاح إحداهما للأخرى بتقدير، يعني بنسب أو رضاع، خرج بذلك المصاهرة. يعني كل امرأتين لو قدرنا أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم أن يتزوجها، إذا كان الارتباط بينهم لأجل نسب أو لأجل رضاع، بخلاف ما لو كان لأجل المصاهرة، فيصح أن يجمع بين المرأة وزوجة ابنها المرأة، لأنه هذا لو قدرنا أحدهما ذكر والآخر أنثى يحرم التناكح بينهما، لكن هذا سببه المصاهرة. هذا الآن الذي يكون عندنا هي من هي المرأة التي المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها، هؤلاء الأربع هو الذي يحرم الجمع بينهن. لا يمكن الإنسان أن يتزوج المرأة وأختها، ولا يتزوج المرأة وعمتها، ولا المرأة وخالتها، ولا المرأة وبنت أختها، ولا المرأة وبنت أخيها. هؤلاء الذين يحرم الجمع بينهن. كل امرأتين لو قدرنا كل امرأتين بينهم نسب أو رضاع، نقدر هكذا، كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو قدرت إحداهما ذكر والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما، هذا يحرم الجمع بينهما. أما امرأتان بينهما مصاهرة، لو قدرت إحداهما ذكر والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما.

0: حينهما هذه لا يحرم الجمع لأنه هذا المصاهرة. فقلنا بأنه يجوز أن يجمع الإنسان بين المرأة وزوجة ابنها، وإن كانت لو قدرنا أحدهما ذكر والأخر أنثى يحرم التناكح بينهما، لأنه هذا ليس سببه النسب ولا الرضاع. إذا كان سببه النسب أو الرضاع هذا هو الذي يحرم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. يسأل يقول لو مثلا رجل وقع نسأل الله عفو السلامة في الزنا فأنجب بنتا، في الشريعة هذه البنت ليست بنته لا تنسب له، يقول هل يجوز له أن يتزوجها؟
0: هو هذه البنت أولا ينظر هل هي ولدت على فراش زوجية، يعني أمها كانت متزوجة، إذا كانت الأم متزوجة فهي منسوبة للأب الذي هو زوج المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا تنتفي عن من ولدت على فراش زوجية إلا إذا نفاها باللعان، إذا نفاها باللعان 4 أيمان بالله أنها هذه المرأة قد فعلت الحرام، أنها زانية وأن تلك البنت ليس منه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، حينئذ ينتفي نسبه عن هذه البنت ولا تلحقه. بالنسبة للزاني نفسه إذا زنا بالأم، فهذه البنت المخلوقة من مناء الزنا يكره الزواج بها كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم، لسببين: أولا لكونها بنت زنا، الأمر الثاني لكونها بنته، يعني كونها مخلوقة من ماء، هذا لا يعتبر أنها بنته، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال في الآية الكريمة هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فجعل هناك اعتبار من النسب والصهر، أما هذا حرام فما له أي اعتبار ما الزنا في إثبات النسب، فما الزنا يعتبر كالعدم، فيجوز له مع الكراهة التنزيهية أنه يتزوج هذه البنت المخلوقة من ماء الزنا. وقلنا سبب الكراهة أولا لكون هذا بنت زنا حتى لو ما كانت بنته، الأمر الثاني كونها مخلوقة من ماء الزنا، ما يقول لأنها بنت من الزنا، ما يقال هكذا، وإنما يقال له لكونها مخلوقة من ماء الزنا، لوجود خلاف بعض العلماء أنه يقول لا ما يجوز لأنها مخلوقة من ماء الزنا، على مذهبنا الشافعي أنه ما يصح لأنه لا اعتبار ولا حرمة ولا حرمة لماء الزنا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذه امرأة تسأل تقول في وحدة تسأل ما حكم تنظيف البيت ليلا بسبب أنها عليها دوام تسرح الصباح، في الوقت ما يكفي في تنظيف وترتيب البيت والأولاد وفي ترتيب وتنظيف البيت وكذلك الأولاد وأمور الزوج، يقول هل في تقول هل في كراهة أو شيء ما هو ريض أو غير عادي في
0: لا بأس، لا حرمة في ذلك ولا كراهة في تنظيف البيت ليلا أو نهارا، يمكنها أحسن من أن تبقي البيت من دون تكنيس، فيمكنها أن تفعل ذلك ليلا، فليس في ذلك شيء، ولم ينص الفقهاء على وجود كراهة في ذلك، كراهة تنزيهية ولا كراهة تحريمية من باب أولى، وما يذكر ربما بعضهم أنه هذا يكون سبب للفقر ونحوه، هذا غير معتبر لأنه غير ثابت، لأنه ما يثبت الكراهة التنزيهية. فإذن الخلاصة أنه لا حرمة ولا كراهة في ذلك، يمكنها تنظف بيت

0: يجوز، لأنه كل المال هذا صار مشترك بينهم اختلط، فلا يجوز أن تعطي إلا بإذن الباقيات، وربما بعد ذلك تعجز عن السداد أو تتساهل في السداد، فلا يمكن إلا بالإذن. إذن الخلاصة لابد من وجود الإذن جميع المشتركات في المال، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا سؤال متعلق بسؤال سبق في حلقة اليوم، يقول منين يكون حدود العمران من خارج البلد؟ جزاكم الله خير. قال مثلا من تريم، من وين الحدود حقها؟
0: من تريم والله أعلم الذي يبدو من عند سدة يدين، لأنه هذا الذي بعدها هي مزارع ودكاكين وليس محل سكنة، فهو لم يمتد العمران بحيث أنه عمران سكنة، وإنما عمران هو دكاكين وأشياء، فعند سدة يدين هذا يعتبر سفر من هذه الناحية. ومن الناحية الأخرى التي هي طريق شعب النبي هود، يمكن أن نعتبره من ملعب من بعد ملعب الوحدة، ما عادش بيوت هناك، كلها بيوت إنما هي دكاكين ونحو هذا، ما هي بيوت سكنة. أو يعني هذا بالنسبة للذين ما بيعدي داخل بعدين الحد، ما قبل مسجد الحد، وإلا يكون المعتبر ما بعد مسجد الحد الذي بناه الإمام الحداد، يعني فيما بعده بعد المطب، بعد ما ينتهي أو قبل ما يدخل بعد الفجير، صح؟
1: المكان
0: بعد الفجير، يعني هذاك انتهى العمران في هذا الموضع، فيعتبر هذا مكان لبداية السفر، تحسب السفر من هذا المكان. إذن ملعب الوحدة هذا إذا كان بيمشي مثلا عبر مشطة معبى يدخل كذا داخل الحد، فهذا يعتبر الآن سفر، وإذا كان بيدخل بينقطع الآن لأنه دخل داخل حدود البلد، لأنه الآن السور، وإن كان السور كان قبل ذلك، لكن السور اليوم غير مشاهد وغير مرئي، قد تهدم، فنعتبره بآخر العمران، وآخر العمران هناك بعد الفجير، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا السائل يسأل أيضا، يقول في رجال عنده ذهب لزوجته، طرحوا الذهب في بناء البيت، والزوجة طالب لذهبها، هو ساكت، الزوجة بغته يكتب اسمها في البيت ولا يرجع الذهب.
0: أيوه، هو إذا أخذ منها ذهب على سبيل القرض الذي يلزمه أن يرد لها الذهب الذي أخذه بنفس المعيار الذي أخذه، معياره ووزنه كم جرام ومن أي معيار، هو عيار 21 عيار 18، هذا الذي يجب عليه نرده، وكونها تشترط عليه أن بتعطيه هذا بكون يدخلها، هو تعطيه على سبيل القرض بشرط أن يدخلها شريكة معه في البيت، هذا لا يصح، ويصير بعدين ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. لكن لو كانت لا على سبيل المعاوضة أنها ستعطي الذهب كامل في مقابل أن يعطيها جزء من البيت، فهذا إذا وافق باختياره هذا يعتبر جزء معين معلوم، أو ولو بالمشاع أعطيها ربع البيت، أعطيها خمس البيت، على حسب ما يتفقان عليه، فهذا جائز. لكن لو أعطيته إياه على سبيل القرض وبعدين ما الذي يلزمه عليه أن يرد لها ذهب، قال أنا أخذته والذهب كان نازل، وبيرد لها عملة بقيمته أو بيجيب لها ذهب بسعره ذاك، لا، أخذت منها مثلا 100 جرام من الذهب، ترد لها 100 جرام من الذهب، ارتفع سعره ولا انخفض سعره؟ لو كان سعره وصل إلى سعر التراب وهو لا يزال موجود وله قيمة، لكن لابد أن يكون له قيمة، وهو الذهب يبقى له قيمة إلى ما شاء الله أن يكون، ربما إلى أن يرث الله الأرض من عليها لا تزال قيمة الذهب موجودة. إذن الذهب هذا إذا أخذوا منها عدد من الجرامات لابد أن يردوا لها نفس العدد من الجرامات، ارتفع سعره أو انخفض سعره، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا متصل من تريم، تفضل. السلام عليكم، تفضل.
2: بسألك، البناطيل هذول اللي يلبسونها الشباب،
1: ارفع صوتك حتى يتسنى لنا سمع صوتك.
2: البناطيل اللي يلبسونها الشباب هذه أصبحت موضة الآن، بناطيل البيضة هذه تحت القمصان اللي يلبسونها خصوصا تظهر بشكل زيادة في الدراجات التجارية، يعني أحيانا يكون فيها شيء من لفت النظر، وقد يكون أحيانا فيها من التحجيم للعورة.
1: إيش طبيعة البناطيل؟ هي ضيقة ولا
2: ضيقة
0: تحت القمصان، يعني ما هي بارزة كذا؟
1: هو قال لما يركبوا في الدراجات تبان، يعني تمام
2: يكون فيها تحجيم للعورة ملفتة للنظر.
1: تمام، في سؤال آخر الشيخ سالم طبعا يسأل الأخ هذا من تريم على البناطيل البيضة التي تلبس تحت القمصان وطبيعتها أنها ضيقة تحجم الجسم يعني، وهو أشار إليها أنه يلبسونها تحت القمصان بس تبان وتظهر عندما يركبوا في الدراجات.
0: تمام. أولا بنأخذ حينما يخلو عن القمصان يعني بيلبس بنطلون، كما هو مشاهد الآن بعض الشباب بدأ يلبس البنطلونات. هذه البنطلونات أولا غير لائقة بالرجال، هي أشبه أن تكون هي بناس ما هم أصحاب الاستقامة، يمكن يكون فسقة أو يمكن تعود على الكفار، فيها نوع تشبه، وإن نستطيع أن نحكم عليه بأنه تشبه لأنه كان التشبه واضح، كنا بنقول حرام لبسها. نحن لا نتكلم على أنه لا يليق لبسها إلا ضرورة الدراسة، إذا كانت ضرورة الدراسة يلبسها، ولكن خارج الدراسة لا ينبغي له أن يلبسها. وطالما قد دخلنا في هذا الموضوع، أيضا أريد وأحب أن أذكر نفسي وإخواني ومن يسمع في جزئية، وهو أنه كثير ممن هو أصلا يلبس الكوفية ويلبس اللباس هذا، اللباس الهيئة أو لباس العلم لباس الفضل، إذا أراد أن يتصور ويضع صورته على الأيقونة في الواتس أو نحوه، يضع الصورة بلا كوفية. هذه الصورة بلا كوفية المفروض أنها كأنما فعلتها هي للضرورة التي دعت الدراسة أو حاجة السفر احتجت إلى أن تخلعها، على ما في نقولنا بأنه هذا لا بأس، لكن كونك أنت تتفاخر بها وتعدها في الأيقونة هذه سقطة، هذه ليست، وخصوصا لمن هو منتسب لعائلات عريقة على عائلات شريفة في بعلمها أو بنسبها أو نحو ذلك، هذا ما هو لايك. تجد ناس من الأخيار ومن أهل البيت ومن غير أهل البيت من هم موصوفون أهلهم بالعلم، تجد يضع صورته حينما على الأيقون، يضع صورته يرى أحسن صورة له لما يضع له صورته بالكوفية مع القميص، يعني مع هذا الذي يسمى الجاكيت ومع الكرافتة، كأنه هذه الصورة التي كان آباء وأجداده يسرون بها. لو عرضت هذه الصورة على آباء وأجداده لربما بصقوا فيها، ما اعتبروها شيء أبدا. ونحن نذكر إلى وقت قريب كنا ما نستطيع أن نمشي أو ندخل عند كبار السن بلا كوفية، ندخل بلا كوفية أو ندخل السوق حتى بلا كوفية، ما نستطيع أن ندخل في هذا، كيف الحمد لله. وكان هذاك حتى مع وقت الاشتراك الذي هو قال فيه التذكير وقال فيه التعليم، فما بالك الآن حينما كثر التعليم وكثرة الدعوة إلى الله وانتشر الخير بين الناس، نعود إلى وضع سيء ويتصير الواحد يتفاخر به. نقول لا بأس، أنت خرجت الكوفية لحاجة السفر لحاجة الدراسة، لكن لا تتفاخر بها وتضعها على الأيقونة. عفوا هذا خروج عن السؤال، لكن دعت الحاجة إليه والشيء بشيء يذكر. تمام. الأمر الثاني الذي هو محل السؤال، أنه هذا البنطلون إذا كان هو ليس بارز، هو ليس بارز مستور بالقميص، لا يكون في ذلك تشدد على الناس، يكون هذا فيه لا بأس، في مستور هو أصلا في حالته، وركوب على السيكل هذا أمر استثنائي ليس الأمر الأصيل عنده، طالما أنه مستور بالقميص فلا يخاطب فيه بشيء ولا يكون في تشديد، بل ربما أنه لما يلبسه هذا الذي هو ضيق هذا مما يكون أستر العورة. هو الآن نحن نخاف من الضيق ماذا؟ أن يبرز الإليتين، وهي الإليتين الآن إذا لبسها ما لن يرى، بينما البنطلون لما يكون واسع ويركب على السيكل قد يرى من خلال البنطلون جزء من العورة، لكن لما يكون البنطلون ضيق عدل هذا ساعد على الستر، وهو ليس بارز للناس بحيث أن تظهر الإليتين. هذا الذي كنا نتكلم عليه حينما يكون في تشبه بالكفار، أو كذلك أيضا إذا كان ضيق يبرز الإليتين وظن أنه هذا يلفت النظر ينظر الناس إليه بشهوة، أيضا حرام، يكون حرام إذا يكون هذا في الجهة الذي يستعمل هذا هم الكفار. لو كان فرضنا في بلد في كفار ومسلمين، الأكثر الذي يستخدمون البنطلونات هم الكفار، قليل من المسلمين يستخدمونه، نقول بأنه هذا حرام لأن غلب استعمال الكفار له. الأمر الثاني إذا كان يحجم العورة ويثير الشهوة، التحجيم ذاته ليس كشف للعورة، ولكن إذا كان يثير الشهوة أو كان بقصد التشبه مثلا بالنساء أو نحو ذلك، هذه أمور تجعله حرام، وإن لم تجعله حرام بعدين قد يكون هذا مسقط للمروءة، حتى وإن كان ربما بعض الناس قد يعتاد وأسر، لكن بهذه الطريقة أنت الذي تفعلها قد يسقط المروءة وإن لم يصل إلى درجة التحريم. خلاصة الخلاصة نقول، والذي يبدو والله أعلم، أن البنطلون إذا كان تحت القميص هذا أمر مطلوب ولا يضر بعد ذلك كونه محجم، لأنه أصلا مستور بالعورة، وحينما يظهر عند الركوب على الدراجة قد يكون هذا أيضا من ناحية أخرى هو أنفع من أن يكون واسعا، لأن الواسع هذا قد يظهر العورة، وهذا لما يكون ضيق لما يرتفع القميص يبقى البنطلون ماسك في البشرة ما يظهر، بينما لو كان البنطلون واسع إذا ارتفع القميص ربما يرتفع معه البنطلون وتكشف العورة، فربما عاد هذا أحسن من هذه الجهة. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. في سائل يسأل يقول دخلت المسجد في مكان الوضوء فوجدت شخصا فاتح الجوال يتكلم مع المتصل به وهو يتوضأ، هل في ذلك شيء؟
0: مرة أخرى ما أمنت.
1: يقول دخلت إلى مكان الوضوء فوجدت الشخص الذي يتوضأ فاتح التليفون يتكلم مع المتصل وهو في أثناء الوضوء.
0: يتوضأ يعني الوضوء المعروف شرعا.
1: الوضوء المعروف شرعا. يقول هل في ذلك شيء يعني؟
0: نعم في ذلك شيء، أنه قال هو مستحب للسكوت، وأنه لا يزال على، يقال هكذا أنه لا يزال على المتوضأ قبة من نور، فإذا تكلم ارتفعت هذه، هذا لا يتكلم إلا لضرورة دعت لذلك، تعليم الجاهل أو خوف على أحد من أن يقع في محذور، هذا الذي يتكلم، مع ذلك لا ينبغي له الكلام، الكلام غير مستحب وغير مستحسن الكلام فيه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. كذلك أيضا سائل يسأل عبر تطبيق الواتساب يقول بعد أداء العمرة عزمنا على السفر فطفت طواف الوداع مع الأهل فجرا ونسافر الساعة 7، لكن أحد الأقارب في مكة اتصل وعزمنا للغداء وكلف علينا فاستجبنا وأخرنا السفر إلى قبل المغرب، فهل نعيد طواف الوداع؟
0: نعم يجب عليك إعادة طواف الوداع، لأن هذا طواف الوداع آخر ما يفعله الإنسان داخل مكة، سواء كان حاج أو معتمر أو غير حاج ولا معتمر، لأنه يجب على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، هذا هو المعتمد في المذهب أنه واجب على سبيل الوجوب الشرعي وليس على سبيل الندب، فإذا فات عليه يكون عليه كفارة وهي ذبح شاة يذبحها في حرم مكة، فإذا نعم يجب عليه إعادة الطواف، يكون آخر عهده بالمسجد الحرام بطوف طواف الوداع ويتحرك ولا يؤخره إلا ما يتعلق بأمور السفر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. شيخ سالم هذا السائل يسأل يقول ما حكم الصلاة في الثوب الخفيف مثل ما يسمى الإزار الذي يلبس غالبا تحت الثوب، ثوب خفيف هل يجوز أم لا؟
0: أيوه هذا الثوب الخفيف إذا كان، لو كان غير معرض للشمس هل ترى منه العورة؟ ترى منه العورة، وضابط أن ترى منه العورة أن يميز لون البشرة، هل الآن هذا لون البشرة سمراء أو بيضة أو بينهما؟ إذا كان يستطيع بحيث أنه في الإضاءة العادية فنقول بأنه هذا غير كافي، وأما لو كان لا، لو خرج إلى الشمس أو قابل الباب عند الباب المكان الذي فيه الشمس يمكن أن ترى منه العورة فهذا لا يضر، إذن نعتبر الإضاءة العادية، يعني الآن هذه إضاءة عندنا هنا إضاءة واسعة يعني إضاءة عادية بحيث أنه يرى الشخص، لو كانت ترى العورة منه في الإضاءة العادية نقول بأنه هذا غير كافي لستر العورة، وأما إذا كان لا العورة لا ترى منه، لكن إن تعرض إلى جانب فيه إضاءة وخرج إلى الشارع للشمس يرى، فنقول بأنه هذا بالنسبة لستر العورة في الصلاة، أما بالنسبة لغير الصلاة لنظر الناس فهو حرام إذا كان يظنون أنهم يطلعون على نفس العورة، إذا كان لا يتحجم العورة، تحجم العورة ما هو عورة، إنما إذا كان يرون البشرة ذاتها، فإذا هي شيء من ناحية الاكتفاء به في الصلاة، لأنه أمور الصلاة متعلقة بالتيسير، وأمور فيما يتعلق بالرؤية النظر الناس، فهذا مؤثر، كما قالوا بأن العلامة ابن حجر يقول بأن نفس السرة وركبة عورة بالنسبة للنظر، وليس عورة بالنسبة للصلاة، فقد يفرقون بين الصلاة، مع أن العلامة الرملي والخطيب العلامة الخطيب كذلك أيضاً يقولون بأنها ليست عورة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، ولكن العلامة ابن حجر يفرق بين ما إذا كانت في الصلاة وعما إذا كانت للنظر، يقول بالنسبة للنظر نفس السرة ونفس الركبة تعتبر من عورة، لكن بالنسبة للصلاة يعني لو رؤية ركبته من دون أن يرى ما بين السرة والركبة فهذا لا يبطل الصلاة اتفاقا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذا سائل أيضا يسأل يقول كنا في سفر وصلينا الظهر والعصر جمع تقديم قصرا ثم وصلنا محل إقامتنا وقت العصر فهل نعيد العصر؟
0: أيوه لا خلاص قد صليتم صلاة الظهر والعصر في وقتها مجزئة، صلاة مجزئة، فإذا وصلتم إلى البلد قد صليتموها حتى لو ما دخل وقت العصر، لو مثلا صلوا الظهر والعصر مثلا في بيل حبان قبل ما يصلوا إلى تريم، جاءوا من سفر وصلوا الظهر والعصر دخلوا إلى تريم عادوا لا يزال وقت الظهر ثم دخل وقت العصر بعد ذلك، هل يلزم صلاة العصر؟ لا، صلاة العصر قد وقعت في محلها أداء لهذا اليوم، فإذا لا يجب عليهم إعادة الصلاة صلاة العصر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. يسأل أيضا هذا الشخص نفس السؤال آخر يقول بعد الانتهاء من الصلاة شكيت هل صليت 4 أو 3 ماذا أفعل؟
0: إذا كان بعد الصلاة ما يؤثر، لكن إذا كان حصل الشك في أثناء الصلاة يجب عليك أن تأتي بركعة زايدة لأن الأصل الأقل، ولا يمكن أن تخرج من الصلاة إلا وأنت على يقين قد استكملت العدد الذي عليك. فإذا الشك فقط بعد الصلاة لم يضر، لكن لو تيقنت بعد الصلاة بإخبار عدد تواتر أو تذكرت أنت بعد الصلاة أنك صليت ثلاث يجب عليك الإعادة. الشك وحده لا يؤثر بعد الصلاة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الشيخ سالم. طبعا في نهاية هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ سالم على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين الكرام، كما أيضا نشكركم أحبتي المستمعين والمتابعين عبر إذاعة وقناة نور الإيمان وكذلك عبر الإذاعات المشتركة معنا في هذه الحلقة. ونذكركم أحبتي لمزيد الاستفادة من هذه الحلقة ستعاد إن شاء الله تعالى مساء السبت والظهر الاثنين القادمين. وفي ختام هذه الحلقة ما يسعنا إلا أن نقول لكم نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وكذلك أيضا نختم هذه الحلقة قبل الوداع بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة: إن الله يتقبل منا ويرضى عنا ويغفر لنا ذنوبنا، وأن الله سبحانه وتعالى يختم لنا بكمال حسن الخاتمة، وأن يرضى عنا وأن يرزقنا اغتنام الأوقات والأعمار على أحسن حال وأنعم بال وعفو عافية، وأن الله سبحانه وتعالى يدخل نياتنا في نيات الصالحين وأعمالنا في أعمالهم ويتقبلها منا كما يتقبلها منهم. وإلى حضرة النبي،
1: اللهم صل وسلم على
3: يا من يحب الله.
4: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ حسين بن سعيد بعضان، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا رب هيا لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أما بعد، فقد انتهينا في تذاكرنا لأحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخر الحديث الثاني من أحاديث هذه الأربعين النووية، وهو حديث جبريل. وقد تأملنا بعض ما فيه من المعاني حتى انتهينا من التعليق على ألفاظه الشريفة. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الذي يليه، نذكر خلاصة ما استفدناه من حديث جبريل مما يتعلق بأداب العالم والمتعلم، لأن حديث جبريل حديث محتوي على جملة مهمة من آداب طالب العلم وآداب المعلم، التي بسط العلماء الكلام عنها في كتب أفردوها لهذا المبحث. فنأتي في هذا المجلس على أهم ما كنا قد ذكرناه من الفوائد المتصلة بهذا الشأن. الفائدة الأولى، ضرورة تحسين الهيئة وتجميل وإظهار التعظيم لمجالس العلم. كيف أن في أول الحديث قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فكان حسن الهيئة، نظيف الثوب، جميل المنظر. وفي هذا إشارة إلى أن طالب العلم يظهر من نفسه تعظيم العلم الذي يطلبه بالتجمل لمجالسه والتطيب لها والتزين لها. كما أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى مجمع أو إلى مكان أو إلى لقاء شخص له مكانة عالية في نفسه، قبل أن يذهب يتفقد منظره وثوبه وهيئته، فيذهب على هيئة كاملة يعبر بها عن ما استقر في قلبه من تعظيم هذا اللقاء وتعظيم هذه الجلسة. وهكذا وهكذا حال طالب إرث النبوة، لما يتردد على مجالس العلم النبوي والإرث المحمدي يكون على حال حسن وعلى مظهر طيب. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني، صيانة مشقة السعي في طلب العلم ومتاعب التحصيل عن الإظهار، وسترها بحسن التجمل وإظهار النعمة التي أنعم الله بها على العبد. لأنه كما قلنا قال: لا يرى عليه أثر السفر. وإن كان هذه الأوصاف كما قلنا سيقت لبيان غرابة حال السائل، ولكن أخذ العلماء من بعضها ما ينبغي أن يكون عليه حال طالب العلم، فقال: وجاء سيدنا جبريل على هيئة تحكي الأوصاف التي ينبغي أن يتسم بها طالب العلم، فكان لا يرى عليه أثر السفر. السفر قطعا من العذاب، محتوي على متاعب، على على على مشقات. طالب العلم يتعرض لكثير من المتاعب، من الأسفار، من الحاجات، من الضرورات، من الفاقات، من الجهد المتواصل، لكنه يصون هذه المتاعب التي يتعرض لها ويحفظها بحسن التجمل وبإظهار النعمة وبعزة النفس، ولا يبدو للناس في مظهر المتشوف لما عندهم بلسان مقاله ولا بلسان حاله. من عجيب ما في هذا من الأبيات التي نظمها الإمام الجرجاني علي بن عبد العزيز أبو الحسن، متوفى سنة 392 هجرية، في أبياته المشهورة التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، وإن أكرمته عزة النفس أكرم، وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. وهذا لا يرى عليه أثر ما فيه من فاقة ومن حاجة ومن متاعب، ومن له من نفسه حال شديد في المجاهدة والمصابرة ومعاناة المصاعب والآلام في الطلب، وللناس منه وجه بشوش وخلق كريم وحال حسن ومظهر طيب، لا يرى عليه أثر السفر. قلنا الأدب الثاني. الأدب الثالث مبادرة الشباب واغتنام أوائل أيام أوائل سنوات العمر، لأنه قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فكان في هذا إشارة إلى أنه لا يزال في مرحلة الشباب. قلنا إن مبادرة طالب العلم في وقت الشباب تطوي لطالب العلم مسافات، لأنه يتيسر له في مرحلة شبابه من الفهم والتحصيل ما لا يتأتى له لو أخر العلم إلى أن يكبر. هذا الأدب الرابع من أداب طالب العلم، تقليل العلائق والعزلة والابتعاد عن الناس، ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا وإن كان سيق في مساق بيان غرابة الحالة، لكن هو أيضا من الأوصاف التي تليق بطالب العلم، أنه منعزل عن الخلق، قليل الاختلاط بهم لانشغاله بما هو بصدده من التحصيل ومسامرة الكتب، ولا يكون له لقاءات وعلاقات إلا بالقدر الذي يحتاج إليه ويعينه على المهمة التي تصدى لها. ولا يعني هذا أنه منعزل عن واقع بعيد عن الناس لا ينفعهم ولا يختلط بهم، لكن هذا الكلام في حق من كان في مرحلة التفرغ لطلب العلم الشرعي. ولهذا اشتهرت مقولتهم: لا ينال هذا العلم إلا من هجر إخوانه وعطل دكانه وخرب بستانه وتوفي أقرب الناس إليه فلم يشهد جنازته. هذا وإن كان فيه نوع مبالغة، لكنه كما قلنا سيق لبيان أهمية العزلة والابتعاد عن الناس. فهذه حالة ينبغي أن تكون هي الغالبة على حالة طالب العلم المتفرغ للطلب المشتغل بالتحصيل الذي يريد أن يكون عالما حاملا لأمانة العلم بحق. وهكذا، وهذا كان حال كثير من العلماء، يذكر هذا عنهم حتى في المراحل التي قد بلغوا فيها من العلم مراتب عالية. ومما يحكى في هذا عن ابن المبارك قصة أشار إليها أخونا الشيخ إبراهيم الخليلي في الألفية التي نظمها بقوله: وهاك مني خبرا قد نقل في ابن المبارك أتى. هذا الخبر أتى في ابن المبارك. وهاك مني خبرا قد نقل في ابن المبارك أتى، فسئل: ما لك تعرض عن الجلاس منعزلا عن الملا والناس؟ فابن المبارك لهم أجابا مفضلا عليهم الكتاب: جالست أصحاب النبي أحمد والتابعين خير قوم يقتدى. قيل له: كيف وكنت حيا؟ فقال: بالكتب تكون اللقيا، فهم وإن غابوا عن الأنظار أدركت ما لهم من الآثار. الشاهد أنه إيه، منعزلا عن الملأ والناس، إيه ليش أنت منعزل؟ هذا الأصل في حال الطالب ليه؟ طالب العلم. هذا قلنا الأدب ليه؟ الأدب الأول قلنا تحسين الهيئة وتعظيم مجالس العلم، والأدب الثاني مبادرة الشباب، الأدب الثالث تقليل العلائق، الأدب الرابع صيانة مشقة السعي ومتاعب التحصيل بحسن التجمل وإظهار النعمة، الأدب الخامس القرب من المعلم حرصا على ما عنده من العلم ورجاء بركة أنفاسه بمخالطته والجلوس إلى جواره. سيدنا جبريل عليه السلام لما دخل المسجد قال في الحديث سيدنا عمر: حتى جلس إلى النبي طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه، ولا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قلنا الذي يقوي احتمال أنه وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في رواية أخرى أنه وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا إشارة إلى أن طالب العلم حريص على لقاء الشيوخ، على مشامتهم، القرب من أنفاسهم، رجاء عود بركة الصحبة وانتقال الطبائع والأذواق من الذوات إلى الذوات بقرب الأجساد من الأجساد. فالعلم صحبة وروح تنفخ وليست مسائل تنسخ. ما وقف عند حلقة طرف الحلقة والمجلس معه أسئلة أخذ الجواب وهو طالع ومشى. طالب العلم ما يدور على معلومات فقط، طالب العلم يدور على روح تنفخ فيه، يكون بها وارث محمدي. أساس هذه بوابة هذه العطية أن يقف على أبواب العلماء، يجالسهم، يقترب منهم، يدنو منهم، يرجو بركة أنفاسهم. فهذا فيه تنبيه مهم إلى ضرورة الاختلاط بالشيخ، القرب منه حتى ظاهرا بقدر الإمكان، رجاء عود بركة صحبته على الطالب. فهو قدم القرب منه والجلوس إليه على سؤاله وأخذ العلم عنه. وفي هذا تعلم أن الذي يريد أن يكون عالم ويقتصر على أخذ العلم من الأشرطة ومن الكتب، سماع التسجيلات والدروس بالنت وعن بعد إلى آخره، هذا يطالب معلومات لكن مش طالب علم بمعنى طالب إرث محمدي. نعم لا بأس من الاستفادة من هذه الوسائل التي أتاحها الله، لكن ليست هي كل شيء في تكوين طالب العلم. طالب العلم مفتقر إلى مجالسة الشيوخ الذين يغرسون في نفسه معاني الخشية من الله، ويبصرونه بأدب المعاملة مع الله حتى يكون وارثا محمديا بحق. فلا يستغني عن القرب منهم وعود بركة أنفاسهم ومخالطتهم على ذاته بأخذ المعلومات من المصادر التي يسرها الله تعالى والوسائل في هذا الزمن. فهذا الأدب الخامس، القرب من المعلمين، الاحتكاك بالعلماء، مخالطتهم، رجاء انتقال طباعهم وأذواقهم إلى من يحتك ويختلط بهم من الطلاب. الأدب السادس، تشويق المتعلم إلى أخذ العلم بتنويع الوسائل وبالإبهام والإغراب حتى يلتفت انتباهه ويجتمع فكره على ما ستلقيه إليه من العلم. فسيدنا جبريل عليه السلام في هذا الحديث لما كان مقصوده تعليم الصحابة ما جاء في صورة أحدهم، كان ربما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان على صورة سيدنا دحية الكلبي، ولو أنه فعل لظنه دحية ولما كان الأمر بالنسبة لهم غريبا، لكن أتى على هيئة رجل غريب عن البلد وآثار الغربة والسفر غير بادية عليه وحاله عجيب. فهذا كان داعي لاستلفات انتباههم واستبعاث تركيزهم مع ما يلقى إليهم من العلم في المجلس. ففي هذا تنويع الوسائل واستبعاث انتباه الطالب بالإبهام. لهذا كان صلى الله عليه وسلم ربما يلغز ويبعث بالسؤال ثم بعد ذلك يفيد بما أراد أن يفيد الصحابة به، ليبعث انتباههم وليجمع همهم على ما يلقيه إليهم من العلم. كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فقال سيدنا ابن عمر وقع في قلبي أنها النخلة ولكن لم أقول ذلك أدبا مع من كان حاضرا من كبار الصحابة. ثم لما يجد منهم عليه الصلاة والسلام جوابا قال هي النخلة. فسيدنا عمر لما أخبره ابن عمر بالخبر قال لو أجبت وقلت هي النخلة كان أحب إلى عمر من كذا وكذا. فالشاهد أنه كان يأتي باللغز عليه الصلاة والسلام فيستثير اهتمام الصحابة، أتدرون ما كذا، هل أي يوم هذا، أي شهر هذا، هذا كله لأجل أن يبعث همهم ليحسنوا تلقي ما سيلقيه إليهم صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أهمية تنويع الأساليب واستبعاث الانتباه من الطالب بالإبهام قبل التعيين والتفصيل وما شابه من الوسائل المشوقة لأخذ الفائدة ولحفظ المعلومة. هذا الأدب السادس من آداب العالم المتعلم. الأدب السابع، إحسان السؤال والاعتناء بما هو أهم في مما يحتاج إليه طالب العلم، فيكون السؤال عن أصول الأمور وعن كلياتها وعن الأشياء المهمة فيها، ولا يكون عن النوادر والغرائب التي لا يحتاج إليها. فسيدنا جبريل أسأل أسئلة قليلة ولكن كل سؤال منها كان في غاية الأهمية، حتى قيل أن هذا الحديث لو لم يرد في السنة سواه لكان جميع ما فيها يمكن استنباطه منه بوجه أو بآخر، لأن أصول الشرائع موجودة فيه. الإسلام أسموه أم السنة لأن ما عداه من الأحاديث كأنه تولد عنه. فأسئلة قليلة كلها أربع أسئلة فقط، ولكن أسئلة كانت في غاية الأهمية من وكان موقعها في غاية الحاجة والأهمية من الدين. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يحسن السؤال، أن يفكر قبل أن يسأل فيما يستخرج العلم. خزائن مفاتيحها السؤال، هذا السؤال يفتح خزانات متعددة، في خزانات فيها أشياء كثيرة جدا وفي خزانات صغيرة، فاحرص على أن تتغانم العمر باستفتاح خزائن العلم التي أنت محتاج حاجة إلى ما فيها أشد من حاجتك إلى الأمور الأخرى وهكذا. فهذا الأدب السابع من آداب طالب العلم الذي يتعلمه من هذا الحديث. الأدب الثامن مكافأة طالب العلم على التزامه بالأدب، لأن كما جاء في صحيح مسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم لتعلموا إذ لم تسألوا، أو لتعلموا يعني تتعلموا إذ لم تسألوا. لماذا؟ لأنه كان قبل هذا الحديث كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أكثروا عليه في الأسئلة نهاهم صلى الله عليه وسلم، ولما ألح بعضهم زجرهم عليه الصلاة والسلام عن السؤال، فوجموا عن السؤال وسكتوا واستسلموا لأمره صلى الله عليه وسلم، أدبا مع أمره عليه الصلاة والسلام، مع شدة شوقهم إلى معرفة ما يسألون عنه. فلما صدقوا مع الله في السكوت عن السؤال أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره، لم يحرمهم الله تعالى من الوصول إلى المعارف التي هم بحاجة إليها، فجاء بمن يسأل عنهم نيابة عنهم ويعلمهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أتاكم لتعلموا أو لتعلموا إذا لم تسألوا. فلما لم تسألوا وقوفا منكم مع الأمر الذي أمرتكم به جاءكم التعويض وجاءتكم المكافأة بأن أرسل الله ملكا ينوب عنكم في السؤال ويختار لكم من الأسئلة ما أنتم إليه أحوج وما علمكم به أهم وهكذا. الأدب التاسع والأخير أن طالب العلم ينبغي أن يكون جامع بين المقاصد الثلاثة: العلم، السلوك، والدعوة إلى الله عز وجل. سيدنا جبريل جاء بهذه المقاصد كل يعني عمل بهذه المقاصد كلها وظهرت عليه في هذا الحديث، تجلت منه. أولا الأدب، سيدنا جبريل جاء جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قابله، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ما جلس عن جانب، ما التفت، لم يعني يسأل وهو واقف، راعى أدب المجلس وحرمته. هذا يحكي أهمية السلوك والأدب في حياة طالب العلم، هذا المقصد الأول. ثم المقصد الثاني قلنا السلوك والعلم والدعوة إلى الله. العلم حرص عليه وقام يسأل: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيه، عن الإحسان. فعمل بالسلوك والأدب وعمل أيضا بالإيش، بالعلم. ثم لما انصرف ماذا قال النبي؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم، دعوة إلى الله، تعليم. فسيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام جاء سالكا متأدبا ومتعلما وداعيا إلى الله عز وجل. فهذا يشير إلى أنه ينبغي أن يكون طالب العلم جامع بين هذه المقاصد الثلاثة في طلبه للعلم: متعلم ومتأدب وداعي إلى الله عز وجل، داعي إلى الله بلسان حاله وبلسان مقاله، حريص على إفادة غيره بالعلم. ففي هذا الحديث إشارة إلى هذا الجمع بين هذه المقاصد الثلاثة، كما أن أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أيضا فيها إشارة لما حكى حالة هؤلاء الذين جاءوا لطلب العلم، كانوا جامعين بين المقاصد الثلاث: الأدب، السلوك، السير إلى الله، والعلم، والدعوة إلى الله عز وجل. فين؟ فلما حضروه قالوا أنصتوا، الأدب أول، فلما حضروه ذا العلم، فلما حضروه جاءوا حضروا تعلم، وهذا التعلم الطلب العلم، أيوة، قالوا أنصتوا هذا الأدب، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، هذه الدعوة، دعوة إلى الله عز وجل. كما أن في قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات، إشارة إلى الجمع بين هذه المقاصد الثلاثة، إشارة إلى كل واحد منها. أما العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي طي العلم بها العلم بكل ما جاءت به الشريعة التي مفتاحها لا إله إلا الله. واستغفر لذنبك، استغفار طلب المغفرة من الله، التخلص من درن الذنوب، هذا هو عماد السير والسلوك إلى الله عز وجل. وللمؤمنين والمؤمنات، حمل الهم بشأن الآخرين وإرادة رفع وسخ الذنوب عنهم والاستغفار، هو أساس الدعوة إلى الله، أساس الدعوة إلى الله تعالى، الهم بالمدعوين الذي يحمله قلب الداعي إلى الله فيترجم عنه بدعوتهم وإرشادهم ونصحهم شفقة عليهم وحبا فيهم. فهذه أيضا فيها. وكما أن في قوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم تعليم دعوة إلى الله، ويزكيهم التزكية الأدب، ويعلمهم العلم. فأيضا فيها إشارة إلى المقاصد الثلاثة. فإذن هذه 9 فوائد من أدب العالم والمتعلم يمكن استخراجها من هذا الحديث، ويعود إليها كثير مما فصله العلماء في الكتب المختصة بمسألة أدب العالم والمتعلم، مثل كتاب الجامع إخلاق الراوي وآداب السامع الحافظ الخطيب علي بن أحمد بن ثابت البغدادي، توفى سنة 463 هجرية، وكذلك كتاب تذكرة السامع والمتكلم بأدب العالم والمتعلم لابن جماعة، وغيرها من الكتب المؤلفة في هذا الشأن. وبهذا انتهينا من الحديث عن هذا الحديث، وننتقل بعده للحديث الثالث. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، عنهما لأن سيدنا عبد الله بن عمر صحابي وأبوه سيدنا عمر صحابي، وإذا ذكرت صحابيا هو وأبوه من الصحابة فتقول رضي الله عنهما، مثل عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن وعباس، سيدنا عباس العباس عم النبي صحابي، وابنه عبد الله كذلك صحابي، وهكذا. وسيدنا عبد الله بن عمر أسلم مع أبيه بمكة صغيرا، وولد قبل البعثة بسنة، وكان إسلامه مع أبيه بمكة قبل الهجرة. ثم لما هاجر صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد بدرا، لأن غزوة بدر جاءت وهو صغير فرده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحضرها، وفي غزوة أحد جاء ليخرج وكان عمره 14 سنة فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغيرا، ثم حضر الخندق وشهد المشاهد بعدها، ولم تفته سرية من السرايا في زمنه صلى الله عليه وسلم. وكان كثير الإنفاق، مبسوط اليد، سخي النفس، وكان يكثر من عتق العبيد تدربا إلى الله عز وجل. ولما علم عبيده أنه يحب العتق ويحب التدرب إلى الله تعالى بهذه الخصلة، خصوصا في من توسم فيه الخير والصلاح منهم، يتظاهرون صاروا أمامه بالعبادة وبالصلاة الكثيرة، حتى يقول هذا ما شاء الله متنسك وعابد، بلا مشغوله بالخدمة خليه أحسن، حر لوجه الله خلاص، وهكذا. فصار يعتق فيهم، فقالوا له هؤلاء يضحكون يعني يهزؤون بك، يعني يتظاهرون أمامك بالعبادة وليس هذه عادتهم. فقال من خدعنا لله إن خدعنا له، وإيه بيصير هو يعني تعرض بهذا لأن يعتق، يعتق لوجه الله سبحانه وتعالى. وسيدنا عبد الله بن عمر أفتى في الإسلام 60 سنة، لأنه عليه رضوان الله تعالى توفي سنة 73، وكان ميلاده من قبل البعثة، فعاش نحو 86 سنة، ف60 سنة وهو يفتي في الإسلام، وحج نحو 60 حجة. ولما جاءت الفتنة أيام قتال سيدنا علي بن أبي طالب للبغاة، اعتزل الفريقين فلم يقاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ثم لما انتهت الفتنة وتبين حال الفئة الباغية، وظهر له أن سيدنا علي كان على الحد، ندم أنه لم يشارك مع سيدنا علي في القتال، وودى لو أنه شارك مع سيدنا علي وقاتل معه ليك وقاتل معه البغاة، نعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو من علماء الصحابة ومفتيهم ومكثري الرواية منه. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، ما أحلاها كلمة سمعت رسول الله، هنيئا لهم. الحديث الأول اللي قبل هذا قرأناه، قال سيدنا عمر بينما نحن ذات يوم عند رسول الله، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وهذا ابنه يقول سمعت رسول الله رضي الله عنهم وأرضاه. هذه الكلمة منقبة، أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لمسامعهم تشرفت بصوته العذب وبالحروف التي وصلت إليهم طرية مبللة بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقد سبق تفصيل هذه الدعائم الخمس في الحديث الذي قبل هذا، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، أصلها وإقامة الصلاة بالتاء، لكنهم قالوا وإقام الصلاة اتباعا لأسلوب القرآن. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من دون تاء إقامة. فهنا مشى على هذا وإقام الصلاة وأصلها إقامة. قالوا: طيب لماذا حذفت التاء؟ لما يقول إقامة الصلاة؟ قالوا: ليزاوج قوله بعده وإيتاء الزكاة، إيتاء مذكر وإقامة مؤنث، فما بيكون بينها إيه؟ بينها مزاوجة ومناسبة ظاهرة، فحتى يناسب هذا حذف ليه التاء، قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليكون كله كذا مذكر. وهذا يعني حذف حرف وتصرف في الكلمة بجمعها على غير ما هو قياسها في الجمع وما شابه، لأجل رعاية المزاوجة بين الكلمات كثير عند العرب. من ذلك أنهم يقولون الغدايا والعشايا، العشايا جمع عشية، تجمع على عشايا، العشية وقت العصر يعني، تجمع على عشايا مثل قضية وقضايا، تجمع على عشايا. لكن الغدايا هذا جمع على غير قياس، لأنه جمع غدوة، الغدوة وجمعها غدوات، مثل نسمة نسمات وما شابه، فجمعها غدوات. لكن يقولون غدايا مشان تناسب كلمة إيش؟ عشايا، يقولون غدايا وعشايا. ولو استعملوا جمع غدوة من دون العشايا ما يقولون غدايا، يقولون غدوات. لكن لو استعملوها مع العشايا يستعملونها بهذه الطريقة، يقولون غدايا وعشايا وغير ذلك من الأمثلة. فهذا مستعمل عند العرب. وإقام الصلاة وأصلها إقامة الصلاة، لكن قلنا إقام الصلاة من أجل تناسب إيش؟ إيتاء الزكاة. نعم، لهذا لو أتيت بإقامة الصلاة وحدها من دون إيتاء الزكاة لا تقول إقام، لأن المزاوجة ذهبت يعني. فلو قلت عليك بإقامة الصلاة لا تقول عليك بإقام الصلاة، لا يناسب. نعم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، قصد البيت الحرام لأداء النسك وهو الكعبة، وصوم رمضان وهو الشهر المعلوم، الشهر التاسع من الأشهر العربية. وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم، وقد علمنا في شرح الحديث الأول ترجمة كل منهما. ونقف عند هذا الحديث، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع، العمل الخالص المقبول، وحسن التعليم والدلالة على الهدى، وأن يسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حمد.

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
2: إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ومع الحلقة رقم 13 في برنامج دلوني على السوق، وأنا معكم أخوكم حسن شاهين ومع أخي معمر سلامة. يا أخ معمر، كنا بنتكلم على حاجات كبيرة مرة.
3: صحيح،
2: الحديث لك، فضل يا أخي.
3: نحن نتكلم عن الإنجاز وجمال الإنجاز وهذا، وبرزع وعيدها، قلنا الحلقة الفاتت ولازم نعيدها برضو الحلقة دي. لا تستصغروا إنجازكم، لا تستصغروا إنجازكم، لا تستصغروا إنجازكم.

0: يشوف العواقب المرض الجلدي. بس صدق ايش اللي يحز, يحز, يحز على قلبي حاجة واحدة شيخ حسن, انه تخيل ده لا عندهم لا دين ولا حاجة ولا عقيدة ولا شيء, بس كان عنده ثقة بالعمل والإخلاص والتقوى. نحن عندنا أكبر من ده كله, ثقتك بالله, ثقتك بالله هذا هو الأساس, هو ده اللي بيحركك.
1: اي والله عندك ثقتك وتوكلك على الله وعندك دين,
0: ما عندك أي شيء تاني. إيش اللي بيجي ما يفرق معاك, إيش اللي يجي ما يفرق معاك, ربنا شايفك وشايف إخلاصك وإتقانك وإبداعك وإيش اللي أنت بتسوي, ربنا ما حيضيع. أنا ليش بدأت, أنا أعذرني لما بدأنا في بداية أول حلقات وقلت لك إنه التحجج والناس وهذا, لأنه أنا بقول لك هي بأمانة هذه موجودة. أنا أتكلم عن نفسي, أول واحد كنت أقول الكلام ده كله,
1: كنت تحجج
0: وأتحجج, بس لما بدأت واشتغلت وبدأت الحمد لله من الجامعة, من أيام الجامعة وبدأت أشتغل حسيت الفرق, احتكاكك تعلمك أخذك الخبرة. عموما نرجع لموضوعنا الأساسي يا شيخ حسن, إحنا تكلمنا إنجاز, ثاني نقطة وهي الأهم, أيوة. وقتي بمراحل, يعني وقتي بمراحل,
1: لحظة خليني أكتبها أنا, وقتي ضمن الأهداف, وقتي بمراحل
0: يعني إيش؟ أنت تبي توصل لهدف سامي, أيوة. هدف كبير,
1: أيوة.
0: ما حتقول والله اليوم أنا حوصل فيه, صعب, لا نضحك على بعض, حتاخذ ستبس مراحل. خطوات
1: الطبخة, تخيل الطبخة تبغاها تستوي في وقت بسيط ما يمشي الحال أبداً. بل هي الطبخة خطوات, أول خطوة نشتري اللحم من السوق واشتري الخضار واشتري الملح واشتري البهارات واشتري البصل, ثاني خطوة أن يكون عندي بوتوغاز فيه غاز,
0: أيوه.
1: ثالث خطوة أن يكون عندي قدر,
0: ويكون بأي وقت يمكن ساعة ساعتين يوم سنة, أنت على حسب إيش الهدف ده. أديك مثال, سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إيش الهدف, أول حاجة بدأ دعوة الناس بالسر, دعوة الناس بالعلن, نشر الدعوة,
1: ثم الهجرة.
0: الهجرة مراحل مراحل, هذه يعني لو أنا بجيب أمثلة ما عندي أكثر من سيد الخلق
1: صلى الله,
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه,
1: أعظم مراحل مرت في تاريخ الدنيا الدعوة الإسلامية,
0: أحسن تخطيط أحسن أهداف أحسن شيء سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام,
1: حتى في الهجرة, حتى في الهجرة كان في مراحل, كيف راح قاعد في غار ثور فترة, كيف نزل من غار ثور,
0: ولاحظ حاجة إنه ما أقطعك الشيخ حسن, إنه أول شيء دعوة بالسر, طبعا شفنا الدعوة السر أخذنا الفائدة عملنا, طيب الدعوة الثانية الهجر
1: الجهرية,
0: الجهرية إنه الناس كلها تسمع وكل الناس تعرف, خلاص في مراحل أنا عارف إيش بيسوي إيش عارف, ونفس الشيء لو تشوف
1: كل حاول أنت إنك على في الأهداف تكون مراحل, هل تستطيع إنك تخلي لكل هدف سنوات تقريبا واضحة؟
0: طبعا طبعا, يعني أديك مثال, الشيخ عجبتني مقولة الشيخ جاسم المطوع, بيقول لي أنا حاطط أهداف ومقفل عليها وحاططها في الخزنة, الكلام ده 1997,
1: أيوة.
0: أنا جالس معه فبيقول لي يا معمر أنا حاطط أهداف,
1: أيوة.
0: وقافلها وحاططها في الخزنة, الهدف دي متى أبدأ أسويها؟ 2012 2013,
1: أيوة.
0: تخيل,
1: إذن يا شباب يا شابات أيوة اسمعوا يا إخوة, لأنه الكلام ده كله إن شاء الله بإذن الله يعني يكون مناسب ومفيد لكم يا حبايبي. أهدافك مراحل, حط في بالك أنا اليوم عمري 20 سنة, لما يصير عمري 21 إيش أسوي, 22 إيش أسوي, 23 لما يصير عمرك 50 سنة إيش تسوي,
0: الهدف الأسمى يمكن أن أصير شخص عظيم في تخصص معين, طيب أنت أول 3 سنة إيش حتسوي, والله حسوي 1 2 3 4, حلو, حط لنفسك وحاسب نفسك زي ما قلنا يوميا, حاسب نفسك أنا وصلت إيش سويت إيش عملت, وقيم نفسك وإيش تحتاج تسوي.
1: طيب هل ممكن تسمح لي اني انا كشاب اجيب ورقة وقلم واكتب اهدافي في ورقة وقلم 1 2 3 4 واحط جنبها السنوات لين ما اوصل بقى, بعدين لو انا ما حققتها ما حد حيزعل, معلش مو
0: بعضهم تعرف
1: يخافوا هم يقول انا اخاف اني اكتب اهدافي بعدين اطلع فاشل مع نفسي,
0: انت ما عمرك حتصير فاشل, مستغرب من الإجابة, أنا شايف وشك كده ما عمرك حتكون فيه. تعرف ليش؟ لحاجة واحدة, الشخص اللي عارف قدراته, عارف قدرات, نرجع لأول الحلقات, عارف قدراته وعارف إمكانياته ومتواصل مع الناس ما حيحقق الهدف صح, أوكي؟ في أول فترة يتعلم إيش أسباب إنه ما حقق الهدف, يحاول مرة الثانية والثالثة والرابعة حينجح, من عقباتنا ننجح,
1: يولد النجاح,
0: من عقباتنا يولد النجاح, زي مثال زي ما قلنا حق هوندا لما نجلس وقال لهم فين العقبات,
1: ادوا لي عقبات
0: خلاص, لا تورون انكم محققين, يصير محققين كلنا نروح نجلس في بيوتنا ونجيب آلات وتشتغل, لا. انا وظيفتي انه احل لكم المشاكل, من عقباتنا ننجح, من عقباتنا ننجح, ويا اختي ويا اخي الفاضل من عقباتنا ننجح, لازم نتعلم, لازم نشوف ايش المشاكل اللي عندنا, لازم ناخذ منها الخبره, وكيف نطورها وكيف نحلها.
1: أنا عجبتني حقيقة الموضوع أنه أهدافي بمراحل علشان الواحد برضو لا يستعجل.
0: لا يستعجل.
1: إذا استعجلت على الطبخة تنحرق.
0: لا لا لا.
1: حبة حبة.
0: أيوه أيوه. ونرجع زي ما قلت لك هي بياخدها أول ستيب. يعني أول خطوة والله أبى أسوي كده كده. يعني نرجع المسألة الولد اللي قلت لك حق الحصة جمع. عجبته الفكرة.
1: ولا حق الولاد اللي.
0: الولاد. اللي أيوه أيوه بدأ.
1: اللي بقى
0: اشتغل. لا وتخيل إيش كان اتجاهه إنه أروح أبيع خلاص يعني حل سريع. اروح ابيعه اجيب فلوس ودي ابوي اريحه. فكر في اهله في حاجه فكر في اهله كيف يطورها كيف يساعد كيف يعمل يعمل ويعمل.
1: يا سلام يا سلام.
0: انا وهذا يقودنا ترى للنقطه الاخيره بس في الصفات. يعني انه الهدف لا يكون لنفسه لاسعاد الناس.
1: لحظه انا هكتبها علشان احنا دحين قلنا الاهداف فيها ثلاثه. الاهداف الكبرى فيها او الساميه فيها ثلاثه صفات. الانجاز الانجاز وقتي بمراحل بعدين فقلت لك ايش قلتها؟
0: لا يكون لنفسك بل لاسعاد الناس.
1: الهدف
0: هو طبعا حيكون لنفسه بس الهدف السامي يكون لاسعاد الناس.
1: بل لاسعاد الناس؟ طب ما انا اللي حكسب الفلوس.
0: انت بتكسب الفلوس على عيني وراسي.
1: وحاخذ بيل جيتس اخذ المجد لنفسه.
0: لا بس في بيت من دون ويندوز؟ في بيت من دون ابل؟
1: والله ريح
0: في بيت من دون نور؟
1: ريح الناس ريح الناس.
0: لا نختصر نختصر نرجع الولد أرامكو. رجع أرامكو الولد اشتغل أبوه اشتغل رجع رجع البيت أفتخر في ولده عايش أحلو أحسن عيشة ووفر لهم المسكن وهذا لإسعاد الناس.
1: بس وقف عند إسعاد الناس.
0: أنا حاولت أحفرمك
1: كفينا علشان الحلقة انتهت. وإخوتي الكرام نكمل موضوع إسعاد الناس في الحلقة القادمة. دمتم بخير وفي أمان الله.
2: دلوني على السوق برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا بفتح.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا نزال في ظلال شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي جمعها لنا الإمام الترمذي رحمه الله، إلى أن بلغنا إلى باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا باب معقود لبيان ما يتعلق بصفة الخبز الذي كان يتناوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والخبز معروف، وبه إليه قال: حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يحدث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عاشت حياتها في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من أشد الخلق خبرة بطعامه، فأخبرت أن خبز الشعير الذي يشبع الإنسان لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليومين متتابعين حتى فارق الدنيا، ما كان يوم ويوم فيهما، إنما إذا وجد في يوم لا يوجد في اليوم الثاني. وفي هذا بيان لمجاهدته وتقلله صلى الله عليه وآله وسلم من الطعام، وفيه أيضا أن الدنيا هينة على المولى سبحانه وتعالى، فرسول الله وهو أحب خلق الله إليه يبيت جائعا وليس عنده شيء يأكله، مما يدل على هوان الدنيا، فلو كانت عظيمة لوهبها ولمنحها بأجمل بهجتها وأحسن مطعمها وملبسها لأفضل خلقه وأحب عباده إليه. وبه إليه قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلية يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبز الشعير. الحديث أيضا في جامع الترمذي، فيه بيان قلة الطعام في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يبقى منه شيء، بل لم يكن كافيا لحاجتهم، فضلا عن أن يفيض أو يتبقى منه شيء. وقد روى الإمام البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياه. المرأة ببنتيها تريد شيئا، ما وجدت عند أم المؤمنين إلا تمرة، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وبيلي قال: حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت ابن زيد عن هلال ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، وهو في جامع الترمذي أيضا. قوله طاويا أي جائعا، خالية بطونهم من الطعام، مأخوذ من الطوي أو من الطوى وهو الجوع. وخمص البطن، يقال رجل طاوي البطن إذا ضمر بطنه من الجوع. وبليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار ابن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقية يعني الحوار؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. والحديث في صحيح الإمام البخاري وفي جامع الترمذي أيضا. النقي قيل هو الدقيق الأبيض الخالص، ولا يكون كذلك إلا إذا نخل أكثر من مرة. وقوله إجابة ما رآه أي فضلا عن أن يكون أكله، ويشبه هذا ما جاء في صحيح الإمام البخاري عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق الله. وقوله هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مناخل جمع منخل، وهو ما ينخل فيه الدقيق حتى يصفو ويكون ناعما. قوله كيف كنتم تصنعون بالشعير ما دام ليس عندكم مناخل، خص الشعير بالسؤال لأن فيه أجزاء، فإذا خبزت استعسر مضغها، بخلاف ما إذا نخل فإنه يكون أخاف ويكون أيسر. قوله كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه، جاء في جامع الإمام الترمذي كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه فنعجنه أي نصب عليه الماء حتى يثريه ويلينه ثم نعجنه. وبه لا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. والحديث في البخاري وفي جامع الترمذي. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. قوله على خوان، الخوان شيء مرتفع يوضع عليه الطعام قد يصنع من الخشب أو نحوه. قوله ولا في سكرجة، السكرجة إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ونحوه. قوله ولا خبز له مرقق، المرقق هو الملين المحسن الناعم. قوله على هذه السفر، كنا نأكل على هذه السفر، السفر قد تكون قطعة من الجلد تفرش ثم يوضع عليها الإناء من الطعام. وهديه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب كسائر الأبواب وسط بين الأكل على الأرض مباشرة وبين الأكل على شيء مرتفع خوان في شيء من الترفه، بينما الأكل على السفرة جلسة متواضعة فيها حماية للطعام من الأذى إذا سقط على الأرض. والأكل على الخوان مباح وليس بمحرم، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متواضعا في طعامه وفي شؤونه كلها. وقد تقدم قول قتادة كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وخوانه موضوع، أي عنده شيء مرتفع يوضع عليه الطعام، وأنس رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب
1: العالمين. حديث الجمعة جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى. وجس

وقد فاح بالمسك ريح الرضي فاقر السلام حبيب القلوب ولا ترفع الصوت به واخفضي وبذي عليه

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله على إشراقات أنوار النبوة والرسالة وحسن التبليغ عن الله تعالى والإرشاد إليه والدلالة، نحمده إذ جعل نبينا خاتم الأنبياء وسيدهم وإمام المرسلين وقائدهم، فجعلنا به خير أمة أخرجت للناس، وقوى لنا به في كل خير وفضيلة الركن والأساس. نسأله أن يصلي ويسلم من معه على آله وأهل بيته المطهرين من الدنس والأرجاس، وعلى صحابته الغر الكرام المهاجرين والأنصار الأكياس، وعلى من تبعهم بالصدق إلى يوم وقوف الخلق بين يدي الخالق جل جلاله، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإنا لنرجو أن تكون هذه الساعات التي نقضيها في هذه الجلسات وهذه الدروس المباركات من خير الساعات التي تواجهنا بعد الممات، ونرقى بها عند الله شريفا من الدرجات، ونكرم بها بإكرامات من حضرته واسعات، فهو الذي ساقنا وقادنا ووفقنا وأخذ بأيدينا حتى قضينا هذه السويعات من الشهر الكريم، وقد استقبلنا أواخره، والعشر الأواخر منه أعطر وأبهى وأنور، فالله يرزقنا شم نسيم شذاها، ويرزقنا الكرع من شرب حمياها، ويجعلنا من أهلها عنده، فإنا لرمضان وللعشر الأواخر أهلون، هم عند الله أهل ذلك. سلك الله بنا وبهم وبكم فيما لهم من المسالك. وإنا لنتذكر في هذا اليوم يوم الجمعة شؤونا من حجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، وذكره كرامة كما قال أهل الإمامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا امتزج بذكره محبته ومودته والشوق إلى لقائه فقد تمت النعمة والكرامة، وكاد صاحبها أن يكرم بالمرافقة بالروح في الدنيا وبأفسح من ذلك في البرزخ، وبالروح والجسد معا في القيامة ثم في دار المقامة. اللهم أكرمنا بذلك، اللهم أكرمنا بذلك. لما كانت صدور الأحرار لا تحتمل الانتظار، عجل الله للصادقين المرافقة للمختار في هذه الدار بالأرواح، فبأرواحهم رافقوه، وبوجهاتهم ونياتهم وأعمالهم وافقوه، وبالتجليات عليهم لاقوه، ثم هم أتباعه فيهم يظهر شعاعه، ويتقوم الأساس في متابعته، يتقوى بهم الأساس في اتباعه، صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقد ذكرنا وصوله إلى منى، والله ينيلنا غايات المنى في هنا، ويرفع بالحبيب عنا كل عناء هناك وهنا، وعن الأمة أجمعين، فإن فيض فضله في الناس جل عن التقييد والقياس، طرقه بعدد الأنفاس، وجوده جار بكل حال، فمن أحسن المقابلة نازلته الفيوضات والرحمات الهاطلة وصار داخلا إلى ميادين القرب مع أهل الأرواح الداخلة. وأن نطق لسان حاله بالسواب قد دخلنا بابها باب السلام. بالسواب قد دخلنا بابها باب السلام وعرفنا حين زرنا ما هنالك من مقام. حضرة فيها عرفنا سر تصريف الكلام، رحلة فيها رحلنا للمقامات العظام. وغدا تكون المشابهة إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. ربي أسكننا جنانا أزلفت للمتقين. ذكرنا وصوله إلى منى وقيامه بالأعمال في ذاك اليوم. وصل وقت الضحى واستقبل جمرة العقبة وجعل مكة عن يساره والمنى عن يمينه ورمى يرفع يده رفعا بينا يكبر الله مع كل حصاه. ثم هيأ المنازل وعين الأماكن وقال ها هنا ينزل المهاجرون وها هنا ينزل الأنصار والناس من حواليه. ثم خطب الناس ثم ذهب فنحر ثم حلق ثم رجع إلى مكانه وهو محل المسجد الآن مسجد الخيف في وسطه، وكانت وسطه قبة في البناية التي قبل هذا البناء محل نزوله بالضبط حيث كان نزل صلى الله عليه وسلم. ثم طيبته السيدة عائشة كما طيبته لإحرامه، طيبته لتحليله، لبس ثيابه ونزع ثياب الإحرام التي كانت فيه من المدينة المنورة ولبس ثيابه صلى الله عليه وسلم. وطيبته أم المؤمنين وركب ناقته ومضى إلى مكة بعد أن رمى وعد الأماكن وخطب الناس ونحر وحلق. وقد مرت معنا أخبار حلاقته وما روى الإمام مسلم في صحيحه أنه أخذ نصف رأسه ودفعه إلى أبي طلحة وقال قسمه في الناس. وجاء معنا إحفاف الصحابة به عندما ابتدى في الحلاقة لا يريدون أن تقع منه شعرة إلا في يد أحدهم صلى الله عليه وسلم، وهو يرمق ذلك ويرقب ويرقب تنافسهم وتزاحمهم على الوصول إلى شعره. وكل من توصل منهم إلى ثلاث شعرات أو اثنتين أو واحدة أخذها فقبلها ومسح بها عينيه ورفعها صلى الله عليه وسلم. وجاءنا أيضا في رواية الحاكم في المستدرك وأبي داود أنه تقدم إليه الجمال التي ذبحها 63 أرسال أرسال، تقدم إليه 65 من الجمال فكانت تراه فتتسابق إليه بأيتها يبدأ، فكانوا كل واحدة تقدم رقبتها له صلى الله عليه وسلم. وبهذا ما احتاجوا إلى أن يعقلوا شيئا من أرجلهن ولا أقدامهن، فهن يتسابقن إلى هذا النحر بيد هذا الصدر صلى الله عليه وصحبه وسلم. ركب حتى وصل إلى الحرم الشريف ودخل بناقته فقد ازدحم الناس اجتمعوا وقد مر معنا ما كان فكطاف الطواف الأول وهو يمشي وطاف الآن فإنه لم يستطع أن يكمل السعي إلا راكبا من زحمة الناس عليه فطاف الآن أيضا ليسهل نظرهم إليه ورؤيتهم له على ناقته عليه الصلاة والسلام 7 أشواط لهذا الحجر الأسود مد محجنه ووضعه على الحجر ثم تناوله فقبله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان سعيه الأول هو السعي للحج وللعمرة معا وكذلك ما كان للسيدة عائشة فإنه كان سعي واحد للحج والعمرة وطواف واحد طواف أول للقدوم وهذا الثاني الطواف الأول كان للقدوم وللعمرة قدوم. ثم مضى إلى بئر زمزم ووجد بني عبد المطلب ينزحون ويسقون الناس وأعدوا حوضا يوضعون فيه الماء ليسفع الناس شربه ويطيبون الماء بوضع شيء إما من التمر أو من الزبيب فيه ليطيب الماء. فوقف صلى الله عليه وسلم رآه العباس قال لعبد الله اذهب فات من عندي أمك اغتسل من الماء أي نزحوه من البير ما لمسه أحد لأن الحوض الذي يسقون منه الآن يغرف منه الناس وتقع أيديهم فيه. فقال صلى الله عليه وسلم اسقني

0: قال ما بنا بخل ولا حاجة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا رديف أسامة بن زيد فاستسقى فسقينا من هذا نبيذ السقاية فشرب منه. قال أحسنتم وأجملتم، هكذا فاصنعوا، فنحن لا نريد أن نغير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الراوي لما قال لهم لا حاجة لي في اسقوني مما يشرب الناس، قال الراوي فشرب مما دقع فيه أيدي المسلمين يرجو بركتهم، هكذا فهم الراوي. وهل بركتهم إلا من أثره صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أعظم خلقه، وهو الذي قال لسيدنا عمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، شجعهم على عمل السقاية هذه والقيام بالخدمة وتميزوا بها في نزح الماء وسقي الناس. قال اعملوا فإنكم على عمل صالح. قال لهم لولا أن تغلبوا على مهنتكم هذا وخصوصيتكم في خدمة السقي لنزعت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه، ولكن لو أنا فعلت هكذا لأن نزلت الناس كلهم بيقولون سنة النبي فعل كذا، ما عاد بيخلون لا بني عبد المطلب يسقون ولا ينزحون بينافسونهم على ذلك، فترك ذلك لتبقى خصوصيتهم في هذا النزح والسقي. ها ثم الإناء الذي أعطوه إياه وشرب منه مجة فيه مجة، قال فأفرغناها في زمزم جبه وحطها إلى البير من شان يكون البركة لجميع الشاربين من زمزم. أخذ الماء الذي مج فيه صلى الله عليه وسلم فرمأه في البير زمزم حتى تزداد بركتها والكل يتبارك منه، فلو أبقى في إناء معين لم يشرب منه إلا القليل. وطافت سيدتنا صفية معه، ثم إنها بعد ذلك جاءها الحيض ولم تودع، فلما أراد أن يرتحل للوداع قالوا له إنها حاضت، قال حابستنا هي من ينتظرها إلى أن تطهر وتطوف؟ قالوا إنها قد طافت طواف الإفاضة معك الخلاص، فلا إذن، فأسقط عنها طواف الوداع. وبهذا قالوا إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الوداع وقد طافت طواف الحج فأراد رفقتها أن يسافروا فلها أن تسافر معهم ويسقط عنها طواف الوداع. وبعد أن طاف صلى الله عليه وسلم وشرب أيضا من ماء زمزم وقضى نسكا بمكة عاد إلى المدينة، ولكن متى عاد؟ هل وسعه الوقت أن يعود مبكرا؟ عاد بعد أن صلى الظهر في أول وقتها، وصلى الظهر في أول وقتها بمكة وتوجه، فوجد أهل منى ينتظرونه فصلى بهم الظهر. ولهذا اختلفت الروايات أنه صلى الظهر ذاك اليوم بمكة أو صلى بمنى، وهو صلى بمكة وصلى بمنى، إنه صلى بالناس أول الوقت بالمكة، فلما وصل منى وجد الناس لم يصلوا وهم ينتظرونه، فأمر أقيمة الصلاة فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس بمكة، لأن سيدنا الإمام مسلم في صحيحه يروي عن ابن عمر يقول رجع فصلى الظهر بمنى، يروي عن جابر بن عبد الله يقول صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى، وكلاهما في صحيح مسلم وكلاهما صدق، فصلى هنا وصلى هنا صلى الله عليه وسلم. وكان محل نزول هذا محل المسجد اليوم، صدق المسجد مسجد الخيف، فاستاذن العباس قال رسول الله نشتغل بالسقاية ونوفر الماء للناس فيصعب علينا المبيت بمنى، فيخسر لنا نبيت ليالي منى بمكة، فأذن له كما جاء في الصحيحين. وأقام بمنى يوم العيد، هذا الذي صلى فيه الظهر بمكة وبمنى، والعصر صلى بهم ركعتين، والمغرب ثلاث، والعشاء ركعتين، الفجر. وأقام يقصر في يوم السبت، يوم العيد، يوم الأحد، ويوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، فأكمل الثلاثة الأيام. كان يرمي بظهر كل يوم، أول ما تزول الشمس يخرج ماشيا على قدميه من محل هذا الذي عند مسجد الخيف، يمشي إلى الجمرة الأولى فيرمي مستقبل القبلة وينتحي ناحية، ويقف مستقبل القبلة يدعو الله طويلا، ثم يمشي إلى جمرة العقبة، جمرة الوسطى، فيرمي وهو مستقبل القبلة، يكبر مع كل حصاة، ثم ينتحي ناحية ويدعو الله طويلا أقل من الأول، ثم يذهب إلى جمرة العقبة فيستقبلها ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويرمي، ثم يمشي ولا يدعو بعدها. يفعل ذلك كل يوم، ومضى على ذلك الخلفاء من بعده. فكان إذا زالت الشمس في عام حج سيدنا عمر أيام خلافته يقوم من المسجد يكبر خارجا إلى الرمي، فيكبر بتكبير من في المسجد، فيسمعهم أهل السوق، فيتكبر بتكبير من في السوق، فترتج منا تكبيرا، حتى أن لجيب التكبير بين الجبال لا يسمع من أطراف مكة، قوة تكبير الصحابة في منى. فيقول من بأطراف مكة: الساعة خرج أمير المؤمنين يرمي. يعرفون أن هذه الساعة التي خرج يرمي فيها، وليس فيهم من يقول إن رفع الصوت بالتكبير أو بالذكر بدعة، وأنكم خفضوا أصواتكم ولا تبالغون، هذه المبالغات ولا شيء من ذا الكلام. فما كان هذا الفهم معروف بين الصحابة، ما حد يعرفه من الصحابة هذا الفهم، رضي الله تعالى عنهم، ولا الخلفاء الراشدون ما يفهمون هذا الفهم. فترتج بهم منا تكبيرا، الله أكبر. فكان صلى الله عليه وسلم في كل يوم يمشي على قدميه من محل مقامه في المسجد، وأول الزوال فيرمي، ثم يعود فيصلي بالناس صلاة الظهر. يقول ابن القيم: فصار ست مواقف الذي وقف يدعو فيها في حجته. الأول على الصفا، ثاني على المروة، ثالث بعرفة، رابع بمزدلفة، خامس عند الجمرة الأولى، سادس عند الجمرة الثانية. هذا غير دعائه عند الملتزم عند كعب وهادة، فدعاؤه عند الملتزم موقف سابع وقف يدعو فيه صلى الله عليه وسلم. وكان يخرج فيرمي في تلك الساعة، ما يخرج مع أمهات المؤمنين، ويرجع يصلي بالناس الظهر، يصلي بالناس العصر، فكنا في الليل يخرجون للرمي، إنه ما يكون هناك أحد، وفي ظلمة الليل أستر لهم. فكان يخرج نساءه في الليل يرمينا مع الليل، ثم يرجعن إلى المكان. وفي هذا استدلال من قال إن الرمي يستمر في النهار وفي الليل إلى آخر يوم من أيام التشريق. وكذلك من كان يشتغل بالرعي رخص لهم أن يكونوا في رعيهم، ويجون إذا تأخروا عن الرمي يوم يرمون في اليوم الثاني. فلم يتعجل في اليومين وتأخر إلى يوم الثلاثاء اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة، من شهر ذي الحجة، كمل أيام التشريك. في اليوم الثاني منها أيضا خطب، فكانت الخطبة الرابعة من خطب الحج، خطب وكرر كثيرا من الكلام أكده عليهم الذي ذكره في خطبته يوم أمس وفي خطبته في عرفة. يقول: بعد الصحابة كنت آخذا بزمام ناقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريك يوم الثاني أذود عنه الناس، فخطب، وكانوا يسمونه يوم الرؤوس، يقال يوم الرؤوس لأنهم يأكلون في رؤوس الأضاحي، هذا أول أيام التشريق، فمعنى قوله أوسط أيام التشريق يعني أفضلها أولها يوم الأول. وسبب خطبته أنه أنزل الله عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما نزلت على هذا القول أنها نزلت في حجة الوداع تأكد عنده أنها قربة المنية، قرب انتقاله من ذا العالم، وأنها حجة الوداع لأمته، فأمر راحلة القصوى رحلت له، وقفل الناس عند العقبة اجتمع إليه الناس. ومما قال في خطبتي: يا أيها الناس، تدرون في أي شهر أنتم، في أي يوم أنتم، في أي بلد أنتم، كان قد قال لهم اليوم اللي قبله، قالوا في يوم حرام شهر حرام وبلد حرام، قال: فإن دماءكم، كرر عليهم التأكيد، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى أن تلقوا. إن المسلم أخو المسلم، إنما المسلمون إخوة، ألا إن كل مسلم محرم على كل مسلم. شفت التأكيدات؟ اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا. إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال واحد اسمه عمرو بن يثرب يقول له: يا رسول الله، رأيت إن لقيت غنم بن عمي أجتزر منها شاه؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا بنجبة الجميش مكان بين مكة وليس فيه أنيس صحراء، قال: فلا تهجها، قال: لا تلمس شيء، اتركها. ألا إن كل دم ومال وماثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي، هذه إلى يوم القيامة. ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقرأ الآية الكريمة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكنه في التحريش بينكم، طمعه في التحريش بينكم. فالمحرشون بين الناس أعوان الشيطان في أقصى ما يرجوه من المسلمين، أقصى ما يرجوه أن يقعوا بين المسلمين التحريش، فكل من ساهم في التحريش فهو عون من أعوان الشيطان وأداة من أدوات إبليس، يحقق الإبليس قصده الكبير، لأنه مع الطمع أن نشرك بالله فطمع في أن نتحارش. يقول: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، لا وإن لهن عليكم حقا ولكم عليهن حقا، ولكم عليهن حقا ولكم عليهن حق ألا يعطين فرجكم أحدا غيركم ولا يذن في بيوتكم لأحد تكرهون فإن خفتم نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف إنما أخذتموهن بأمانة الله ألا من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها أيها الناس ألا إن ربكم واحد ألا وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى أنهى كل العصبيات كل المباعدات بين الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم وبسط يده يقول ألا هل بلغت ألا هل بلغت وقال يبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ أسعد من سامع الله صل عليه وعلى آله وأصحابه في الليالي التي قضاها في منى كان يغتنم وقت استراحة الناس يكونون بعد العشاء فيذهب ويزور البيت ويرجع وكان يخرج في الليل يطوف ويرجع إلى مكة ما يشعر به أكثر الناس ها تشوقه إلى البيت لا إله إلا الله في رواية البخاري عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت في أيام منى في رواية البيهقي إذن مثل هذا عن ابن عباس فكان في يوم العيد ذهب في النهار وطاف ورجع الناس شاهدوا كلهم وكان يشتاقوا إلى البيت فيذهبوا في الليل يطوف ويرجع صلى الله عليه وسلم وحتى كان يوم الثلاثاء تهيأ للرحيل من منى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاض إلى الأبطح وقد ضرب له أبو رافع هنا قبة وكان من توفيق الله له من دون أن يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فارتضى المنزل ونزل فيه وبات في ذاك المكان إلى يوم الأربعاء عليه الصلاة والسلام ليتهيأ الرفقة الذي معه العدد الكثير للرحيل معه وكلهم فلو كان مشى يوم الثلاثة لطواف الوداع ومشى ما استطاعوا أن يتجمعوا معه ويمشوا معه الرفقة كلهم فانتظرهم وبات تلك الليلة مستعدا لطواف الوداع فرغبت إليه السيدة عائشة أن تقول أنت تحدث عمرة مستقلة قال لها إن توافق إذا كان للحج والعمرة وإن اسمه سعيك بين كان للحج والعمرة ثم ألحت عليه لنذهب فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها لتعتمر من التنعيم ثم يعود بها فلما عادوا آخر الليل أذن في الناس الاستعداد للذهاب إلى الطواف طواف الوداع طواف الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتهيأ الآن أن يعود إلى المدينة المنورة وما بقي من الأجل إلا ليال معدودات فما وقف بعد أقام بعد عرفة على الدنيا إلا نحو 30-80 ليلة أكمل بها شهر ذي الحجة والمحرم وصفر وفي ربيع الأول لقي ربه عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثبتنا على طريقه لحقنا بفريقه اجعلنا في رفيقه سقنا من رحيقه بجاهه عليك ومنزلته لديك خير رتن وعافي وقين وتمكين مكين بسر الفاتحة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.